أثار الغضب عند الخليفة، حيث رد بصوت عالي وقال: أنت مش صادق. لكن الفقيه كان ذكي جدا في الرد، حيث رد قائلا: أديك حكمت علي بإني مصلحش للعمل في منصب القضاء. رد الخليفة بتعجب: إزاي؟ قال له الفقيه، قال له: إذا كنت أنا كذاب زي ما قلت عني، فأنا مصلحش للعمل في منصب القضاء بأي شكل من الأشكال، وأنا كنت صادق في ردي وقلت إني مصلحش للعمل في منصب القضاء. ونيجي لقصة الباب الخشبي والطفل. كان يا مكان في قديم الزمان، كانت امرأة بتعيش في بيت بسيط مع ابنها طفلها. عاشت وحيدة في البيت ده المتواضع بعد ما توفي جوزها، وكان بيتها بسيط جدا، حيث كان متكون من غرف صغيرة جدا مع باب خشبي بس، وما فيهوش بالبيت سقف عشان يحميهم من البرد والأمطار والعواصف. وكان الطفل عنده 4 سنوات، وطول فترة 4 سنوات ما نزلتش ولا نقطة مية من الأمطار على القرية. لكن في يوم بقى لون الغيوم سودة واتجمعت فوق القرية، ونزلت أمطار قوية جدا وهرع كل الناس ركض لبيوتهم إلا المرأة والطفل، ما كانش هناك اللي يحميهم. وبقت الأم مع طفلها، والأمطار القوية بتنزل فوقهم وبتل كل البيت، بقى البيت كله مية وهدومهم كمان. وكان الطفل خايف قوي، والأم قلقانة على طفلها، وفكرت ولقت حل يمكن إنه إيه؟ إنه ينقذهم من المشكلة دي. حيث قامت عملت إيه؟ خلعت الباب الخشب وحطته على زاوية من زوايا الحيط، وقعدت هي والطفل تحتيه. الطفل قال لي خوفه وابتسم لوالدته ابتسامة صغيرة، وبعدين قال لها: رح يعمل الناس الفقراء اللي ما عندهمش باب خشبي هيعملوا إيه؟ الله، القصة دي أحبت في الله هي من قصص دينية مؤثرة جدا لدرجة البكاء والعبرة. منها هو إن الرضا أساس الحياة والعيش. لو ما كانش الإنسان يرضى بما ابتلاه ورزقه ربه، مش هيقدر يعيش بسعادة أو راحة طوال حياته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، الذكر بيدمر الشيطان. الذكر، نعم، إبليس مصدر الشر في العالم. فإزاي بتكون له جندي وانت عارف انه عدوك؟ ونبهك ربنا عز وجل، قال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومبين يعني عدوته ظاهرة مبينة، مش محتاجة لبرهان. ومن الفوائد أولا، ذكر الله تبارك وتعالى هو سلاحك اللي بتقدر إنك تواجه بيه عدوك. ثانيا، كل حركة لها ذكر، وعشان كده شرعت الأذكار. ثالثا، من فوائد أذكار النوم إنه يجعل ربنا عليك حارس حتى تصحى. ده لأنك وانت صاحي يمكن يخاف منك عدوك، لكن وانت نايم ما بيخافش منك ولا ينام. ففي حديث أبي هريرة يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه بيعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: وما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، وما بقربش ليك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. رابعا، أنت دلوقت حي وأفضل من أهل القبور، تقدر إنك تتوب وتذكر ربنا في كل سكنة وكل حركة. خامسا، التسويف هو أخطر شيء على الإنسان. بكرة بكرة، وإيه يعرفك إنك هتكون لبكرة؟ إنك هتعيش لبكرة ولا لبعد ثانية ولا دقيقة؟ سادسا، موت الفجأة شر وأخده أسف، والمرض نعمة من ربنا تبارك وتعالى، وخاصة لو كان مرض شديد، لأنه يدرك أنه مرض الموت ويقدر أنه يتوب وأنه يبرأ ذمته من حقوق التانيين. سابعا، ذكر الله تبارك وتعالى خير ليك من إنفاق الذهب والفضة، وخير من الجهاد في سبيل الله. عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. ثامنا، ذكر الله تبارك وتعالى هو حياة القلوب. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، والعياذ بالله. تاسعا، جل المسلمين غافلون عن الأذكار مع سهولتها ويسرها وجمالها. أخيرا، الذكر مستوجب للمحبة، والشكر مستوجب لمزيد النعمة، بمعنى
إن شكرت بيزيدك وإن ذكرت بحبك. عشان كده مرتبة الذكر أعلى من مرتبة الشكر. ويقول سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم. خلي لسانكم دايما رطب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من الذاكرين، اللهم آمين.

يا ترى إيه هو الدين؟ لا تتوهم أن الدين هو أنك تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتزكي وتحج وتنطق الشهادة وانتهى الأمر. لا، العبادات دي عبادات شعائرية، وهي فرائض راح تتحاسب عليها، لكنك مش راح تقطف ثمارها، مش هتحقق أهدافها إلا إذا صحت عبادتك التعاملية. مش راح تصح إذا ظلمت وقصرت وأذيت وكذبت وشتمت. انتمائك الشكل إلى الدين هو بينك وبين الله، إنك تحط صورة الكعبة بصدر بيتك ما بيكفيش، مصحف في عربيتك ما يكفيش، آية قرآنية على حيط محلك ما يكفيش، مسبحة في إيدك ما يكفيش، تروح للعمرة 30 مرة ما يكفيش، توقف على سجادة الصلاة 70,000 مرة برضو ما يكفيش. الدين هو استقامتك، الدين هو معاملتك، الدين هو رحمتك، الدين هو صدقك، الدين هو التزامك، الدين هو عدلك، الدين هو تربيتك لأولادك، الدين هو برك لوالديك، الدين هو إحسانك لزوجتك، الدين هو حفظك للسانك، الدين هو غض بصرك، الدين هو عملك، الدين هو سعيك، الدين هو نظافتك، الدين هو اللي جواك، الدين خلق. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، رواه الترمذي. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين كما حسنت خلقنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، جبت لكم معايا قصة جميلة بعنوان الدين المعاملة. القصة بتقول، ودي قصة حقيقية، نشأ الكابتن أرسيناس ويتعلم في بيئة نصرانية في العاصمة مانيلا. جه للمملكة العربية السعودية عشان يشتغل كمدرب للسباحة، وكان أول اتصال له بالمسلمين، وابتدى يتعرف عليهم وبيوقف على أحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم. وكان من بين اللي بيدربهم على السباحة طفل لم يتجاوز 13 سنة من عمره، وبيقول عن نفسه: كنت بشوف في تصرفات المسلم الصغير ده التزام شديد، فهو طبعه هادي منظم في حياته، مفيش مرة وعدني فيها إلا ووفى بوعده، ما خلفش وعده معايا ولا مرة، وكان بيحرص على إنه يصلي الصلاة في أوقاتها، وكنت بشوفه بيكتر من قراية القرآن في أوقات الراحة. المسلم الصغير ده كان بيتمتع بذكاء حاد وقوة ملاحظة عجيبة، فبمجرد أنه لاحظ أني براقب تصرفاته وارتحت لصحبته، جاب لي عدد من الكتيبات المترجمة للغة الإنجليزية، واللي بتتكلم عن الأديان والمقارنة بينها، كما أهدالي نسخة من المصحف المترجم. وقال لي المسلم الصغير: لما تقرأ الكتب دي راح تعرف السر وراء تصرفاتي المنضبطة. وكانت دي أول مرة أقرأ فيها عن الإسلام، ومع كثرة قراياتي ابتديت أقف على حقائق كانت غايبة عن كتيرين زيي، وتأثرت كتير باللي قريته، وخصوصاً وقت لما قريت المصحف المترجم، وكان اللي قريته عن وجود إله واحد خالق بيتفق مع اللي أنا بفكر فيه وأقتنع بيه، وانجذبت إلى الإسلام وأسلمت وسميت نفسي عبد الكريم. وكان السبب في السلوك المسلم الصغير ده، أيوة السبب كان في سلوك المسلم الصغير اللي بيرجع الفضل له بعد ربنا عز وجل في تعريفي للإسلام. أحبت في الله، نحرص جميعا على أننا نعامل الناس، كل الناس، معاملة حسنة. الدين المعاملة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فالزمها القناعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الوقت زي السيف، لو ما قطعتوش هيقطعك، فبادر انت واقطعه. ازاي هتقطع الوقت؟ تقطع الوقت في طاعة الله عز وجل، صلاة النافلة، قراءة القرآن، الذكر والدعاء، الوعظ والإرشاد، قراءة الأحاديث النبوية الشريفة، تشييع الجنائز، صلة الرحم، عيادة المريض، الصدقات، قيام الليل، صيام التطوع، الجهاد في سبيل الله، إغاثة الملهوف في تفريج كربة مكروب، إدخال السرور على قلب أخيك المسلم، نصرة المظلوم، إفشاء السلام بالمصافحة والكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك فإنه صدقة. نعم، في مثل هذه الأعمال ينبغي أن تقطع فراغك وتشغل وقتك إذا أردت لنفسك حياة سعيدة في الفردوس الأعلى من الجنة. أوصيكم ونفسي إخوتي أخواتي الأعزاء، التزام الرفقة الصالحة، فإنها من أعظم وسائل الثبات على الدين. فإن يد الله مع الجماعة، والشيطان من الجامعة أبعد ومن الفرد أقرب، ولذلك جاء التوجيه الرباني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. فمجالسة الصالحين أحبتي في الله تزيد في العلم وتقوي الإيمان، وتذكر بالله واليوم الآخر، وتعين على تربية النفس، وتشجيع على العمل الصالح، وتشد من أزر التائب وتعينه على نفسه والشيطان. قال لقمان لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنه مثل الخليل، أو مثل الخليل كمثل النخلة. اسمعوا من الله، شو المثل؟ الصديق الصالح، الخليل الصالح، هو مثل النخلة. مثل الخليل كمثل النخلة، إن جلست في ظلها أظلتك، وأن احتطبت من حطبها نفعتك. الله. وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن ذكري بعد

قائمة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. قال حاتم الأصم رحمه الله: نظرت إلى الناس فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. الله. وقال وهيب بن الورد رحمه الله: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أحبت في الله، القبر أول منازل الآخرة. عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ونسأل الله سبحانه للجميع الفقه والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصة أعجبتني. الولد بيتكلم إيه اللي حصل في البيت وشافه. بيقول بعد ما مضى يوم طويل وصعب من الشغل، حطت أمي الأكل قدام والدي على الطاولة، وجنبه خبز محمص، لكن الخبز كان محروق تماما. وبيقول أفتكر إني انتظرت كتير عشان ألحظ أبي هيعمل إيه، ولا شك على الإطلاق إنه لحظه شاف إنه الخبز محروق، إلا إنه مد إيده لحتة الخبز المحروقة وابتسم لوالدتي وسألني إزاي كان يومي في المدرسة. أنا مش فاكر أنا جاوبته بإيه، لكني أفتكر إني شفته بيدهن حتة الخبز المحروقة بالزبدة والمربى وبياكلها كلها. لما قمت عن طاولة الأكل في الليلة دي، أفتكر إني سمعت أمي بتعتذر لوالدي عن حرقها للخبز وهي بتحمصه، ومنساش أبدا رد والدي على اعتذار والدتي. قال لها حبيبتي ما تهتميش بكده، أنا بحب أحيانا إني آكل الخبز محمص زيادة عن اللزوم وإنه يكون بطعم الحريق. الله الله. وفي وقت لاحق في الليلة دي، لما رحت عشان أبوس أبويا بوس تصبح على خير، سألته إن كان فعلا بيحب إنه يأكل الخبز أحيانا محمص لدرجة الاحتراق، فضمني لصدره وقال لي الكلمات الحلوة دي اللي بتبعث على التأمل. قال لي يا ابني أمك النهاردة كان عندها شغل متعب وجالها التعب والإرهاق، قال له حتت من الخبز المحمص زيادة عن اللزوم إنه عملت هي وحمصت الخبز وكان محمص زيادة عن اللزوم، أو حتى محترقة لو حتى محروقة مش هتضر. لو كانت الخبز محروقة مش هتضر، إن الواحد يموت منها مش رح نموت منها. الحياة ملانة بالحاجات الناقصة، وما فيش هناك شخص كامل لا عيب فيه. علينا إنه إحنا نتعلم إزاي نقبل النقصان في الأمور، وإنه نتقبل عيوب التانيين، وده من أهم الأمور في بناء العلاقات وجعلها قوية مستديمة. خبز محمص محروق شوية مش لازم إنه يكسر قلب جميل، فليعذر الناس بعضهم البعض، وكل شخص ما يعرفش ظهور أو ظروف التانيين. فعلاً ما فيش حد يعرف ظروف التاني.

بيحكوا إنه عجوز حكيم كان بيسكن في إحدى القرى الريفية البسيطة، وكان أهل القرية دي بيثقوا بيه وبعلمه، وكمان بيثقوا في كل إجاباته على أسئلتهم ومخاوفهم. وفي يوم من الأيام راح فلاح من القرية للعجوز الحكيم ده وقال له بصوت محموم، قال له يا حكيم ساعدني، حصل لي شيء فظيع، التور اللي عندي هلك وما عنديش حيوان يساعدني على ان يحرث الارض اللي عندي، مش ده أسوأ شيء يمكن انه يحصل لي؟ فجاوبه الحكيم قال له يمكن يكون ده صح ويمكن يكون غير ذلك. فبسرعة الفلاح رجع للقرية بتاعته وقال للكل إن الحكيم اتجنن بالطبع، كان ده أسوأ شيء يمكن إنه يحصل للفلاح، فإزاي لم يتسنى للحكيم إنه يشوف ذلك؟ إلا إنه في اليوم ذاته شاف الناس حصان صغير وقوي جنب مزرعة الراجل، لأن الراجل ما عادش عنده تور عشان يعينه في شغله، رأيت له فكرة اصطياد الحصان عشان يحل محل التور، وده اللي عمله فعلا. وكانت سعادة الفلاح كبيرة وما حرسش الأرض بالسرعة دي وباليسر من قبل أبدا، وما كان من الفلاح إلا إنه رجع للحكيم وقدم إليه أسفه وقال له أنت كنت عندك حق يا حكيم، فقداني التور لما أنا فقدت التور بتاعي ما كانش أسوأ شيء يمكن أنه يحصل لي، وكان نعمة ما عرفتش أفهمها، فلو ما حصلش ده ما كانش حصل لي أبدا أني أصطاد حصان كويس، ولابد إنك توافقني على إنه ده هو أفضل شيء يمكن إنه يحصل لي. فجاوبه الحكيم يمكن أيوة ويمكن لا. فالفلاح قال في نفسه لا تاني، أكيد الحكيم ده فقد صوابه المرة دي. ومرة تانية لم يدرك الفلاح اللي بيحصل، فبعد مرور كم يوم وقع ابن الفلاح من فوق الحصان فتكسرت رجله وما قادرش بقى انه يساعد في اعمال الحصاد. ومرة تانية راح الفلاح للحكيم وقال له ازاي عرفت ان اصطيادي للحصان ما كانش امر كويس؟ انت كنت على حق مرة تانية، اتكسرت رجل ابني مش هيقدر انه يساعدني في الحصاد، والمرة دي انا على يقين بان ده اسوأ شيء يمكن انه يحصل لي، لابد انك توافقني المرة دي. لكن وزي ما حصل من قبله بص الحكيم للفلاح وجاوب بصوت ملان بالشفقة، قال له يمكن أيوة ويمكن لا. واستشاط الفلاح غضب من جهل الحكيم ورجع من تول القرية وهو غير مدرك اللي بيقصده الحكيم من عبارته دي. في اليوم التاني جه
الجيش، جماعة من الجيش، وأخدوا كل الشباب والرجال اللي قادرين إنه يشاركوا في الحرب اللي اندلعت للتو. وكان ابن الفلاح الشاب الوحيد اللي ما أخدهوش معاهم. ليه؟ لأنه رجله مكسورة. ومن هنا كتبته الحياة في حين أصبح مصير الغالبية من اللي راحوا للحرب إنه يموتوا. ويقول الله تعالى في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.

0: مدحي ماذا أقول؟
1: الله الله الله الله الله
2: الله. وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة إن شاء الله، وإن شاء الله ألقاكم غدا الخميس طارة الجمعة. سبحانك يا رب. إذن أحبتي الله، أتمنى لكم يوما طيبا مليئا بالصحة والسعادة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. أحبتي الله، اليوم الخميس، اليوم الأربعاء عفوا، أتمنى الأيام عم تسرع، عم غلط بالأيام. سبحانك يا رب. بكرة الخميس إذا الله رد، إذا حبيب أحبتي الله، نكون معكم غدا بإذن الله الخميس. إلى أن ألتقي بكم، لك من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا مليء بالصحة والسعادة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ذو رأفة

Nuhu.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من سلسلة ندوات الفكر الإسلامي من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يشترك في الندوة سماحة الدكتور الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، وفضيلة القاضي الشيخ فيصل مولوي المستشار في المحكمة الشرعية العليا في لبنان. موضوع الندوة اليوم حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه إمام المحدثين البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إخواني المشاهدين، هذا الحديث أعقبه البخاري بحديث موقوف عن الصحابي ابن عمر بقوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. هذا الحديث النبوي الشريف يتناول قضية هامة في حياة المسلمين، وهي النظرة إلى الحياة الدنيا وإلى قيمتها لدى المسلم. ونحن نعلم أن الله تعالى قال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فهل في هذا الحديث دعوة إلى التخلي التام عن سائر شؤون الدنيا، أم أن هناك رؤية خاصة توازن ما بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة؟ نرجو من سماحة الدكتور الشيخ صبحي أن يحدثنا عن هذا التوازن في الرؤيتين.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التعبير بالتوازن أو الموازنة بين أشواق الروح والحاجات المادية تعبير موفق وسديد من وجهة النظر الإسلامية، فهو يلخص كل ما ورد في هذا الحديث النبوي الموجز الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والذي فيه تشبيه بصورتين: كأنك غريب من جهة، وكأنك عابر سبيل من جهة أخرى. من الغريب؟ الغريب من يأتي إلى بلد ليس هو من سكانه. طبعا الغريب لا يتعلق قلبه بكل ما في البلد الذي أتى إليه أو هاجر إليه، لأنه يشعر أنه ليس بالضبط من أهل البلد، فهو يترك لأهل البلد أن يسلكوا مسلكهم في الحياة على ما يحلو لهم، أما هو فيتصرف تصرفه الأساسي في بلده. والمؤمن قلبه أو المفروض أن يكون قلبه معلقا بالحياة الأخروية، كما قال الله موجها خطابه لنبيه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فهذه الدنيا بمثابة معبر إلى الآخرة. هو عابر سبيل هنا، ولكن عابر سبيل ليس بمعنى أنه يتخلى عن شؤون الدنيا، وإنما عابر سبيل هنا ويتخذ من هذه الحياة التي هو غريب فيها معبرا إلى المكان الأسمى والأبهى والأجل، لأن حياته كلها معلقة بذاك الشوق إلى الجنة، إلى ما يرضي الله ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. من أجل هذا نلاحظ في الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد تنبه إلى تعليم رسول الله لما أخذ بمنكبيه بكتفيه كأنما يشد شدا ويقول له انتبه يا عبد الله إلى الكلام المهم الذي سأقول لك. وهذه طريقة المربي دكتور مروان، وأنت أولى أن تحدثنا عنها. هذه الطريقة أن تنبه الإنسان وأنت تربيه إلى أهمية الكلام الذي تلقيه، فهو يقول له أرأيت لو كنت غريبا في بلد أتتصرف تصرفا أساسيا فيها كأهل البلد، أم يكون قلبك معلقا بأشياء أخرى؟ قال كن في الدنيا كأنك غريب. لم يقل كن في الدنيا غريبا، بل كن كأنك تشبه الغريب، تتصرف كما يتصرف الغريب، يعني لا تعلق قلبك بحب الدنيا، ولكن ليس معناه لا تعمل في الدنيا.
0: نعم، هذا هو
1: القصد الأساسي. ولذلك فهم ابن عمر، عبد الله بن عمر فهم هذا الكلام لما قال كما تفضلتم في رواية البخاري، قال وكان عبد الله بن عمر يقول إذا أمسيت، أي كنت في المساء في الليل، فلا تنتظر الصباح، لأنه لا يدري إذا كان سيموت قبل أن يصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فيظن أحدنا أن الغرض أن الموت يأتيه في أي لحظة، ومع أن الموضوع ليس هذا هنا، لما ورد هذا المعنى في مكان آخر بسياق آخر، لكن هنا كل الذي ورد أن عليك أن تشعر بقيمة حياتك، وليس عليك أن تشعر بأن الحياة يزهد فيها بكل عمل فيها. الزهد في مظاهرها الخداعة، بسرابها الخلاب، لكن ليس الزهد بقضايا العمل بالإنتاج. فالإنسان إن لم ينتج في هذه الدنيا فلن يصل إلى الآخرة من أي طريق. وهذا هو الذي عبر عنه في القسم الثاني من كلامه الذي سميتموه حديثا موقوفا، لأنه وقف على الصحابي، أي ليس مرفوعا إلى رسول الله ولا منتهيا إليه، عندما قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهو يريد أن يأخذ من الدنيا للآخرة كما يأخذ من الشباب للكبر، كما يأخذ من الصحة للمرض، كما يأخذ من الحياة للموت. وهذا ما ورد في حديث هو في الأصل خطبة نبوية، أكتفي مؤقتا بروايته لنسمع فضيلة الأخ الجليل، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس إن لكم معالم، أي بدايات أصولا، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، إن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى هو الماضي لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي هو المستقبل لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشباب قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت، والذي نفس محمد بيده. هذا قسم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلف به، والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو النار.
0: لا شك أن هذه الخطبة التي أشرت إليها سماحة الدكتور تتسق تماما مع هذا الحديث الذي رواه ابن عمر، وكذلك يتسق هذا الكلام مع قول ابن عمر نفسه عندما قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هنا يلفتنا هذا الأمر بقول ابن عمر وخذ من صحتك لمرضك، نلتفت إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يعني هذا الكلام. هناك أظن رواية فضيلة الشيخ فيصل حول هذه القضية عن اغتنام قضية معينة قبل انتهائها، اغتنام الفرصة واغتنام الوقت قبل الانقضاء، لو سمحتم بشرح ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لعل أخي الدكتور مروان يشير في هذا إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.
0: نعم، هذا كيف يكون هذا الأمر؟
2: الواقع هذا من روائع التعليم النبوي الشريف، ومما يؤكد ما ورد في أول الحديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس المقصود إذن ونحن نعيش في الدنيا أن نخرج منها، إنما الأمر كن في الدنيا، ابق في الدنيا. ليس هناك أي مانع شرعي أن تعيش حياتك الدنيوية وأن تتمتع بكل ما يسر الله عز وجل لك، لكن المسألة الأساسية أنك تستيقن أن وجودك في الدنيا مؤقت، كما لو كنت غريبا في بلد تنتظر متى ترجع إلى بلدك، أو كما لو كنت عابرا لطريق لسبيل من السبل تنتظر أن تصل إلى نهايتك، ونهايتك واستقرارك وخلودك إنما هو في الحياة الآخرة. فالمطلوب منك إذن أن تغتنم هذه الفرصة لتستعد الاستعداد الكامل للحياة الثانية الخالدة، وأن تغتنم هذه الفرصة لتكون في كل لحظة مستعدا للقاء الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الموت. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كان بعض الصالحين يقول: إذا أمسكت كوب الماء في يدي لا أظن أنني ربما تركته قبل أن تقبض روحي. بين لحظة وأخرى يمكن أن يفاجئ الإنسان الموت ويلقى الله عز وجل، فلا بد أن يكون مستعدا لهذا. لذلك في الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. لأن الإنسان في سن الشباب عنده من الطاقة والحيوية والقدرة ما لا يمكن أن يوجد عنده في سن الشيخوخة، فإذا لم يستعد لآخرته في شبابه، وإذا لم يستعد حتى لهرمه وهو في سن الشباب، فإذا جاءه سن الشيخوخة كان عاجزا عن خدمة نفسه وعن تحقيق مصالحه في سن الشيخوخة، كما كان أيضا عاجزا وقد فاتته كثير من الفرص عن الاستعداد للآخرة. وكذلك الأمر عندما يكون الإنسان معافى، يجب عليه أن يستعد للفترة التي يكون فيها مريضا ولا يستطيع أن يعمل ولا أن ينتج ولا أن يخدم ولا أن يقوم بواجباته الاجتماعية ولا أن يستعد للآخرة. كذلك وقت الفراغ، ما أكثر أوقات الفراغ التي نقتلها بدون فائدة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة والفراغ نعمة، لكن أكثر الناس لا يستفيدون من الصحة ولا يستفيدون من الفراغ في العمل الإيجابي المنتج المفيد في الدنيا وفي الآخرة. وخلاصة المسائل الخمسة: أن يغتنم الإنسان حياته قبل موته، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، كما ورد أيضا في الأثر.
0: يعني نلاحظ إذن توجهين في الحديث: أولا دعوة إلى عدم تعلق القلب في الحياة الدنيا باعتبار أن هدفا آخرا يجب أن يسعى إليه الإنسان وهي الحياة الآخرة. ونقطة ثانية أو التوجه الثاني هي قضية اغتنام الوقت، اغتنام الفرصة معينة تمر على الإنسان يجب أن يخرج منها بنتيجة. ربما لا نجد التعبير الذي يتعارف عليه الناس من أن الوقت قيمته غالية، هنا لم ينظر إلى نعم الوقت هنا إذن هو الحياة. فإذا انتهت هذه الفرصة وانتهى الوقت لن يعود الإنسان إليه، سواء أكان غالي القيمة أم رخيص القيمة كما يشير البعض، ربما يكون توجههم ماديا أظن في هذا السبيل. سماحة الدكتور، نجد في الحديث تعبير كأنك غريب. هنا ربما أيضا نتذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا أدري ما أو كيفية ربط فيه، وهو والحديث يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هل هنا الغريب طوبى للغرباء؟ هؤلاء الغرباء هل هو هم المقصودون بكم
1: بهذا الغريب؟
0: نعم كأنك غريب. نعم تفضل.
1: في الحقيقة أن الربط بين الحديثين واضح وممكن من وجوه عدة، ولكن اسمحوا لي قبل ذلك لأهمية ما تفضلتما به عن اغتنام الفرص أن أضيف شيئا قليلا.
0: سمحت الدكتور.
1: يلاحظ أن هذا الإنسان الذي اكتشف اكتشافا بطيئا مدى قدرته وطاقته في الحياة، يلاحظ أنه فعلا لو أراد أن يتساءل عن أهم شيء في هذا الوجود يتعامل معه لرآه في رأس مال الزمان. فالزمان الوجودي هو تعبير عن وجود الإنسان وعن كل المراحل التي تتعاقب على حياته كأنها شريط مسجل لكل شيء يمر به. وهذا ما يستدعي أن نذكر تلك الآية التي فصلت في سورة الحديد، في أواخر سورة الحديد، المراحل المتعاقبة في حياة الإنسان والتي اغتنامها يؤدي إلى الحرص على الزمان وإلى إدراك قيمة الحياة، كما كان يقول فضيلة القاضي الجليل. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، هو لعب الطفولة البريء، ولهو، هو لهو المراهقة العابث، وزينة، هو زينة الشباب الجميل، وتفاخر بينكم، هو عند الكهول إذ يتفاخرون بالماضي، وتكاثر في الأموال والأولاد عند الشيوخ، عند الشيخوخة، عند الطعن في السن، يفكر بأن يكون له أموال وأحفاد ليعوضوا ذكراه بعد الممات. هذا الشعور بأن الحياة متلاحقة في مراحل معينة إذن هو الذي يقضي على الشعور بالغربة السلبية، لأنه يجعل الإنسان محولا غربته عن الحياة إلى معناها الإيجابي، وحينئذ يصبح الغريب مهتما بما لا يهتم به عادة الغرباء. وهذا يربط ويعود بنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا، وفي رواية إن الإيمان وإن الدين إلى آخره، لكن المشهورة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى هنيئا. في حديث آخر المعنى نفسه يسأله بعض الصحابة: ومن الغرباء يا رسول الله؟ في رواية يجيبهم باختصار: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. لكن في رواية أخرى يقول: أناس من أمتي قليل، صالحون قليل، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهؤلاء هم الذين يشعرون بالغربة ويشعرون بأنهم منفردون عن أمثالهم من الناس. الناس كلهم يعيشون حياة مترفة، حياة الغريزة، حياة العقل اللاواعي، حياة التمرد على كل نظام، حياة التمرد على القيم، مسخ القيم، مسخ الجمال. هم يريدون أن يشعروا بجمال الحياة، أن يشعروا بقيمة الوقت، ألا يتضجروا، ألا يسأموا، ألا يشعروا بالملالة، ألا يشعروا بقلة المبالاة، أن يدركوا أن هناك مغزى للحياة. هذا هو الذي يجعل فكرة الغربة في الإسلام فكرة نضال وجهاد. فالذين هاجروا أو استشهدوا في سبيل الله هم الغرباء، والذين يريدون أن تكون لهم إمكانية العمل الإسلامي لنصرة الدين ولنصرة عباد الله المؤمنين هم الذين كانوا غرباء. إذا غابوا لم يفتقدوا، إذا غابوا لم يتذكرهم أحد، لأن الله عز وجل هو الذي يذكرهم في الملأ الأعلى، وهو الذي يريد لهم أن يكونوا الظاهرين على الحق، لأنهم وهم الأقلة يعرفون أن قيمتهم ليست في المظاهر الخارجية بل في الحقائق الداخلية. من أجل هذا كان في الإسلام هذا المفهوم المصغر للعدد والمعظم للنوعية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ومثل قول القائل تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل.
0: إذن هؤلاء الغرباء هم الذين
1: مثل عبد الله بن عمر. نعم. الذي قال له رسول الله كن كأنك غريب، غريب بهذا المعنى الإيجابي،
0: الذين لا تتعلق قلوبهم بالدنيا
1: ولكن تتعلق بقيمة الحياة. نعم. وبقيمة الزمان وبقيمة الإنتاج، وهي القيم التي توصل إلى القيمة العليا، قيمة الآخرة.
0: شكرا فضيلة الشيخ فيصل. إذا عدنا قليلا إلى مسألة النظرة إلى الحياة الدنيا، كيف يمكن للمسلم أن لا يتعلق قلبه بشؤونها؟ كيف يعمل بها ولا يتعلق قلبه؟ كيف ينظر إلى الآخرة؟ وهنا يعني ربما النظرة يكون فيها بعض الإشكالية للناس، هل يمكن أن توضح لنا كيف يمكن فهم ذلك؟
2: يعني هو الواقع، هذه هي حقيقة الإيمان. نعم. عندما يستطيع المسلم أن يعيش في دنياه ويتمتع بكل ما أباحه الله له وقلبه معلق بالآخرة، هذه هي حقيقة الإيمان. نعم. وهذا لا يمكن أن يصل إليه الإنسان المسلم إلا إذا كانت قناعته بالآخرة وصلت إلى الدرجة التي تملأ نفسه تماما. كان أحد الصالحين يقول لو كانت الدنيا، لو أتت إلي الدنيا بما فيها ما فرحت بها، ولو كانت عندي وذهبت عني ما حزنت عليها. سألوه لماذا؟ قال لأنها لو كانت عندي وذهبت لا أحزن، لأنها لو لم تذهب عني لذهبت عنها، لمت في يوم من الأيام. فإذا لابد أن يأتي يوم أفترق فيه عن الدنيا، فلماذا الحزن؟ ولو أنها جاءت إلي بما فيها ما فرحت، لأني على يقين أنها ستذهب غدا أو بعد غد، تذهب هي أو أذهب أنا، فالافتراق بيني وبين الدنيا حاصل، واللقاء الخالد إنما هو اللقاء في الآخرة، والتمتع بالطيبات وبما يعطيه الله عز وجل لأهل الجنان في الآخرة. لذلك عندما يكون فعلا الإنسان مستيقنا تماما بالآخرة وبحساب الله فيها وبجنة الله فيها، لا بد أن يشعر بأن هذه الدنيا إنما هي مزرعة وطريق يستعد فيه للوصول إلى ذلك المقام الرفيع.
0: ولكن لا يعني ذلك أن المرء عليه أن يترك كل شؤون الدنيا.
1: طبعا
0: لم يقل، بل لابد أن يباشر عمله
1: تماما، يعني
0: يتمتع بالطيبات.
1: بتعبير آخر دكتور مروان، يعني ليس هناك أخي أي شيء في حياة الإنسان يسمح له بأن يظن أن التعاليم الدينية إن كانت قرآنية أو حديثية نبوية تهون من أمر الدنيا، أي من أمر العمل في الدنيا، تهون من أمر الدنيا أمر طبيعي، يعني أن الدنيا شيء زائل عابر لابد أن يفنى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد رآه بعضهم جالسا على حصير وأثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه ويستغربون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هذا كلام حتى قالوا إنه بهذا المعنى من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحدا لن يشعر بأنه مجرد راكب يروح ويستظل ظل مؤقتا ويمشي. ومع ذلك من أراد أن يقتدي برسول الله فلنا فيه خير أسوة وقدوة. إنما معناه كما تفضلتم الجمع والتنسيق والموازنة باعتدال وبفهم وبكفاية إيجابية بين أشواق الروح وبين التعبد من جهة وبين الأوضاع المادية وحاجاتها من جهة أخرى.
0: نشكر لأصحاب الفضيلة هذه الشروح المفيدة، ونتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقد وجهت أمتك خير التوجيه وعلمتها خير التعليم، فجزاك الله عنها كل خير. ونقرأ قولك العظيم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر. تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية، هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك، فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه. ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب، بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزن ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله.
هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

إن الخيرة للعبد فيما اختاره له الله، فإنه أعلم به منه وأرحم به من أمه التي ولدت، فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربه ويفوض الأمر إليه ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربه فأهبطه الله إلى الأرض، فظاهر المسألة أن آدم ترك الأحسن والأوصب ووقع عليه المكروه، ولكن عاقبة أمره خير عظيم وفضل جسيم، فإن الله تاب عليه وهداه واجتباه وجعله نبيا وأخرج من صلبه رسلا وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء وعابدين ومنفقين. وخيرة الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة باهرة، فإن كل مكروه وقع له صار محبوبا مرغوبا، فإن تكذيب قومه له ومحاربتهم إياه كان سببا في مناصرة الله، واتخذ من المؤمنين شهداء جعلهم من ورثة جنة النعيم. ولما طرد صلى الله عليه وسلم من مكة كان ظاهر الأمر مكروها، ولكن في باطنه الخير والفلاح والمنة، فإنه بهذه الهجرة أقام صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. ولما غلب عليه الصلاة والسلام وأصحابه في أحد كان الأمر مكروها في ظاهره شديدا على النفوس، لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصف، فقد ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدر والثقة بالنفس. وامتاز المنافقون بغزوة أحد وفضح أمرهم وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم، وقس على ذلك أحواله صلى الله عليه وسلم ومقامته التي ظاهرها المكروه وباطنها الخير له وللمسلمين. نوح عليه السلام يؤذى 1000 عام إلا 50 عاما في سبيل دعوته، فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيجعلها الله عليه بردا وسلاما، ويحميه من النمرود وينجيه من كيد قومه وينصره عليهم ويجعل دينه خالدا في الأرض. موسى عليه السلام يتربص به فرعون ويحيك له المكائد ويتفنن في إزائه ويطارده، فينصره الله عليه ويعطيه العصا تلقف ما يأفكون، ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة، ويهلك الله عدوه ويخزيه. عيسى عليه السلام يحاربه بنو إسرائيل ويؤذونه في سمعته وأمه ورسالته ويريدون قتله، فيرفعه الله إليه وينصره نصرا مؤذرا ويبوء أعداؤه بالخسران. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤذيه المشركون واليهود والنصارى أشد الإيذاء، ويذوق صنوف البلاء، ويحصر في الشعب حتى يأكل هو وأصحابه أوراق الشجر، وتموت بناته في حياته، ويمزق عمه حمزة، ويتجرع كأس المعاناة، ويزلزل مع أصحابه زلزالا شديدا، ويبتلى بتيه الجبابرة المتكبرين وسوء أدب الأعراب وحقد اليهود ومكر المنافقين، ثم تكون العاقبة له والنصر حليفه والفوز رفيقه، فيظهر الله دينه وينصر عبده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد ويستسهل الصعاب في سبيل دينه، وينفق ماله ويبذل جاهه ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله حتى يفوز بلقب الصديق. وعمر بن الخطاب يدرج بدمائه في المحراب بعد حياة ملؤها الجهاد والبذل والتضحية والزهد والتقشف وإقامة العدل بين الناس. وعثمان بن عفان ذبح وهو يتلو القرآن وذهبت روحه ثمن لمبادئه ورسالته. وعلي بن أبي طالب يغتال في المسجد بعد مواقف جليلة ومقامات عظيمة من التضحية والنصر والفداء والصدق. والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة ويقتل بسيف الظلم والعدوان. وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه. وابن الزبير يكرمه الله بالشهادة في الحرم على يد الحجاج بن يوسف الظالم.
ويحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحق ويجلد فيصير إمام أهل السنة والجماعة، ويقتل الواثق الإمام أحمد بن نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله كلمة الحق، وشيخ الإسلام ابن تيمية يسجن ويمنع من أهله وأصحابه وكتبه فيرفع الله ذكره في العالمين. هكذا نجد أن مظاهر الحياة في أعيننا تختلف تماما عن باطنها عند الله سبحانه وتعالى.

0: إمام الأنبياء
1: محمد
0: سيد المرسلين
1: محمد
0: الرحمة المهداة.
2: إذا تهادى الناس بالورود والأزهار، وأعطى الحبيب إلى حبيبه النفيس من اللآلئ والأحجار، وأسدى الخليل إلى خليله الغالي من الأسفار، فلا أجد هدية أهديها لكم أجمل من مدح المختار، فدعوا الأطيار تزجيكم الأشهار تزجيكم.
3: عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحا وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.
4: إن ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام يطيب القلوب باتباع السنة، وإن قلبا لا يتحرك ولا يتشوق عند ذكر حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب قاس. أوليس أرحم البشر بالبشر صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك أفضلهم وخيرهم.
5: سلوا مكة ورجالها، سلوا الطائف وجبالها عن عظمة سيد البشر والرجال، إنه معلم البشرية وهاديها. فلقد بلغ الدجى بجماله وبلغ العلا بكماله، حسنت جميع خصاله، فصلوا عليه وآله
0: صلى الله

0: من الطفولة إلى الأربعين طهر ونقاء، ومن الأربعين إلى الممات جهاد ومضاء، كتاب مكشوف كأن الله يقول للناس هذا رسولي إليكم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. رواه مسلم
2: صلى الله عليه وآله وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو البوابة الأكبر إلى القلب. وهذه حقيقة، إن أكبر بوابة مفتوحة على القلب هي بوابة العين، البصر. فمن حمى هذه البوابة فقد حمى أعظم جوهرة يملكها في الوجود، التي هي محل نظر الرب، ألا وهي القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والله يا أخوة يا أخوات، ما من أحد جرب غض البصر واستمر إلا وجد العجب، ومن وجد العجب لا يعود. روي أن موسى عليه السلام قال في بعض مناجاته: يا رب، عجبت ممن يجدك ثم يرجع عنك. فقال الله: يا موسى، إن من وجدني لا يرجع عني، وما رجع من رجع إلا عن الطريق. يعني الذين انتكسوا عن طريق الاستقامة لم يصلوا أصلا إلى الله، إنما رجعوا وهم لا يزالون في منتصف الطريق، استعجلوا ولم يصبروا. أما الواصل الحقيقي للحب الإلهي والولاية فهذا مستحيل أن يعود إلا أن يشاء الله. من وصل إلى النور الأعظم مستحيل أن يعود إلى الظلمات. ما هي فائدة غض البصر في الدنيا؟ ماذا أستفيد أنا شخصيا في حياتي هنا في الدنيا قبل الآخرة؟ أول فائدة تلمسها في حياتك هي حلاوة الإيمان والشعور القوي بالقرب من الله. ثم إذا استمريت بذلك يكرمك الرحمن برقة القلب لذكره ولذة البكاء، وهي لذة عالية سماوية يدخل بها الإنسان إلى عالم الملكوت الأعلى. وكما قيل: من غض بصره غزرت من خشية الله دمعته. فإذا استمر فتحت له عين البصيرة، وهي عين القلب، فتأتيه من الكرامات والمكاشفات والإشارات التي تخبره بحب الله له وقرب الله منه. ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعاء. فإن بلغ هذه المرحلة من الحياة مع الله وهذه الدرجة من السعادة، مستحيل أن يقدم شيئا من ملذات الدنيا الدنيئة على هذا الرقي السماوي القدسي والعالم الملكوتي. وهذه من أعظم المكافآت التي يكافئ الله بها عبده المؤمن، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما هو الدليل على كلام هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها، كما في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. قال مجاهد: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. قال أحد الصالحين: كلما غض المسلم بصره عن الحرام ازداد الإيمان في قلبه، واتسع النور في فؤاده، فينتشر النور إلى جوارحه، فتبكي العين من الخشية، ويسكن الجسد من فعند ذلك

قال للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر. أتت مباشرة بعدها الله نور السماوات والأرض. قال ابن القيم رحمه الله عن غض البصر أنه يكسب القلب نورا كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة، ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. ما هو فضل غض البصر في الآخرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة. وذكر منها: وغضوا أبصاركم. فغض البصر يعتبر من أهم أسباب دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله. من الفوائد الجميلة جدا التي استوقفتني، قال بعض العلماء: لما كان المؤمن الطيب غاضا لبصره قاصر الطرف عن الحرام في الدنيا، كان هذا العبد الطاهر أهلا لمن هي مثله في هذه الصفة في الجنة، الحور العين التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقاصرات الطرف. فلما قصر طرفه عن الحرام كان أهلا لهذه الحورية التي قصر طرفها عن جميع الرجال إلا زوجها المؤمن في الجنة، الحورية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالجزاء من جنس العمل، والطيور على أشكالها تقع، فالطيبون للطيبات. هل هناك فعلا شباب لا ينظرون إلى الحرام أبدا؟ من الأخطاء الفادحة أن ترى الناس بعين طبعك أنت. مثلا حاولت مرة أو مرتين ولم تستطع ترك النظر إلى الحرام، فتعتقد أن الناس كلهم لا يستطيعون. الحقيقة يا إخوة يا أخوات التي ليس عليها غبار، أن هناك شباب تابوا توبة نصوحة واستمروا إلى أن وصلوا إلى الحب الإلهي، فحماهم من أن يتدنسوا ولو بنظرة واحدة حرام. تمر عليهم السنين ولم يقعوا بنظرة واحدة حرام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من اصطفاه الله لقربه طهره ونقاه لحضرة قدسه. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فمن تولى الله بصره لا يقع في الحرام. نسأل الله العظيم من فضله ومنه وكرمه. علاج النظر للحرام. العلاج باختصار: اصرف نظرك. لم يطلب منك حمل شيء ثقيل يكسر ظهرك أو يشقي جسدك، المطلوب شيء بسيط جدا جدا، هي طرفة العين. فقط اطرف عينك عن الحرام. وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أتيت وجلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه النصيحة سينصحك بهذا الكلام. أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. باختصار: اصرف بصرك وارتاح. وهذه نصيحة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح علي بن أبي طالب، يقول: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالعلاج الأول والأساسي والأهم، وهي وصية الله لنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني أخواتي، غض البصر
لا يعني أن أمشي وأنا مغمض

أصطدم بالحائط. لا، غض البصر يعني عدم التركيز بالنظر إلى امرأة ملفتة جاذبة، والكلام كذلك موجه للنساء، عدم التركيز بالنظر إلى شاب ملفت جاذب. غض البصر لا يعني التزمت والتشدد والانعزال عن العالم والمجتمع، والدليل أن الرسل كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، كما في قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. المؤمن إنسان طبيعي لكنه محترم راقي، يستمتع بالحياة من غير تقليب البصر بالرائح والغاد. وفي الختام أقول: إن تركت لذة النظر إلى الحرام وأنت تستطيع ولا أحد يراك، تركتها حبا لله وشوقا لقربه ومرضاته، سيعوضك الله لذة لا ينالها ملوك الأرض، لذة لا تصفها ألسنة الخلق. إنها لذة الحب الإلهي، إنها لذة الشعور بالقرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله. فمن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكما قيل: كلما طهر القلب رق، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة، فيفرح بالطاعة ويصير من أسعد الناس. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم طهر أعيننا، اللهم نقي أبصارنا، اللهم افتح عين بصيرتنا، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين، واجعلنا أهلا أصفياء أنقياء طاهرين لقربك العظيم. تقدست أسماؤك جل جلالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليست حياتنا الدنيا فحسب، سعادة الآخرة مرهونة بسعادة الدنيا، وحق على العاقل أن يعلم أن هذه الحياة متصلة بتلك، وأنها حياة واحدة، الغيب والشهادة والدنيا والآخرة واليوم وغدا. وظن بعضهم أن حياته هنا فحسب، فجمع فأوعى وتشبس بالبقاء وتعلق بحياة الفناء، ثم مات وما آربه وطموحاته ومشاغله في صدره. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العش. وعجبت لنفسي وللناس من حولي، آمال بعيدة وأحلام مديدة وطموحات عارمة ونوايا في البقاء وتطلعات مذهلة. ثم يذهب الواحد منا ولا يشاور أو يخبر أو يخير. وقال الحق في كتابه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذا نعرض عليك 3 حقائق. الأولى: متى تظن أنك سوف تهدأ وترتاح وتطمئن إذ لم ترضى عن ربك وعن أحكامه وأفعاله وقضائه وقدره، ولم ترضى عن رزقك ومواهبك وما عندك؟ الثانية: هل شكرت على ما عندك من النعم والأيادي والخيرات حتى تطلب غيرها وتسأل سواها؟ إن من عجز عن القليل أولى أن يعجز عن الكثير. الثالثة: لماذا لا تستفيد من مواهب الله التي وهبنا وأعطانا إياها فنسمرها وننميها ونوظفها توظيفا حسنا وننقيها من المسالب والشوائب وننطلق بها في هذه الحياة نفعا وعطاء وتأثيرا؟ إن الصفات الحميدة والمواهب الجليلة كامنة في عقولنا وأجسامنا، ولكنها عند الكثير منا كالمعادن الثمينة في التراب، مدفونة مغمورة مطمورة، لم تجد حازقا يخرجها من الطين فيغسلها وينقيها لتلمع وتشع وتعرف مكانتها. وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء كالملك والسلطان والمال. قال تعالى عن نبيه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهو سبحانه يزدي النعمة ليرى من قبلها بقبول حسن وشكرها وحفظها وسمرها وانتفع ونفع بها، ومن أهملها وعطلها وكفرها وصرفها في محاربة المعطي واستعان بها في محادة الواهب جل في علاه. فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور، كما أن المحن بلوى منه سبحانه، فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من وسعت عليه وأكرمته ونعمته يكون ذلك إكراما مني له، ولا كل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون إهانة مني له. هذا هو تفسير الآية جل في علاه، لأن المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة هي الكنوز الباقية لأصحابها الراحلة معهم إلى دار المقام من الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقى والهجرة والجهاد والتوبة والإنابة. وقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم.

إشراقات. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هل تعلمون أن التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى العظماء وأصحاب الأخلاق الفاضلة؟ وليس دائما العطاء بالمنح، بل أحيانا يكون العطاء بالمنع. فكتمان الغضب وستر أسرار الناس وكف اللسان عن أعراضهم هو من أنبل أنواع العطاء. وأسعد الله أوقاتكم.

عبارات راقية. الاهتمام دون الطلب يكون أجمل، والحب دون تردد يكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أعظم. أربعة لا تسألهم شيئا ولو كانت حاجتك في أيديهم: الحقود والحسود والبخيل واللئيم.

من أراد فهمك بشكل خاطئ سيفعل، حتى وإن وصل به الحد إلى أن يعتبر كلمة شكرا شتيمة. نيتك الصالحة تقودك إلى الحق أكثر من عملك. اوجد نية الخير في قلبك، يوجد الله لك الخير في عملك.

في الدنيا كل شيء يتغير، الصديق، الحبيب، القريب، والنفوس جميعها، ما عدا قلب الوالدين يظل كما هو.

تربية هذا حلال وهذا حرام تنشئ جيلا يراقب الله، ولكن تربية هذا عيب تنشئ جيلا يراقب الناس.

ابحث عن سعادتك دائما، فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود، وهكذا هي الحياة. لا تهتم بمن يكون رائعا في البداية، اهتم بمن يبقى ويستمر رائعا حتى النهاية، ففي البداية كلهم رائعون.

هناك من يكون حضوره في حياتك علامة فارقة، وهناك من يكون علامة فارغة.

يقول الشيخ النابلسي إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال للكثيرين من خلقه بقدر، ولكنه لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه من المؤمنين، والسكينة ثمرة من ثمرات محبة الله للعبد. ومن علامات محبة الله لك أيضا أن يمنحك الرضا عن كل شيء، أن ترضى عن وجودك، عن وضعك، عن أولادك، عن أهلك، وعن دخلك، وعن كل شيء مسخر لك. ومن منح الرضا فقد أسعده الله. فوالله لو شققنا عن قلب المؤمن الراضي لوجدنا فيه سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. أسعدكم الله بالسكينة والرضا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة الفجر فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، ومن ترك صلاة العشاء فليس في نومه راحة.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، والآن نتابع معكم تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 49 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 66 بعد 100، وهي قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. أيها الإخوة، هناك حقيقة إن آمنت بها امتلأ قلبك أمنا وأمانا، ولكن قبل الحديث عنها يجب أن تعلم علم اليقين أن آيات القرآن الكريم أن تفهم معانيها شيء، أن تفهم معانيها شيء، وأن تعيش معانيها شيء آخر. شتان بين من يفهم معنى آية وبين من يعيشها ويقطف ثمارها. ولا أدل على ذلك من قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لو أن مؤمنا طائعا لله ورسوله وكان فقيرا، وله صديق عاصي لله ورسوله وكان غنيا، الآية معناها واضح: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لكن لمجرد أن يقول هنيئا لصديقي فهو أسعد مني، إذن ما عاش الآية ولا قطف ثمارها ولا استقر في قلبه شيء من معانيها إطلاقا. فالمشكلة أيها الإخوة، آيات القرآن الكريم قد نفهمها لكن لا نعيشها. حينما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، المعنى واضح، لكن المسلمين اليوم لا يعيشون هذا المعنى. يرون النصر أن ترضى عنك جهة قوية فتنتصر، وإذا رفعت عنك الغطاء تنهزم. هناك شرك. فالبطولة لا أن تفهم المعنى، أن تعيش هذا المعنى. هذه مقدمة مهمة جدا. القرآن الكريم في آيات كثيرة فيها قوانين، لكن الناس في واد، وهذه الآيات في واد آخر. الناس في واد والآيات في واد آخر. أوضح مثلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل ترى نفسك فائزا إن صحت عقيدتك، وإن صح عملك، وإن انضبطت في حركاتك وسكناتك؟ أم ترى الفوز هو الغنى؟ أم ترى الفوز هو القوة؟ هناك قيم تعتمل في داخل الإنسان، قيم مرجحة. من هو المؤمن الراقي؟ إذا توافقت قيمك في تقييم الأشياء وتقييم الأشخاص وتقييم ذاتك مع قيم القرآن الكريم. أما إذا كانت منظومة قيمك في واد وقيم القرآن الكريم في واد. القرآن رجح العلم، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رجح قيمة العمل، قال ولكل درجات مما عملوا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالغنى غنى العمل والفقر فقر العمل. وتجد الناس يعظمون الأغنياء لقيمة المال، يعظمون الأقوياء لقيمة القوة، يعظمون الأذكياء لقيمة الذكاء. هذه قيم ليست في القرآن الكريم. فأردت من هذه المقدمة أن فهم الآية سهل جدا، لكن أن تعيش هذه الآية شيء صعب. يعني ممكن إنسان يضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع ماء ما فيه ويتوكل على الله؟ نحن نقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن لا يمكن إلا أن نأخذ بالأسباب. السبب الذي نأخذ به يطمئننا، ولا يطمئننا أننا على الله متوكلون. ينبغي أن نأخذ بالأسباب لا شك، لكن ما الذي يملأ قلبك طمأنينة؟ أنك أخذت بالأسباب أم أنك توكلت على الله رب الأرباب؟ هنا المشكلة. فلذلك تجد العالم الآن منقسم إلى قسمين، قسم أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها فوقع في الشرك، وقسم لم يأخذ بها وتوكل على الله توكلا غير صحيح سمي تواكلا وقع في المعصية. لكن أن تجمع بين الأطراف جميعا هذه بطولة. إذن هذه الآية يعني آلام لا تنتهي ولا تعد. لو عقلنا هذه الآية لزالت من أنفسنا كل هذه الآلام. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. كل شيء وقع أراده الله، لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله، لا يليق بمقام الألوهية أن يقع في ملكه شيء ما أراده، لا يستطيع الكافر أن يسبق الله عز وجل. أم حسب الذين كفروا سبقوا؟ يعني لا يمكن لكافر مهما كان كفره كبيرا أن يفعل شيئا ما أراده الله أبدا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ليس في العالم المادي شر إطلاقا. هل تقبلون هذه الكلمة؟ مع الدليل، العالم المادي في حوادث، ما دامت هذه الحوادث وقعت إذا سمح الله بها، والله عز وجل قدرته مطلقة، لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده، وإرادة الله متعلقة بحكمته المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ولكن عقولنا في الأعم الأغلب لا تستطيع أن تستوعب حكمة الله، وهذا الذي جرى في العالم. ربما بعد سنوات أو بعد عقد من الزمان تنكشف الحكمة المطلقة في الذي حدث، وكأنه قفزة نوعية للمسلمين، وكأنه تمحيص للمؤمنين، وكأنه فرز للمسلمين، وكأنه دعوة إلى التمسك بهذا الدين. قد لا نجد الحكمة الآن واضحة، لكن المؤمن يقيس على ما سبق. قال بعضهم الله عودك الجميع فقس على ما قد مضى، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. هي الآية، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني النبي كان يتمنى أن يبقى في المدينة، لكن أصحابه أشاروا عليه أن يخرج، خرج بإذن الله. وخرج بمشيئة الله، وأمر الرماة ألا يغادروا فغادروا، فالتف عليهم العدو من خلفهم بإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يقع مرض أحيانا، يقع فقر مفاجئ، تأتي حالة لم تكن في الحسبان، يقع حجر من بناء يصيب إنسان، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. سهل جدا أن نفهم معنى هذه الآية، سهل جدا أن نفهم معنى هذه الآية، ولكنه ليس من السهل أن نعيشها، ليس من السهل أن ترى يد الله تعمل في الخفاء. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اقرأ قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو التوحيد، التوحيد يملأ قلبك أمنا وطمأنينة. يعني محنة قاسية أن ينهزم المسلمون، محنة قاسية أن يعصي الرماة أمر النبي، محنة قاسية أن يلتف العدو حول المسلمين، محنة قاسية أن يقتل عدد كبير من صحابة رسول الله يوم أحد، لكن ما دام وقع إذن هو لصالح المؤمنين لحكمة كبيرة جدا. وقس على معركة أحد أي معركة أخرى، وأي جفاف وأي زلزال وأي صاعقة وأي حرب وأي اجتياح وأي عدوان، لكن إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا أنه إذا جاء قضاء على يد البشر أن ترضاه أو ألا تقاومه، هذا يتناقض مع أصول العقيدة. لو أن عدوا اجتاح أرضنا نقول هكذا يريد الله عز وجل، نحن راضون بمشيئته، لا، هذا عكس الذي أراده الله عز وجل. عليك بالكيس، وإن الله يلوم على العجز، ولكن إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هذا حينما تغلب، حينما تبذل كل ما تستطيع ولا تأتي النتائج كما تتمنى، عندئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل. بالمناسبة أيها الإخوة، يعني يبدو أنه نحن نعيش عصر غريب جدا جدا غريب، هذا التواصل بين البشر وارتباط المصالح بين المجتمعات جعل العالم بعد أن كان قرية صار العالم بيتا، وبعد أن كان بيتا صار غرفة، العالم الآن كله غرفة واحدة. من سلبيات هذا التشبيه أن كل شيء يحدث في طرف العالم يتأثر له المسلمون أيما تأثر في الطرف الثاني. طبيعة هذا العصر عجيبة، في قطب واحد وقوي ولا يرحم، وكل ما يجري في العالم ينتقل أثره إلى كل أنحاء الأرض، لذلك ما من حدث يقع في طرف الدنيا الآخر إلا وله انعكاس في أي مكان بالعالم. لذلك هذه الآية نحن الآن في أمس الحاجة إليها، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. شيء وقع رهيب غير مجرى التاريخ بإذن الله، زلزال هدم مدينة بإذن الله، بركان أحرق قرية بإذن الله، جفاف أمات الحرث والنسل بإذن الله. ليس معنى هذا ألا نتألم، نتألم نحن، ولكن لا نتهم الله في حكمته، نتألم ونصبر ونغير ونصحح ونتوب، ولكن لا يحملنا ما جرى على أن نشك في حكمة الله ورحمته وفي وحدانيته. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. أتمنى أن أضع بعض الأمثلة بين أيديكم، يعني أب ورحمة الأب لا يشك فيها إطلاقا، وعالم وطبيب جراح، وقد التهبت زائدة ابنه ولا بد من إجراء عملية فورية، لو أن هذا الأب الطبيب الجراح أخذ ابنه إلى المستشفى وأعطى أمرا لمساعديه أن يفتحوا بطن ابنه، خدروه وجاءوا بالمشرط وفتح البطن وهو ينظر. لو أن واحدا يراقب، سكوت الأب معنى ذلك هناك حكمة بالغة جدا، لأن الأب عالم رحيم بأن واحد. قد تجد عالما لا يرحمك، وقد تجد رحيما لا يعلم حالك. أما أنا ضربت مثل الأب لأنه الأب المثقف الطبيب الجراح يجتمع فيه العلم والرحمة. فحينما ترى الأب وابنه على طاولة العملية يرى ويسمع وهو صامت، معنى ذلك هذا الذي يجري بعلمه وبتوجيهه وبرحمته ولحكمة بالغة بالغة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسعون. حجم أي مصيبة عند الله بأدق دقائقها بأدق ميزاتها. لماذا ساق الله هذه المصيبة؟ لأن الله عز وجل أول هدف من أهداف الدنيا أنها دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي وليعلم الذين نافقوا. إذا الموضوع فرز فرز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. موضوع فرز. شيء آخر، في هذا الفرز ينكشف الإنسان في وقت مبكر، فلعله يصحو. إذا طالب ألف أن يغش في الامتحان ولم نكشفه يستمرئ هذه الطريقة فلا يدرس، ويأخذ شهادة بشكل مزور، وقد يؤذي الناس بشهادته. فإذا كشف الطالب الذي يغش في الامتحان في وقت مبكر وتلقى عقابا أليما وارتدع عن هذا، أليس في هذا خير له ولمجتمعه؟ طبعا. إذن وليعلم الله الذين نافقوا، في منافقين ما كانوا ظاهرين. فلما ساق الله هذه المصيبة، فلما انهزم المسلمون في أحد ظهر نفاقهم وجبنهم وتخليهم عن رسول الله. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذا في أنت عندك مكعبات إسمنتية هي طبخات وتريد أن تعمر بناء شاهق، وخيرت أي هذه الطبخات تأخذ، ماذا تفعل أنت؟ ما دمت تنوي بناء شامخا تحتاج إلى أعلى مواصفات في الإسمنت. فتأتي بآلة رأيتها في بعض معامل الإسمنت، كل ما طبخ الطبخة يصب منها مكعب، هذا المكعب يربط من أعلى وفي أسفله كفة ميزان توضع فيه الأوزان بالتسلسل. على أي وزن انقطع هذا المكعب هذه مقاومة هذه الطبخة بالضبط. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالمؤمنين خيرا، وإذا أراد أن يكلفهم عملا عظيما، وأن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعلهم قادة للأمم، لا بد من أن يمتحنهم. تأتي هذه الشدائد كي تمتحن المؤمنين. يعني كان بالقاهرة في 1000 طبيب مثلا بالمستشفيات، افترض لما جاء زلزال القاهرة، هكذا سمعت أو قرأت، هؤلاء الأطباء فرزوا، منهم من هرب شطر الشمال حيث الأمن والدعاء، ومنهم من عمل 20 ساعة في اليوم، لإنقاذ الجرحى والمصابين. فلولا هذا الزلزال الأمور غير منكشفة، كلهم أطباء. الآن تجار، تأتي أزمة اقتصادية، هناك من يركب هذه الأزمة ويسري سواء فاحشا على حساب مصالح المسلمين، وهناك من يقنع بالربح المحدود فلا يأخذ ما ليس له. إذن الشدائد أو المصائب محك الرجال، تظهر حقيقة الإنسان في المصيبة، وهذا شيء بديهي جدا. ما منكم واحد يمتحن مركبة في الطريق النازلة أبدا، لا تمتحن المركبة إلا في الطريق الصاعدة، لا تمتحن المركبة إلا في الطريق الصاعدة. وليعلم الذين نافقوا، المنافقون انسحبوا ولم يتابعوا السير مع رسول الله، فكانت هذه المعركة مناسبة كي يمتحن بها المؤمنون الصادقون أو المنافقون. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن أنفسكم هذا العدوان، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. والإنسان منطقي ويعتذر دائما، ولكن مصداقية هذا الاعتذار لا يعلمها إلا الله. يعتذر، وكل إنسان آتاه الله جدلا بإمكانه أن يقدم آلاف المعاذير، ولكن مدى صدقها هذا لا يعلمه إلا الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كنت أقول دائما عوام الناس ما عندهم إلا حالتان متعاكستان، أبيض أو أسود. الأشخاص يعني ولي أو منحرف، ما تعودوا على أحكام معتدلة، أحكام بين بين، أحكام دقيقة، أحكام واقعية. فإذا قلت هذا الشيء أبيض أو أسود، أنت أخذت حالتين حادتين، لكن بين اللونين قد تجد مئات الألوان التي بينهما. فهذا حكم، هذا حكم دقيق بين بين. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كافر لا، مؤمن لا، لكنه أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. إذا تأدب بآداب القرآن، عود نفسك أن تعطي حكما متوازنا. نحن ما عندنا إلا جيد جدا أو سيء جدا. هذا في شؤون الزواج، يخطب الخاطب من أسرة، يمدحه من في هذه الأسرة ويمدحه من يعرفه، ويثنون على أخلاقه وعلى تقواه وعلى ورعه وعلى ذكائه وعلى وعلى، ينشأ ظرف بين الأسرتين فيفسخ العقد، فإذا به أسوأ الناس. يعني ورد عن بعض الصحابة أن أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذه الآية تعلمنا الحكم المتوازن، الحكم الموضوعي، الحكم ما له وما عليه. المؤمن من صفاته أن رضاه لا يخرجه عن الحق، وأن غضبه لا يدخله في باطل. أما عامة الناس، يعني إذا أحبوا إنسان تعاموا عن كل أخطائه، وإذا أبغضوا إنسانا هدروا له كل أعماله الصالحة. الحالات الحادة من صفات العوام، هذه الحالات الحادة في الحكم، هذه ليست من شأن المؤمن، يذكر ما له وما عليه. سيدنا عمر لما ولى سيدنا الصديق، قيل له أتولي علينا أشد الصحابة علينا؟ قال أتخوفونني بالله؟ إنما لو سئلت يوم القيامة أقول يا ربي وليت عليهم أرحمهم. هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. ما هذا الكلام الدقيق؟ هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. أنا أقول من معاناة، يعني حتى المثقفين ببالغوا، يعني إذا كان توسم الصلاح في جهة أسبغوا عليها العصمة، فإذا عانت ما عانت من أعدائها عتبوا على الله، وإذا كرهوا جهة يجعلونها في أسفل سافلين. فأنت عود نفسك أن تعطي الشيء ما له وما عليه، أن يكون حكمك موضوعيا. فالموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية في وقت واحد. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ليسوا كافرين كما أنهم ليسوا مؤمنين، لكنهم أقرب إلى الكفر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذه النفاق ازدواجية، كلام يعلن ومعنى يبطن، ابتسامة في وجه شخص وحقد عليه في القلب. أمام الناس يظهر ورعا، إذا خلى ببيته ارتكب معصية. آفة المسلمين الازدواجية، يظهرون ما لا يبطنون، يعلنون ما لا يخفون، حالتهم في خلوتهم غير حالتهم في جلوتهم، هم مع الناس في حال وفي خلوتهم في حال آخر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، يعني شخص سمعته ركب في بيته جهاز نقل صوت بين المطبخ وبين غرفة الضيوف، يعني بنية أنه إذا كان مع الضيوف ينادي زوجته اصنعي لنا شيئا. فجاءه ضيوف ثقلاء فجاملهم وجاملهم وجاملهم وابتسم في وجوههم وأثنى عليهم. فلما وصل إلى المطبخ وكان الجهاز مفتوحا فسبهم وكان لهم كل شيء. هذه سريرته نقلت إليهم في حالة طبعا حادة جدا، لكن إنسان أيام يبطن شيء ويظهر شيء، هي حالة مرضية. المؤمن ما في قلبه على لسانه وما ينطق به في قلبه، ليس عنده ازدواجية، سريرته كعلانيته، خلوته كجلوته، باطنه كظاهره. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. الإسلام دين الله لا يحتاج إلى أقبية، يتحدث عنه تحت ضوء الشمس، لأنه الحق والحق لا يخشى البحث. الحق لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تقلل من خصومه ولا أن تبالغ به، لا تستحي به، والحق لا يخشى البحث وليس بحاجة إلى مبالغة ولا إلى كذب عليه أو له. فلذلك المؤمن علاقته واضحة، والله أكاد أقول ليس في حياة المؤمن سر، كل أمور واضحة، ما في عنده شيء يستحي أن يعرضه على الناس وشيء يعرضه. إذن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. يعني واحد فقير جدا له عمة تملك ملايين ومليون، فتوفيت فجأة وهو وريثها، الكل عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وإن شاء الله خاتمة الأحزان، جاءه صديق قال له تهانينا، يعني يبدو حكى الحقيقة الصديق. فنحن في عنا كلام نقوله كثيرا لا نعنيه إطلاقا، بل نعني عكسه، ولكن التقاليد الاجتماعية. أما قال له أتحبني؟ واحد لسيدنا عمر قال له والله لا أحبك. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. قال له إذن إنما يأسف على الحب النساء. المؤمن واضح، يعني واضح إن أحب إنسان أحبه، وإن رآه منحرفا لا يحبه ولا يقول له أنا أحبك، تضليل صار. أما الآن بعدن الشخصية الجذابة هي الشخصية المنافقة التي ترضي جميع الناس. بل إنهم قالوا عن مصطلح حديث نستخدمه أحيانا جاءنا من الغرب الدبلوماسية، هي التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ. التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ. هؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ومن أسر سريرة ألبسه الله إياه. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا شأن البعيد عن الله. يترفض المؤمن، فإذا وقع في مشكلة نصحتك أنه ينبغي ألا تكون كذا، أنت ما طبقت نصيحتي. يعني أكبر شامت الكافر بالمؤمن. لذلك المؤمن الصادق لا يستشير كافرا ولا يهتدي بنصائحه ولا يتضعضع أمامه ولا يعرض عليه مشكلته. من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله، ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. لا تتضعضع أمام كافر، كن متماسكا لأنه يشمت بك. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم ما قاتلوا. لما انهزم المسلمون قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، نحن رأينا ألا نخرج من المدينة. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في صحابة قتلوا في المعركة، في هؤلاء الشامتون لا يموتون أبدا. لذلك قالوا لا شماتة في الموت، هذا قدر إلهي على كل العباد بما فيهم الأنبياء والمرسلون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إياك ثم إياك ثم إياك أن تقول عن الميت فقيد ويحيا حياة بكل معاني هذه الكلمة إذا كان مؤمنا. إذا مات على الإيمان، بل إذا مات شهيدا، يحيا حياة بكل ما في هذه الكلمة من معنى. والدليل هذه الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. علامة الحياة أنك ترزق، تأكل وتشرب. والمؤمن بنمط آخر، بآلية أخرى، بنظام آخر، بقوانين أخرى، بعد أن يموت حي يرزق، بل حي بأوسع ما في هذه الكلمة من معنى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليسوا أحياء فقط، بل هم فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. لكن لا تقل لي أنه كشفنا على هذا الميت في القبر فإذا فقد ثانية. هذا الذي في القبر وعاؤه الذي احتواه في الدنيا، وعاؤه، أما هو شيء آخر، شيء آخر. النفس لا تموت، أما الذي يموت هو الجسم. فهذا الذي تراه في القبر قد لف بالأكفان، هذا وعاؤه. أما هو إن كان مؤمنا في أعلى عليين، إن كان مؤمنا في روضة من رياض الجنة، إن كان مؤمنا كما قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فالمؤمن طليق، أما الكافر رهين عمله السيء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لكن عند ربهم، لا في هذه الدنيا الفانية، لا في هذه الدنيا المتعبة التي كلها هموم ومتاعب ومصائب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه، فسألوه عن معنى هذا الكلام قال أما المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما الكافر إذا مات استراح الناس منه. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني كما قال الله عز وجل في حديث قدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره

0: له أصدقاء مؤمنون، رأى ما رأى من عطاء الله وكرمه ففرح، واستبشر لإخوانه الذين لم يموتوا بعد ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء المؤمنون الذين توفاهم الله عز وجل أو الذين استشهدوا في قبورهم في جنة، بل إنهم في جنة يتمنون معها لو أن المؤمنين الذين تركوهم يعلمون حقيقتهم، فهم يستبشرون لهم بهذه الجنة، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
2: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه.
1: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
2: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
1: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه.
1: عن أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.

0: إن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشتة، كتب لنا روشتة وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشتة، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشتة دي؟ قال، وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: فإذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، وين ما أودي، ثم رفع يديه، فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا ربي يا ربي يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها، هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده. رمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع إيدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة، عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها، يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب، عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سلى الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبان علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجات الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
2: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو الدعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتدي لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس هلال، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب. والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. أنت عاوز إيه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي تطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
2: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة أصلا إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي أنت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من من من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا أحمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعب علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ اي حاجة تحصل اكتئاب، اي حاجة تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعة وفين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين الى الله؟ اين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبة ونحن نرفع ايدينا الى الله عز وجل. يا لا كرب وانت رب، يا رب لا كرب وانت رب. هو طول ما انا بدعي ربنا برفع يدي الى الله سبحانه وتعالى وهيبقى عندي كربات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر ان ينزل هذا البلاء وهو قادر على ان يرفعه، ربنا قادر على ان يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
2: آمين. طيب ده برضو بياخدنا بحتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. بغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول ان احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا ان انا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني إذا كان ده خير ليا أو
0: أنا
2: مش خير.
0: أنا أقول لك بقى، خصص مع دعاء الخير، قول له يا رب أنا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني، في في في في ديني ودنيا. وبعدين التخصيص ده سنة الأنبياء. شوف سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عشان يفهمني يا رب، واجعل لي وزيرا من أهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله وقربناه نجية، يعني كليمه كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص، قل له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
2: مشكلة
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب يا رب افعل في كذا، يا رب يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب يا رب قلبي، يا رب يا رب قلبي، يا رب قلبي اصلحه، يا رب انا مش لاقي قلبي، يا رب يا رب اصلح قلبي، يا رب اذهب فساد قلبي، يا رب اسالك قلبا خاشعا، يا رب انا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاة، يا رب ارزقني لذة المناجاة وحلاوة الدعاء. ما تقول له كده، ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش انا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى اسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في اخر الامر هو سبحانه الذي يرزق هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين.
2: آمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 19 من أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والسادس من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. نيو ساوث هولز، 274 ألف سلاح في مرمى إعادة الشراء، هل تعيد أستراليا كتابة قوانين الأسلحة؟ كامبرا، عبارة على ملصقات صلاحية الأغذية تهدر أطعمة صالحة وتستنزف جيوب الأستراليين، فما هي؟ كامبرا، أجور جديدة لسائقي توصيل الطلبات في أستراليا، والسائقون يشتكون الزحام والانتظار يلتهمان دخلنا. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب ينفي التفاوض مع إيران وطهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز، فلسطين المحتلة، 6 شهداء في غارة صهيونية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض، حاملات أمريكا تحت الضغط، حاملات أمريكا تحت الضغط، حرب إيران تستنزفها والصين تراقبها، فلسطين المحتلة الخليل، رصاصة مستوطن صهيون تشل ممرضا فلسطينيا. الأمم المتحدة، 97% من أراضي غزة الزراعية تضررت جراء حرب الكيان الصهيوني. الإمارات تعلن سقوط صاروخين باليستيين أطلقا من إيران. فلسطين المحتلة القدس، مجزرة هدم تنتظر عشرات المساكن، ماذا يحدث في قرية الولجة الفلسطينية؟ السودان، معارك النيل الأزرق تدفع آلاف السودانيين إلى النزوح. سوريا، كيف علقت المنصات السورية والصهيونية والتركية على قصف أبو الظهور؟ لبنان، توغل صهيوني في محيط شبعة وتحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية. ترامب يعلن التواصل مع حماس، والحركة تطالبه بالضغط على الكيان الصهيوني. سوريا، باسم الشعب، الشارع الرقمي يتفاعل مع أول حكم إعدام لفرد من عائلة الأسد. فلسطين المحتلة غزة، 40 مولدا من أصل 700، بلديات غزة تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعود إلى كيم، فهل يضحي بالحلفاء من أجل صفقة؟ الحرب على إيران ترفع النفط وعوائد السندات تضغط على الذهب. بلجيكا تكافح لإخماد أحد أكبر الحرائق في تاريخها الحديث. أوكرانيا وموسكو، 12 قتيلا في أوكرانيا وموسكو تتعرض لأقوى هجوم بالمسيرات خلال عامين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، بعد مرور 30 عاما على الإصلاحات التاريخية التي غيرت قوانين حيازة الأسلحة في أستراليا عقب مجزرة بورت أرثر، تعود قضية الأسلحة النارية إلى واجهة النقاش الوطني مع إعلان حكومة نيو ساوث وولز إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء الأسلحة، يبدأ في 2 نوفمبر بدعم مالي من الحكومة الفيدرالية، ويستهدف البرنامج جمع الأسلحة التي أصبحت غير مسموح بحيازتها أو التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة، وسط تقديرات تشير إلى أن نحو 274 ألف قطعة سلاح قد تسلم ضمن هذه العملية في واحدة من أكبر عمليات إعادة شراء الأسلحة منذ التسعينات. كامبرا، وفق المسح أفاد 14% من الأستراليين بأنهم اضطروا إلى تناول أطعمة تجاوزت تاريخ صلاحيتها لتوفير المال، فيما قال 68% من أصل 1010 مشاركين إنهم اتخذوا إجراءات لتقليص إنفاقهم حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف شراء الطعام. لكن المشكلة لا تتعلق بالأسعار وحدها، فقد أظهر المسح أن كثيرا من المشاركين لا يعرفون الفرق، وهو best before والأفضل تناوله قبل use by، بين عبارتي صالح للاستهلاك، حتى ما قد يؤدي إلى التخلص من أطعمة لا تزال آمنة وصالحة للاستهلاك، وبالتالي خسارة أموال كان يمكن توفيرها. إلى إعادة النظر في نظام وضع تواريخ الصلاحية على الأغذية في OZ Harvest، تسعى منظمة أستراليا معتبرة أن المعرفة العلمية والأدلة المتاحة اليوم تطورت كثيرا منذ اعتماد هذا النظام قبل أكثر من عقدين. وترى المنظمة المتخصصة في إنقاذ الطعام أن نظام تواريخ الصلاحية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هدر كميات كبيرة من الطعام دون ضرورة. كامبرا، بدأت أستراليا تطبيق معايير جديدة لأجور العاملين المؤهلين في خدمات توصيل الطعام والمشروبات والبقالة عبر المنصات الرقمية، في خطوة مهمة لتنظيم ظروف العمل في اقتصاد المنصات والنقل التشاركي وتحدد المعايير حدا أدنى يبدأ من $31.30 أستراليا في الساعة لبعض العاملين، مع اختلاف المعدل بحسب وسيلة النقل المستخدمة في التوصيل. ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى الوطني للأجور في أستراليا $26.44 في الساعة منذ الأول من يوليو تموز 2026. لكن مبلغ $31.30 لا يعني بالضرورة حصول السائق على هذا الأجر عن كل ساعة يكون خلالها متصلا بالتطبيق، إذ يرتبط احتساب الأجر بوقف العمل المحتسب المرتبط بتنفيذ الطلبات، ما يطرح تساؤلات بشأن الوقت الذي يقضيه السائق في انتظار وصول طلب جديد. فهل ستحدث المعايير الجديدة فرقا حقيقيا في دخولهم؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية، تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد مع عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوتر بين البلدين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح ويقع تحت السيطرة الأمريكية. وكتب ترامب في منشور على منصة ترو سوشيال: لا توجد أي محادثات جارية أو مقررة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل، مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أزيل جميع الألغام المائية أو فجرت. فلسطين المحتلة، أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الكيان الصهيوني أمس على منطقة الميناء في مدينة غزة. وفي أعقاب الهجوم الصهيوني، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذه. حاملات أمريكا تحت الضغط، تكشف حرب إيران عن كلفة تتجاوز ساحات المواجهات المباشرة، إذ ترسم تقارير أمريكية صورة لاستنزاف يطال حاملات الطائرات الأمريكية وأطقمها جاهزية الأسطول وقدرته على مواصلة الانتشار مع امتداد العمليات العسكرية لفترات طويلة. وفي سياق متصل، تحذر تحليلات من أن انتقال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن قد يخلف فجوة مؤقتة في الوجود الأمريكي بالمحيط الهادي، تمنح الصين مساحة أوسع لتعزيز حضورها العسكري. فلسطين المحتلة الخليل، لم تقتله لكنها أصابته بشلل نصفي، فصارت تقتله كل يوم مرات عدة. هذا ما فعلته رصاصة أطلقها مستوطن صهيوني على الشاب محمد مطور في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فاخترقت ظهره واستقرت في عموده الفقري فأقعدته عن الحركة. يسكن الشاب في بلدة سعير شمال شرق الخليل حيث وقع الحادث، وكان في منزل عائلته عندما تلقى اتصالا من أقاربه مفاده أن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة هناك هاجموا المنازل الفلسطينيين في حي الدوارة، حيث شيد منزله الجديد لتقام فيه مراسم الزواج قريبا. الأمم المتحدة، حذرت الأمم المتحدة أمس من أن 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة لا تزال سليمة ومتاحة للمزارعين، محذرة من تداعيات خطيرة على إنتاج الغذاء المحلي في ظل اتساع مناطق الحظر العسكري. جاء ذلك في تقييم جغرافي مكاني أجرته منظمة الأغذية والزراعة فاو ومركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية يونسات، استنادا إلى بيانات جمعت أواخر يونيو حزيران 2026. الإمارات تعلن. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران، قائلة إن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة بينما سقط الصاروخ الثاني في المياه الإقليمية. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على هبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. فلسطين المحتلة القدس. نكبة جديدة تهدد قرية الولجة الفلسطينية جنوب مدينة القدس، مع إخطار سلطات الاحتلال الصهيوني عشرات المنازل بالهدم، مما يهدد سكانها بالتهجير ضمن مخطط كان ولا يزال يستهدف القرية منذ احتلالها في عام 1967 وفق مسؤول محلي. شيئا فشيئا بات المواطنون يجدون أنفسهم بلا مأوى في ظل عمليات الهدم والملاحقة، وأضحت مساحة الأرض تتقلص نتيجة سياسات الاحتلال وإجراءاته العسكرية. السودان. رصدت كاميرا الجزيرة استمرار تدفق النازحين من مدينة قيسان في إقليم النيل الأزرق وسط معاناة إنسانية كبيرة، ويعاني معظم الواصلين إلى ود الماحي نقصا حادا في الدواء والغذاء والماء، في حين أفادت السلطات الحكومية هناك بأنها وزعت النازحين على مدارس مؤقتة إلى حين تشييد مخيمات خاصة. سوريا. في تطور لافت، شن الطيران الصهيوني غارات جوية مكثفة فجر أمس مستهدفا مدرج مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. وأثار هذا الهجوم الذي وقع على بعد نحو 300 كيلومتر في عمق الأراضي السورية وعلى بعد 60 كيلومترا من الحدود التركية موجة من التفاعلات السياسية والعسكرية في الأوساط السورية والصهيونية والتركية، عاكسا تباينا واضحا في الرؤى والمواقف تجاه دلالات هذا التصعيد وتداعياته على سوريا الجديدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. واصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته الثلاثاء، إذ شهدت مناطق لبنانية عدة انتهاكات صهيونية بينها تحليق للطيران الحربي والمسير في أجوائها، بينما تعرضت بلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي بالتزامن مع توغل قوة عسكرية صهيونية في محيط بلدة شبعة. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني يحلق فوق جرود الهرمل شرقي لبنان على علو متوسط، فيما يحلق طيران مسير صهيوني على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ترامب يعلن. يرصد تقرير حسان مسعود تطورات اتفاق غزة عقب زيارة جاريد كوشنر ولقائه بنيامين نتنياهو وسط اتفاق على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ويستعرض التقرير تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حركة حماس بعدما أكد وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، ودعا الكيان الصهيوني إلى عدم قصف غزة عقب إعلان حماس التزامها بخريطة الطريق للمرحلة الثانية. سوريا. تلا قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس عبارة باسم الشعب العربي في سوريا، معلنا قرار الحكم بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد في قضية أثارت موجة عارمة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاء القرار استنادا إلى إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل وتصفية ميدانية وتعذيب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية ومحيطها خلال عهد النظام السابق. فلسطين المحتلة غزة. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضغط، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئة في القطاع. وقال رئيس بلدية خان يونس الدكتور علاء الدين البطة متحدثا باسم الاتحاد إن الزيوت أدخلت إلى 40 مولدا فقط من أصل 700 مولد بالقطاع، مشيرا إلى أن منع إدخال المستلزمات اللازمة لتشغيل مولدات الآبار ومحطات الضخ والصرف الصحي أثر مباشرة في هذه المرافق للشهر الخامس على التوالي. الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد ترتيب أولويات سياسته الخارجية على نحو يثير القلق لدى حلفاء واشنطن وخصومها على السواء. فبينما لا تزال الولايات المتحدة عالقة في مستنقع الحرب مع إيران، يتحول اهتمام ترامب مجددا إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مستعيدا لغة الود التي طبعت لقاءاتهما السابقة في وقت يأمر فيه وزارة الحرب البنتاغون بتقليص المشاركة الأمريكية في المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. الحرب على إيران ترفع. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجع الذهب وبقية المعادن النفيسة بعدما بددت الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران الأمال في تمديد وقف إطلاق النار، وأبقت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ومضيق هرمز مهيمنة على الأسواق. بلجيكا، تسببت موجة الحر في اندلاع حرائق واسعة بمقاطعة ليج البلجيكية، أتت على أكثر من 3000 هكتار من الغابات، فيما أعلن وزير الداخلية أن عددا من الدول الأوروبية سارعت إلى مساعدة بلاده في مواجهة الأزمة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أوكرانيا وموسكو. قتل 12 شخصا إثر هجوم روسي استهدف مناطق في أوكرانيا ليل الاثنين، في حين أصيب 3 أشخاص بهجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومناطق أخرى في هجوم وصفته وكالة تاس الروسية للأنباء بأنه الأقوى من نوعه خلال 2 عامين. ونقلت وكالة رويترز عن حاكم مقاطعة خاركيف الأوكرانية قوله إن 10 أشخاص قتلوا إثر هجوم صاروخ روسي، في حين أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 2 واندلاع حريق جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة على زاباروجيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث وولز، 274,000 سلاح في مرمى إعادة الشراء، هل تعيد أستراليا كتابة قوانين الأسلحة؟ كاميرا، عبارة على ملصقات صلاحية الأغذية تهدر أطعمة صالحة وتستنزف جيوب الأستراليين، فما هي؟ كامبرا، أجور جديدة لسائقي توصيل الطلبات في أستراليا، والسائقون يشتكون الزحام والانتظار يلتهمان دخلنا. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب ينفي التفاوض مع إيران وطهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز. فلسطين المحتلة، 6 شهداء في غارة صهيونية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. حاملات أمريكا تحت الضغط، حاملات أمريكا تحت الضغط، حرب إيران تستنزفها والصين تراقبها. فلسطين المحتلة الخليل، رصاصة مستوطن صهيوني تشل ممرضا فلسطينيا. الأمم المتحدة تقول 97% من أراضي غزة الزراعية تضررت جراء حرب الكيان الصهيوني. الإمارات تعلن سقوط صاروخين باليستيين أطلقا من إيران. فلسطين المحتلة القدس، مجزرة هدم تنتظر عشرات المساكن، ماذا يحدث في قرية الولجة الفلسطينية؟ السودان، معارك النيل الأزرق تدفع آلاف السودانيين إلى النزوح. سوريا، كيف علقت المنصات السورية والصهيونية والتركية على قصف أبو الظهور؟ لبنان، توغل صهيوني في محيط شبع وتحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية. ترامب يعلن التواصل مع حماس، والحركة تطالبه بالضغط على الكيان الصهيوني. سوريا، باسم الشعب الشارع الرقمي يتفاعل مع أول حكم إعدام لفرد من عائلة الأسد. فلسطين المحتلة غزة، 40 مولدا من أصل 700، بلديات غزة تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعود إلى كيم، فهل يضحي بالحلفاء من أجل صفقة؟ الحرب على إيران ترفع، النفط وعوائد السندات تضغط على الذهب. بلجيكا تكافح لإخماد أحد أكبر الحرائق في تاريخها الحديث. أوكرانيا وموسكو، 12 قتيلا في أوكرانيا، وموسكو تتعرض لأقوى هجوم بالمسيرات خلال 2 عامين. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس قائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 12 درجة. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: أخرى.
1: And thrust thy hand within thine armpit, it will come forth white without hurt. That will be another token.
0: لنريك من آياتنا الكبرى.
1: That we may show thee some of our greater portents.
0: اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: Go thou unto Pharaoh. Lo, he hath transgressed the bounds.
2: صدق الله العظيم.
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقاً، رفقاً بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقاً، رفقاً أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب، وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم، أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم، أن المرأة قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني
أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام قال: رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 70 خصلة أو نقطة أو موضوع، الحياء أحدهما. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 70، لكنه ذكر الحياء. الحياء هو الذي يعينك على إكمال الشعب الباقية، فإذا انضبط الحياء ستنضبط بقية الأخلاق 70 شعبة. استكمل حياءك تستكمل إيمانك. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في القرآن الكريم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحياؤهم روايات كثيرة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. أخي المسلم، لقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، أي يطلب منه أن يقلل من حيائه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل بيتي وقد دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبوها، فكنت أقول: أبي وزوجي، فكنت أضع ثيابي. فلما مات عمر بن الخطاب ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، استحييت أن أضع ثيابي، فكنت أشد على ثيابي حياء من عمر وهو ميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه: ألا أستحي من عثمان؟ ذلك رجل تستحي منه الملائكة من أدبه وحيائه. يا ترى من هذا الذي تستحي منه الملائكة؟ هل هو هذا الشاب الذي يركب سيارته ويرفع صوت جهاز التسجيل عن آخره ويعاكس الفتيات في الشارع؟ وهل هي هذه الفتاة التي ترتدي زيا ضيقا يفسر جسدها لدرجة أن تلفت نظر الجميع في الطرقات؟ كل الذنوب وكل المعاصي صغيرة أو كبيرة من رجل، من امرأة، من عجوز، من صغير، تشترك في شيء أساسي: عدم الحياء من نظر الله إليك. ولو كنت تدرك أن الله ينظر إليك لما فعلت المعصية. وقد قال ابن القيم في هذا الشأن: وفرحك بالذنب أشد عند الله من الذنب لقلة حيائك من الله، وحزنك على فوات الذنب أشد عند الله من الذنب. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إمام، أريد أن أتوب وأترك الذنوب ولا أعود إليها، دلني على أشياء لا أعصي بها الله وتعصمني من الزلل. يقول له الإمام إبراهيم: إن أردت أن تعصي الله فاعصي، ولكن لا تعصيه على أرضه. قال: فأين أعصيه؟ قال: خارج أرضه. قال: كيف يا إمام والأرض كلها أرض الله عز وجل؟ فقال له: أما تستحي؟ أما تستحي أن تكون الأرض كلها ملك الله وأن تعصيه على أرضه؟ ثم قال له: فإن أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال: يا إمام، وكيف أحيا؟ قال: أفلا تستحي أن تأكل من رزقه ثم تعصيه بما وهبك من نعم؟ قال له: فإن أبيت إلا أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: يا إمام، فأين أعصيه؟ فأين أعصيه وهو معنا أينما كنا؟ قال: أما تستحي وهو معك قريب منك في كل مكان أن تعصيه؟ فإذا أبيت إلا أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له: انظرني حتى أتوب. قال له: ومن يملك ذلك يا إمام؟ قال: أما تستحي؟ ستموت وأنت على معصية، أفلا تستحي من الله؟ قال: فإن أبيت إلا أن تعصي الله وجاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى النار فقل لهم: لن أذهب معكم. أما تستحي وأنت إنك تأكل من رزقه وتعصيه على أرضه وتعصيه وهو يراك، ومن الممكن أن تموت وأنت تفعل المعصية، ولن تمنع ملك الموت، وفي الآخرة لن تمنع نفسك من ملائكة جهنم، أما تستحي أن تصر على المعصية بعد كل ذلك؟ فإن أبيت إلا أن تعصيه، فتعال أذكرك بمعنى جديد، وهو أن تنظر إلى رحمة الله تعالى بك لتتعلم الحياء، انظر إلى لطفه بك، إلى حرصه عليك، لعلك تستحي منه. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب لهم بنعمتي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي، وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، وأغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها.
1: ما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟
0: تذكر أخي المسلم حياؤك بين يدي الله تعالى. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أقواما سيسقط لحم وجوههم خجلا يوم القيامة عندما تعرض ذنوبهم على الله عز وجل. تخيل يوم القيامة وينادي مناد: فلان ابن فلان وفلان بنت فلان، هلم للعرض على الجبار، فما يستطيع أن يتحرك من مكانه من خوفه من قلقه من حيائه. فتعرفه الملائكة من وسط الملايين من شدة حيائه، من شدة خوفه من الله عز وجل. يقف أمام الله تعالى فيقول له كما جاء في الحديث القدسي: عبدي ما غرك بي؟ عبدي أظننت أنك ستقابلني اليوم أم نسيت ذلك؟ عبدي أما استحييت مني؟ عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على قدميك وأنت تمشي بهما إلى الحرام؟ عبدي ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تأخذ بهما الحرام؟ عبدي أستخففت بلقائي؟ ماذا ستفعل عندما يقول لك الجبار هذه الكلمات: عبدي اقرأ كتابك؟ أكنت عليك هينا؟ أكنت تتجمل للناس وتأتيني أنا بالقبيح؟ عبدي ألم أزوجك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أرزقك مالا؟ ألم أقل ألم ألم ألم؟ اقرأ كتابك. فتمسك كتابك وتقرأ، وتمر بسيئة فيسود لها وجهك، وتمر بالحسنة فيبيض لها وجهك، ولا تزال بين حسنة وسيئة. تخيلوا أن هناك من لا يستحي حتى يوم القيامة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم يستنكرون ما كانوا يفعلون فلا يتكلمون، بل تشهد عليهم أعضاؤهم. تخيل يديك وهي تقول: يا رب لقد فعل بي كذا وكذا وكذا، وقدميك وهي تقول: يا رب مشى بي يوم كذا وكذا، وقلبك يقول: يا رب اشتهى بي كذا وكذا. وأنت هل كنت تستتر أو تستحي من الله؟ ثم انظر لأمر الله وقد غضب على هذا العبد غضبا شديدا، يقول: اذهب يا عبد السوء، عليك لعنتي، فلا أقبل منك أبدا. استحي أخي المسلم من الله عز وجل قبل أن تسمع كلمة كهذه، فيكون الويل كل الويل لك. وبالعكس، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يدني العبد المؤمن منه ويقول له: ادن مني. ثم يرخي الله عز وجل ستره يقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتى يظن العبد أنه هالك، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أخفرها لك يوم القيامة. أخي المسلم، هل استشعرت هذه المعاني؟ يقول العلماء: من استحى من الله بلغ مقام الأولياء. تعلم أن تستحي من الله ومن نظر الله إليك وسمعه لك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي ومنجز الوعد الوفي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. رب يربي العالمين ببره، ونواله أبدا إليهم واصل. تعصيه وهو يسوق نحوك دائما، ما لا تكون لبعضه تستاهل. متفضل أبدا وأنت لجوده، بقبائح العصيان منك تقابل. وإذا دجى ليل الخطوب وأظلمت سبل الخلاص، وخاب فيها الآمل. وأيست من وجه النجاة فما لها سبب، ولا يدنو له متناول. يأتيك من ألطافه الفرج الذي لم تحتسبه، وأنت عنه غافل. يا موجد الأشياء، من يسعى إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. ومن استراح بغير ذكرك أو رجاء أحدا سواك، فذاك ظل زائل. رأي يلم إذا عرته ملمة بسوى جنابك، فهو رأي مائل. عمل أريد به سواك فإنه عمل، وإن زعم المرائي باطل. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل. أنا عبد سوء آبق كل على مولاه، أوزار الكبائر حامل. قد أثقلت ظهري الذنوب وسودت صحف العيوب، وستر عفوك شامل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل.

أأنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة

أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الرجاء.
2: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: غلبت غضبي. متفق عليه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. متفق عليه.
3: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وهو على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو سبحانه متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، وهو سبحانه يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عنه تعالى طرفة عين. يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، وهو سبحانه جميل يحب الجمال، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها، جواد يحب الجود، حيي يحب الحياء، رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه، محسن يحب الإحسان لا ينظر إلى الصور والأموال، إنما ينظر إلى القلوب والأعمال، يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها ويغار. وغيرته سبحانه أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، ويعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. خلق سبحانه الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فسبحان ذي الجلال والكمال.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

0: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وننتقل اليوم إلى خلقه العظيم بعد أن تحدثنا عن كمال عقله وعن كمال علمه. أيها الإخوة الكرام، الأصل في هذا الموضوع قول الله عز وجل في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فرأوا في الطريق إنسانا مجنونا، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سؤال العارف، قال: من هذا؟ قالوا: مجنون. قال: لا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. يعني العقل السليم يجب أن يهدي صاحبه إلى معرفة الله وإلى طاعته. يمكن أن تمتحن عقلك امتحانا دقيقا، فكلما هداك إلى الله كان عقلك أرجح. لذلك ورد في الحديث الشريف: أرجحكم عقلا، أشدكم لله حبا. هنا نقف أمام مشكلة تحير. هي قد تجد إنسان يحمل أعلى شهادة، بورد مثلا، متفوق في اختصاصه تفوق مذهل، أحد فلتات العصر في اختصاصه، في الآداب، في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، طيب، وتراه لم يعرف ربه، وغارق في المعاصي، وقد يشرب الخمر ولا يصلي، فكيف توفق بين هذه الظاهرة وبين أن الدين هو العقل، وأنه من لا عقل له لا دين له؟ هذه المشكلة يعني أشار إليها بعض العلماء إشارة لطيفة، فميز بين العقل والذكاء، وقال: الذكاء يتعلق بالجزئيات، والعقل يتعلق بالكليات. ما كل ذكي عاقل. لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا عرف الله، لا يسمى الإنسان عاقلا إلا إذا أدرك كليات الحياة. لماذا أنت في الحياة؟ لذلك لا تؤخذ بإنسان متفوق في اختصاصه وهو يعصي الله، هذا لا يسمى عاقلا، يسمى ذكيا. والله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة أرادها جعل أحط الحيوانات من أذكى الحيوانات. الحيوانات التي تعيش في المجاري هي من أذكى الحيوانات، وهناك دراسات تؤكد أنها تتمتع بذكاء يعني يندر مثيله من بين الحيوانات. فالذكاء وحده ليس قيمة يعتد بها في ميزان المكارم. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني يجب أن تشعر أيها الأخ الكريم، إذا تفضل الله عليك بمعرفته وطاعته، في عندك فكرة صحيحة عن خالق الكون، عندك فكرة صحيحة عن منهجه، في الأعم الأغلب أنت مستقيم على منهج الله عز وجل، لا تأكل مال حرام، لا تعتدي على أعراض الناس، تعرف حدك، تقف عنده. هذه نعمة عظمى، بل هذه النعمة المطلقة المطلقة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وعصوا، والضالون لم يعرفوا ولم يطيعوا، والذين أنعم الله عليهم هم الذين عرفوا ربهم وأطاعوه. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هي البطولة أن الإنسان لا يتأثر بكلام الآخرين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني عامة الناس تائه، ضال، شارد، جاهل، لا يعلم. فالناس يعظمون أرباب الأموال، يعظمون الأقوياء الأغنياء، يعظمون من أوتوا حظوظا من الدنيا كبيرة، لكنهم قد لا يأبهون لمؤمن خشع قلبه واستنار عقله وضبط سلوكه. طبعا موطن الثقل أو موطن الشاهد في هذه الآية: وإن لك لأجرا غير ممنون على صبرك على هؤلاء وعلى دعوتك إليهم. أجر غير مقطوع، وإنك لعلى خلق عظيم. اسمحوا لي أيها الإخوة أن أقول لكم: الدين بمجمله خلق حسن بمجمله. هناك أحاديث كثيرة تزيد عن 50 حديث صحيح تؤكد أن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أن أكمل المسلمين إسلاما أحسنهم خلقا، أن الخلق الحسن ذهب بالخير كله، أن الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب النار الثلج. نعم، الخلق الحسن هو الدين. السبب: الإنسان أيها الإخوة مخلوق لحياة أبدية، ثمن هذه الحياة الأبدية أن ينهى النفس عن الهوى، والخلق الحسن هو ضبط للهوى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الشجاعة معاكسة لميل حب السلامة، السخاء معاكس لميل حب المال، أداء العبادات يتناقض مع راحة الجسم. يعني لو أردت أن تعدد تكاليف الدين لوجدت أن الدين كله عملية ضبط للنزوات والأهواء، فكلما كان ضبطك أشد كان مقامك أعلى عند الله عز وجل. هو حقيقة الدين تتوافق مع الفطرة، لكنها تتناقض مع الطبع. الطبع الجسم، الجسم يحب الراحة، تكليف أن تصلي، الجسم يحب أن يقبض الخمسمائات، التكليف أن تدفع، الجسم يحب يتسلى بأحاديث الناس بقصصهم، التكليف أن تسكت، الجسم يحب أن ينظر إلى المحرمات، التكليف أن تغض البصر. فالخلق ضبط، ضبط للنزوات، ضبط للشهوات، ضبط للأهواء. فإذا أردت أن تلخص الدين كله، الدين خلق حسن. الإنسان غير دين، يأكل ما يريد، يتكلم ما يشاء، يذهب إلى حيث يشاء، يعطي نفسه كل أهوائها. الدين إنسان منضبط، وغير الدين إنسان متفلس. قلت هذا يوم الجمعة: الناس رجلان، موصول منضبط محسن، مقطوع متفلت مسيء، ولن تجد إنسانا ثالثا، على الرغم من أن هناك تقسيمات كثيرة كثيرة كثيرة. يقول لك الشمال والجنوب والشرق والغرب والعنصر الآري والعنصر السامي والسود والبيض والملونين والدول المتخلفة والنامية والمتقدمة والشعوب ذات البنية الخاصة، وصنفوا الشعوب تصنيفات عديدة، وهناك أغنياء وفقراء وأقوياء وضعفاء ومثقفين وغير مثقفين. كل هالتقسيمات هي تنتهي يوم القيامة إلى تقسيمين، إنسان فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، والعاجز من أتبع نفسه هواه. عملية فرز في صنفين، يعني كنت قلت هذا مفصلا في درس سابق، إنه الناس مؤمن كافر، مشرك موحد، منضبط متفلت، محسن مسيء، مستقيم منحرف، مخلص خائن، مقسط ظالم أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني وصف ربنا عز وجل جامع مانع. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان من أعظم الخطباء على الإطلاق؟ طبعا. ما كان من أعظم المحدثين؟ نعم. ما كان من أعظم العلماء؟ نعم. عفوا احذفوا من كان أعظم الخطباء وأعظم العلماء وأعظم المحدثين وأعظم القادة وأعظم المتكلمين، لكن الله حينما وصفه بماذا وصفه؟ وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه الوصف الذي يرفعه. إذا واحد أوتي مقدرة كلامية أو ذاكرة قوية أو محاكمة جيدة قد يتفوق، لكنه لا يرقى عند الله إلا بخلقه العظيم. ولو تتبعت ما في السنة النبوية الشريفة لوجدت أن الخير كله في الخلق العظيم. طبعا ذكرت لكم كثيرا أن هذه الآية إنك لعلى، على تفيد الاستعلاء والتمكن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متمكن من خلقه العظيم. أما الناس أحيانا يتخلقون بأخلاق جيدة، لكن بعد صراع وبعد انتصار لسبب صغير يقول لك يعني عانيت معاناة شديدة جدا ثم انتصرت على نفسي. أما النبي عليه الصلاة والسلام خلقه العظيم يعني أنه متمكن. نعم. الآن ما هو هذا الخلق؟ هذا وصف عام، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا دخلنا في التفاصيل ما هو هذا الخلق؟ السيدة عائشة سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قضية سهلة جدا، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون إذا قرأنا القرآن أن نقيس أنفسنا بآياته دائما. أنت والذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين أنت من هذه الآية؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أين أنت من هذه الآية؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخره. أين أنت من هذه الآية؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا الذي أرجوه من الله عز وجل، إذا قرأت القرآن أن تسأل هذا السؤال الدائم، أين أنا من هذه الآيات؟ أنا مع من؟ إن الله يحب التوابين، هل أنت من التوابين؟ إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب الصادقين. إذا قرأت القرآن دائما اسأل نفسك أين أنت من هذه الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، رواه مسلم وأبو داود. يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. مثلا أنت زوج، متى تغضب في البيت؟ إذا الأكل مو جاهز. أما إذا كان يعني خروج ابنتك ليس كما يرضي الله عز وجل، ما متساهل، في تساهل شديد بأمور خروج بناتك، بأمور إقامة الحدود، بأمور إقامة الشرع، في تساهل. طيب في موضوع الطعام والشراب تغضب، الأكمل أن تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. لذلك يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. في عملك ما الذي يغضبك؟ إنه إنسان ما دفع لك تغضب، هي علاقة غير صحيحة، في علاقة ربوية لا تغضب لها. متى يكون خلقك القرآن؟ إذا غضبت لغضب القرآن وإذا رضيت لرضاه. ومرة ثانية، إذا قرأت القرآن اسأل نفسك هذا السؤال دائما، أين أنا من هذه الآيات؟ أنا مع من؟ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنت مع من؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مع من؟ كلما قرأت آية صنف نفسك مع إحدى فقراتها. وروى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات، فقرأ السائل فقالت هكذا كان خلق رسول الله. مرة ثانية، روى ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أحسن الناس خلقا كان خلقه القرآن، يرضى لرضاه ويغضب لغضبه، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون إلى العشر آيات، فقرأ السائل فقالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه درسنا اليوم اقرأ القرآن، ودائما وازن بين أخلاقك والوصف القرآني للمؤمنين، فإذا في تطابق هذه نعمة الله العظمى، إذا في فارق بسيط حاول أن تقلل من هذا الفارق إلى أن تتطابق أخلاقك مع أخلاقي مع وصف القرآن الكريم لأخلاق المؤمنين. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. لبيك، تواضع مع الناس، ما في أبراج عاجية، ما في حواجز. ما دعاه أحد من الناس أو من أصحابه أو من أهل بيته إلا قال لبيك. فلذلك أنزل الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أيام بدعوك فقير يجب أن تلبي، يدعوك إنسان ضعيف الشأن في المجتمع يجب أن تلبي. فكلما كنت مع الناس، مع فقرائهم، مع مساكينهم، مع الطبقة الدنيا من المجتمع متواضعا، تألف وتؤلف، تعطي وتأخذ، فأنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عمر رضي الله عنه أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وفي كل مرة يرد عليه النبي ويقول لبيك لبيك. أيام الإنسان يقرع جرس الدار ينتظر شوي، يتجاهله، عم نتوضى. ثلاث مرات قال له يا رسول الله لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لما إذا الله عز وجل، إخواننا الكرام دققوا في هذه الفكرة، إذا الله عز وجل سمح لك تكون بخدمة عباده يجب أن تقوم بهذا العمل على أتم وجه. يعني إذا الإنسان طلب من الله عز وجل أن يكون بابا له، عليه أن يكون مع الناس بأعلى درجات التواضع والخدمة، لأنه كما قال بعض الصالحين يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. يعني أساس الدين أن هذا الخالق العظيم خلقك ولم تك شيئا مذكورا، أنعم عليك بنعمة الإيجاد، ثم أنعم عليك بنعمة الإمداد، وأخيرا أنعم عليك بنعمة الهدى والرشاد. أنت لا تملك إلا أن تخدم عباده اعترافا بهذا الفضل. فأساس الدين خدمة الخلق تقربا للحق، هذا الدين. ولا تميز بين عبد وعبد، كلهم عباد لله عز وجل. ولا سيما أنك إذا خدمت غير المسلمين ورأوا من كمالك ومن رحمتك ومن اهتمامك ربما جلبتهم إلى هذا الدين، وإذا أسأت إليهم نفرتهم عن هذا الدين. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. أما أحسن الناس وجها ليس المقصود الجمال المادي، المقصود أن الإنسان إذا صفت سريرته يظهر هذا الصفاء في وجهه، تنظر إلى وجه ترتاح له، قد يكون ملون، تشعر في صفاء، تشعر في روحانية، في تألق، في نور. لا أقصد أبدا جمال الصورة المادية أبدا، أقصد أنك إذا نظرت إلى مؤمن رأيت في وجهه نورا، رأيت في وجهه صفاء، رأيت في وجهه تألقا. هذا التألق وذاك الصفاء وهذا النور انعكاس لصفاء نفسه ونورانية قلبه وكمال خلقه. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، معنى أنه كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. ويضاف إلى ذلك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كان كالبدر، كان من أجمل الوجوه. يعني إضافة إلى النورانية وإلى التألق والصفاء كان من أجمل الوجوه. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. بالمناسبة بحياة كل واحد منا ثلاث شخصيات، شخصية يكونها هو، وشخصية يكره أن يكونها، وشخصية يتمنى أن يكونها. فقل لي ما الشخصية التي تتمنى أن تكونها أقول لك من أنت. في أيام إنسان يشوف تاجر كبير، مكاتب، سيارات، مكتب فخم، أجهزة، صفقات كبيرة، عنده موظفين كثر، أحلامه تنصب على هذا النموذج. بجوز إنسان بجامعة يكون يعني بوظيفة متواضعة جدا، شوف أستاذ ذو كرسي مثلا، ساعتين دوام، مكتب فخم، الطلاب حوله، له مؤلفات، أيضا الشخصية التي يتمنى أن يكونها هذا الشخص. أما المؤمن، وأقول لكم هذا الكلام بدقة بالغة، المؤمن لا يتمنى إلا أن يكون على أثر هذا النبي العظيم. فإذا دخل لبيته وعمل عمل، يترى النبي يفعل هيك؟ إذا كان عمل أخ يترى هكذا علمنا النبي؟ دائما بيقيس سلوكه بسلوك النبي، لأن الشخصية الأولى التي يتمنى أن يكونها المؤمن أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهو عليه الصلاة والسلام أجمل خلق الله خلقا وأكملهم خلقا، بل هو فياض المكارم والكمالات. في مسند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية أخرى إنما بعثت معلما، إنما بعثت، حديث خطير هذا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني هي اللام لام التعليل، يعني علة بعثته صلى الله عليه وسلم غرس القيم الخلقية في المجتمع البشري. علة بعثته صلى الله عليه وسلم غرس القيم الخلقية في المجتمع البشري. معنى ذلك العلم في الإسلام وسيلة وليس غاية. إذا الإنسان انحرف ظن أن العلم وحده هو كل شيء، فيحقق يمحص يدرس يحفظ يؤلف إلى أن يغدو أحد أقطاب زمانه، لكن ما في استقامة أو ما في عمل صالح أو ما في يعني قلب متألق بحب الله عز وجل، ما عرف جوهر الدين. جوهر الدين، جوهر الدين الخلق العظيم، لأنه ثمن جنة الله عز وجل إلى أبد الآبدين. وروى الإمام مالك في الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإمام أحمد في مسنده بعثت لأتمم صالح الأخلاق، الإمام مالك في الموطأ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الإمام الجنيد إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. تحليل دقيق جدا. إذا الإنسان له مطامح دنيوية، مآرب دنيوية، يتخلق بأخلاق تتناسب مع هذه المطامح، يقول لك دبرت حالي، ألف قلبة ولا غلبة. إذا مطامح الإنسان دنيوية يتخلق بأخلاق تناسب هذه المطامح. أما إذا كان الإنسان ليس له همة إلا الله، هذا الهم العظيم وهذا التوجه الكبير له خلق يناسبه. في شخص مادي فما بهمه سمعته، يهمه أن يحصل أكبر مبلغ ممكن بأقل جهد ممكن. أما الإنسان الذي همه الله، همه تقريب الناس من الله، همه الدعوة إلى الله، همه تحبيب الناس بهذا الدين، بتلاقي أخلاقه بتتناسب مع الهم، بتواضع لهذا الهدف الكبير، بتساهل لهذا الهدف الكبير، بيرحم الناس لهذا الهدف، يعفو عنهم لهذا الهدف، يعطيهم لهذا الهدف، يبذل من وقته وجهده وماله لهذا الهدف. صار البذل والعطاء والكرم والرحمة والتساهل والعفو والحلم، هي أخلاق من كان همه الله. اللي همه الربح تلاقي حريص جدا، بيحاسب بيتشدد. اللي همه الدعوة إلى الله عز وجل بيتخلق بأخلاق وهو لا يشعر تتناسب مع هذا الهم العظيم. لذلك الإمام الجنيد قال إنما كان خلقه عظيما لأنه لم يكن له همة سوى الله تعالى. في قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع مكارم الأخلاق التي جاءت بها الأنبياء قبله. كل المكارم الأخلاقية التي جاء بها الأنبياء قبله جمعها صلى الله عليه وسلم وزاد عليها. الله سبحانه وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات القرآنية أحيانا لها وجوه عديدة، يعني حينما أودع الله في قلب النبي هذه الرحمة، من نتائج هذه الرحمة اللين مع عباد الله. الرحمة تساوي اللين، والقسوة تساوي الغلظة. الرحمة أساسها الاتصال بالله، اتصال رحمة لين، انقطاع قسوة فظاظة. قانوني، فبما رحمة، يعني بسبب الرحمة التي في قلبك لنت لهم. هذه لنا الآن، كلما حصلت على مزيد رحمة من الله عز وجل يلين قلبك للناس، ترحمهم، تعفو عنهم، تأخذ بيدهم، تتجاوز عن أخطائهم، تتمنى لهم السعادة. بسبب هذه الرحمة التي استقرت في قلبك عن طريق الاتصال بالله عز وجل لنت لهم. ولو لم تكن في قلبك هذه الرحمة لكنت قاسيا معهم، فإذا كنت قاسيا معهم نفروا منك، انفضوا عنك. أي دقيقة جدا، اتصال رحمة، جذب، انقطاع قسوة، نفور. إذا أردت أن يجتمع الناس حولك فارحمهم، تواضع لهم، تجاوز عن سيئاتهم، خذ بيدهم، أعطهم، ابذل لهم من وقتك، من جهدك، من علمك. إذا أردت أن ينفض الناس من حولك كن قاسيا معهم. الآية قانون هذه، فبما، الباء سببية، بسبب الرحمة التي استقرت في قلبك لنت له. ولو افتراضا ولو لم تستقر هذه الرحمة في قلبك لقسوت عليهم، فإذا قسوت عليهم لكنت فظا غليظا ينفض الناس من حولك. لذلك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هي معنى. المعنى الثاني، يعني أنت على أنك نبي، وعلى أنك مرسل، وعلى أنك معصوم، وعلى أنك يوحى إليك، وعلى أنك مؤيد بالمعجزات، مع كل هذه الميزات لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طيب إذا الإنسان ليس معصوما ولا يوحى إليه وليس مؤيدا بالمعجزات ولا هو نبي ولا هو رسول، وكان فضله غليظ مع الناس، هو اللي جمع كل الميزات ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيعني إذا الإنسان ما له ولا ميزة وكمان فضله غليظ، والله ما أنزل الله بهذا من سلطان. قال كان عليه الصلاة والسلام لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. أيها الإخوة، أرجوكم لا تظنوا أن هذا وصف للنبي فقط، هذا هدف لنا جميعا. إذا قرأت أن النبي كان أصدق الناس لهجة لازم ما تكذب أبدا. لا تقول عندي أولاد مضطر هيك مصلحتي، أبدا. الله هو الرزاق، لا تصغر حالك، خليك كبير، صادق كبير. هاي صفات

أبرد الناس صدرا، أصدقهم لهجة، ألينهم عريكة، أكرمهم عشرة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. ما بتقدر كداعية تستقصد الناس، تجمع الناس، إلا بالخلق الحسن، لا بالعلم. العلم ضروري جدا، شرط لازم بس غير كافي، شرط لازم غير كافي. لكن متى يصغي الناس إليك؟ إذا أعجبوا بأخلاقك، عندئذ يصغون إليك. فأنت قبل أن تلقي العلم عليك أن تكون ذا خلق حسن. يعني الإنسان أيام يكون أخلاقه ليست كما يتمنى، بينصح والده، والده يقسو عليه. أما لو الأب رأى ابنه في كمال، مع هذا الكمال قدم نصيحة أديبة جدا مقبولة صارت. ما بتقدر تأثر بالآخرين إلا بالخلق الحسن. يعني لا تستطيع أن تجعل الناس يصغون إلى كلامك إلا إذا أحسنت إليه. قال: ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. في ناس عندهم يعني شدة على مواجهة الناس بأخطائهم. أنت كذاب، والله ثقيلة هي، ثقيلة، يعني كأنك مالك دقيق بأوصفك، كمان كذاب معناته، بس ألطف كثير، ما في دقة بالوصف. أنا بظن الأمر خلاف ذلك، يغلب على ظني أن الأمر خلاف ذلك، فكمان معناته كذاب، بس ملطف كثير. فالإنسان أحياناً كلما ارتقت نفسه تنتقي أجمل العبارات، والله عز وجل قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. أحسن اسم تفضيل، نقي أجمل عبارة. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. يعني أيام في السلف الصالح: الله يرضى عليه فلان زعلني، الله يرضى عليه زعلني، الله يسامحه دائما. يعني تلاقي كلمات أيام من امرأة أمية، لكن ما في كلمة آسية، حتى لو أنها عتبت على ابنها، حتى لو أنها غضبت عليه، الله يسامحه، الله يبعث له الهنا مثلا. والله الكلام اللطيف جميل جدا. فما له تربت جبينه، اللهم صل عليه، ما له تربت جبينه. يعني الحقيقة أنه الإنسان بالكلام الطيب تلين له القلوب، وهي الفرق بين الذي يحسن والذي يسيء. الكلمة الطيبة، النبي قال: والكلمة الطيبة صدقة. صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني بجوز أنت مع أندادك ما تحس به القيمة. أيام يكون في صاحب محل عنده صانعين، مدير مؤسسة عنده موظفين، مدير مدرسة عنده مدرسين، مدير مستشفى عنده ممرضين مثلا، ما تعرف قيمة الكلمة الطيبة إلا من القمة. يعني أيام شخص مدير مستشفى شاف ممرض أو آذن، كيف الصحة يا ابني؟ إن شاء الله مرتاح، لازم أكشي. بيتم شهر دايخ فيها، لك ما كلفك شيء، شعر أنه أنت إنسان أب له. يعني الإنسان الكلمة الطيبة من معلم لتلميذ، من طبيب لمريض مثلا، من مدير إلى موظف، من أب إلى ابن، أيام بيكون في خادم، أيام بيكون في إنسانك ضعيف، الكلمة الطيبة صدقة. أنا مرة قلت لكم
إلي قريب كان في بلد

0: يعني في السعودية كان مدرس، قال لي في عنا فراشين، الفراش يعني خادم بكنف، هدول بيجوا من دول بعيدة 500 ريال بس بالشهر ويعملون أشق الأعمال. قال لي لهوانهم، طبعا هذا الفراش ليس تابعا للمدرسة، تابع لشركة تنظيفات، هناك شركات للتنظيف، في عندهم موظفين بيجوا من بلاد آسيا الجنوبية، فهؤلاء الذين ينظفون المدرسة لهوانهم على من في المدرسة من مدرسين من طلاب لا يسلمون عليهم أبدا إطلاقا، كأنه ليسوا من بني البشر. قال لي في واحد يعني عم ينظف في غرفة المدرسين، زميل مدرس صب كأس الشاي ليشربه قرع جرس المدرس، يبدو أنه في دقة بالغة، ما حب يتأخر، قام قال له لهالفراش تفضل، يعني كمان ليس مبادرة منه بس قرع الجراس وصب كاسة الشاي. هذا اللي أخذ كاسة الشاي وشربها، هذا العمل فعل في نفسه فعل السحر، أنه ضيفني كاسة الشاي. فثاني يوم قال له ما الذي حملك على أن تفعل هذا؟ قال له أنا مسلم وأنت أخ في الإنسانية وأنا عندي درس وليك. نتيجة صار حوار، هذا الفراش طلع معه ماجستير بالكيمياء، جابوه على البيت فهموا منه، جابوا له قاموس دائرة معارف باللغة الأجنبية قرأ بطلاقة، سألوه أدق الأسئلة مدرسين كلامه صح، اتحاوروا معه على 5 جلسات أسلم، وأسلم من معه من حوله. كأس شاي تقدمه لإنسان بتواضع بأدب بسبب تغير منهج إنسان. كم المسلم بعيد عن مستوى رسالته. هذه القصة أرويها لأنه الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة. حدثني أخ من أخواننا، والله لا أرويها فخرا بس لألكم، قال لي أخذت بيتي دوما في النجار، كل ما يحس أن أنا بالبيت عم ننقل أغراض يجيب لنا أبريق شاي، مرتين عاونوا بنقل الأغراض. قال له أنت يعني والله أنا شاكر جدا بس ما في معرفة سابقا. قال له أنا بجي على الجامع، يعني أنت معنا من الجامع بمنتبه له هو. قال له كيف أجيت على الجامع؟ قال له والله واحد مرة جرني جر، الأستاذ سلم علي باحترام أنت حبيته بس سلام باهتمام فقط. قلت يا رب أنه سلام باهتمام فقط ربط إنسان بمسجد. أنا ما بذكر القصة إلا أنه قال لي جارنا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا قلت له الله يعطيك العافية، قلت له عينك عليه، ما كلفني إلى كلمات بس اهتمامك بالأشخاص. الكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة سلام بحرارة باهتمام شد الإنسان. فأنت لا تظن بابتسامة يا أخي، لا تظن بابتسامة، لا تظن بسلام حار، لا تظن بمصافحة، لا تظن بسؤال عن صحة، لا تظن بتعزية، لا تظن بمواساة بعيادة مريض، هي كلها بتنمي العلاقات، تجعل المسلمين كتلة واحدة. أخوك مريض لازم تزوره، تزوج لازم تهديه هدية ولو شيء ب20 ليرة. أنا ما أقول هدية تكون ثمينة بس هي إلى معنى، الهدية فيها معنى المودة، تهادوا تحاببوا. ممكن تقدم له مثلا شيء لا يذكر، هي إمكانيتك، ما له عندك شيء وما لك عنده شيء. على كلمة الكلمة الطيبة صدقة. نعم. تفوت للبيت السلام عليكم. الصحابة كانوا إذا ماشين سوا وفرقت بينهما شجرة بعد أن يلتقوا مرة ثانية يقولوا السلام عليكم، نكون سوا فتنا السيارة السلام عليكم، والله شيء حلو. فات للبيت السلام عليكم، جلس بسم الله الرحمن الرحيم، سلم الشيطان قال ليس لكم مبيت هنا، سمى ليس لكم عشاء، ما سلم أدركتم المبيت، ما سمى أدركتم العشاء، كل الخنايا بالبيت. السلام عليكم، ما في شيطان نوب، راح الشيطان. السلام عليكم، الكلمة الطيبة صدقة. كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفا، روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه بالماء وذراعيه، وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه فلا ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه. كان صافح حتى الذي صافحه يسحب يده، إذا أقبل على محدثه حتى ينصرف عنه محدثه، أي خلق. ننتقل إلى انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربة. فروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. الإنسان العظيم خارج بيته عظيم، ببيته واحد من أهل بيته، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا. يعني إذا الإنسان كان روحه مرحة مع أهل بيته ومع أولاده، هي من علامة نجاحه في زواجه. أهلك أقرب الناس إليك، ما الذي يمنع أن تكون مرح معهم؟ اسمعك من طرفهم بمدرستهم، أنت حدثهم عن طرفة ظريفة، يعني كل لطيف، لاعب حاكي كلام طيب. كان عليه الصلاة والسلام كريم العشرة مع زوجاته وسائر أهله، يلاطفهن ويمازحهن ويعاملهن بالود والإحسان. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهنهن إلا لئيم. ما أكرم، لأنهن ضعيفات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. رواه الترمذي، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم للنساء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يبدو من خلال هذه الأحاديث التي تؤكد أن علامة الخلق الحسن الخلق الحسن في البيت، السبب أن الإنسان خارج البيت يعني مراقب من زملائه، من دونه، من مرؤوسيه، من رؤسائه، من عامة الناس، والإنسان بحكم فطرته حريص على سمعته، فحرصه على سمعته وعلى انتزاع تقدير الآخرين. تركن في درس سابق أن الإنسان بحاجة ماسة إلى التقدير، أن يقدره الآخرون، هي حاجة اجتماعية عند الإنسان. فالإنسان لحاجته الاجتماعية إلى أن يقدره الآخرون، يعني خارج البيت يكون لطيف مثلا، يعتذر أحيانا، يعني يعمل عمل جيد، لكن أين المكان الذي ليس فيه رقابة؟ في البيت. في البيت ما في رقيب إلا الله عز وجل، لذلك النبي قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وقال خيركم خيركم للنساء، وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. إن والله الذي أرجوه أن تكون بيوتاتكم جنة، يكون بيت صغير بس جنة، الأكل خشن بس جنة، ما في فخامة بس جنة. الجنة ما بتجي من أساس الفخم ولا من الأقواص ولا من السريات ولا من البراد المليان، لا، الجنة مودة بينك وبين زوجتك، مودة، حب، رحمة، احترام متبادل، مشاعر مشتركة، هي الجنة. ممكن يكون بيت متواضع جدا، صغير جدا، أساسه متواضع جدا، الأكل خشن جدا، بس في مودة بين الزوجين. الله عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا تصميم الله عز وجل، هذا المخطط الإلهي، هذا الأصل في الزواج، المودة والرحمة. يعني أعجز إنسان من عجز عن أن يكون سعيدا في بيته. في ظروف خارج البيت صعبة، في قوى لا تملكها، قد تكون موظف لك رئيس صعب بالوظيفة، إن أحسنت لم يقبل، وإن أسأت لم يخطف، إن رأى خيرا كتمه، وإن رأى شرا أذاعة، ما بدك، سيء جدا. أما بيتك مملكتك، فالإنسان إذا كان لم يكن مرتاحا خارج البيت فلا أقل من أن يكون داخل البيت مرتاح. إنه إذا كان في سعادة داخل البيت هذه تمتص كل المتاعب خارج البيت، أما في الداخل جحيم وفي الخارج جحيم، والله حياتك تطاق هذه. يعني أنا أدعو إخواننا الكرام يعني بقدر الإمكان حسب السنة يجعل بيته جنة، بالتسامح مرة، بالعطف مرة، بالنصيحة مرة، بالخدمة مرة. وروى ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى في بيته. احكينا عنه ضمن بيته، من برا معروف رسول الله، بدنا وصل البيت. قالت كان ألين الناس بساما ضحاكا، لم يرى مادا رجليه بين أصحابه، وذلك لعظيم أدبه وكمال وقاره. كان ألين الناس بساما ضحاكا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية صغيرة يعني حديثة السن، لم أحمل اللحم ولم أبدن، يعني جلد وعظم يظهر هيك المعنى. فقال للناس تقدموا فتقدموا، ثم قال لعائشة رضي الله عنها تعالي حتى أسابقك. قال فسابقته فسبقته، فسكت عني حتى حملت اللحم شوية سمنت وبدنت وسمنت، فخرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال عليه الصلاة والسلام تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك. قالت عائشة فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك، تعادل، هذه بتلك. هي إلى معنى كبير، شوف يعني نزل لمستواها، طبعا كانت صغيرة كثير، جارية كانت. هذا النبي العظيم سيد الخلق حبيب الحق جاءه القرآن، حمل عبء الرسالة، يعني ما في أعظم منه بالعالم، أعظم شخص أنيطت به أكبر رسالة، ومع ذلك عنده زوجة صغيرة جارية، قال تعالي أسابقك. ما الذي يمنع تكون مرح في البيت، لطيف، صاحب دعابة، صاحب نكتة، بسام، ضحاك، تتساهل، هذا شيء يجعلك أسعد الناس. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يعاون أهله في الأمور البيتية، يعني كمان هي إحنا والله مقصرين فيها. وكان يعاون أهله في الأمور البيتية، يعني إذا الإنسان صار رجل خلاص لازم ما يتحرك حركة. هو النبي على عظمته كان يعاون أهله في الأمور البيتية. نعم. وروى البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يصنع في أهله؟ قالت: كان في مهنة أهله، يعني يخدم أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. قالوا: في هذا تنبيه للأمة أن يسيروا على هذا الكمال، ولا يكون من جبابرة الرجال، خاصة مع الأهل والعيال. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في مناسبات متعددة، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. أنا والله أشعر أيها الإخوة، يعني إذا الإنسان مع أهله، الآن عم نعالج موضوع الأهل، إذا الإنسان مع أهله في مودة في حب، الله بينسى، الله يفرح لهذين العبدين، لأنه الشغب والشقاق والخصومات هي بتفتت الحياة الزوجية وبتعيق الإنسان عن صلاته، دائما في حالة هياج وغضب. لذلك قال: استوصوا بالنساء خيرا. وفي سنن الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم حجة الوداع: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. يعني النبي موصي فيه، النبي عليه الصلاة والسلام وصاك بالنساء. يعني إذا إنسان، إذا أنت مثلا شخص بتحبه كثير، أيام بيكون بعملك لك مدير عام مهم جدا، وعندك موظف دونك، قال لك عينك عليه، هذا وصيتي عندك، والله بتعتني عناية في بالغة جدا، لك كرم العين تكرم مرجعين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصاك بالنساء، أي امرأة ضعيفة قد تكون مزعجة، أنت أعلى منها، أنت أوسع منها، يعني بطولتك مو مع مرأة متفوقة في الكمال، بطولتك مع مرأة مزعجة باحتوائك وامتصاصك لا يعني حركاتها غير الجيدة، بتعبر عن كمالك. وإن شاء الله نتابع حديث الشمائل النبوية. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مهمته الكبرى القدوة، القدوة لنا، فهذا الوضع الكامل. دائما نحن منوازن بين واقعنا وبين هذا النبي العظيم بهذا الخلق الكريم، ونحن منحاول نقلد، منحاول نتقدم، منحاول نوفق سلوكنا مع سلوك النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على

قهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سمع.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 19 من أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والسادس من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. نيو ساوث وولز، 274 ألف سلاح في مرمى إعادة الشراء، هل تعيد أستراليا كتابة قوانين الأسلحة؟ كامبرا، عبارة على ملصقات صلاحية الأغذية تهدر أطعمة صالحة وتستنزف جيوب الأستراليين، فما هي؟ كامبرا، أجور جديدة لسائقي توصيل الطلبات في أستراليا، والسائقون يشتكون الزحام والانتظار يلتهمان دخلنا. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب ينفي التفاوض مع إيران وطهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز، فلسطين المحتلة، 6 شهداء في غارة صهيونية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. حاملات أمريكا تحت الضغط، حاملات أمريكا تحت الضغط، حرب إيران تستنزفها والصين تراقبها، فلسطين المحتلة الخليل، رصاصة مستوطن صهيون تشل ممرضا فلسطينيا. الأمم المتحدة، 97% من أراضي غزة الزراعية تضررت جراء حرب الكيان الصهيوني. الإمارات تعلن، سقوط صاروخين باليستيين أطلقا من إيران. فلسطين المحتلة القدس، مجزرة هدم تنتظر عشرات المساكن، ماذا يحدث في قرية الولجة الفلسطينية؟ السودان، معارك النيل الأزرق تدفع آلاف السودانيين إلى النزوح. سوريا، كيف علقت المنصات السورية والصهيونية والتركية على قصف أبو الظهور؟ لبنان، توغل صهيوني في محيط شبع وتحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية. ترامب يعلن، التواصل مع حماس، والحركة تطالبه بالضغط على الكيان الصهيوني. سوريا، باسم الشعب، الشارع الرقمي يتفاعل مع أول حكم إعدام لفرد من عائلة الأسد. فلسطين المحتلة غزة، 40 مولدا من أصل 700، بلديات غزة تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعود إلى كيم، فهل يضحي بالحلفاء من أجل صفقة؟ الحرب على إيران ترفع، النفط وعوائد السندات تضغط على الذهب. بلجيكا، تكافح لإخماد أحد أكبر الحرائق في تاريخها الحديث. أوكرانيا وموسكو، 12 قتيلا في أوكرانيا وموسكو تتعرض لأقوى هجوم بالمسيرات خلال عامين. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. نيو ساوث وولز، بعد مرور 30 عاما على الإصلاحات التاريخية التي غيرت قوانين حيازة الأسلحة في أستراليا عقب مجزرة بورت آرثر، تعود قضية الأسلحة النارية إلى واجهة النقاش الوطني مع إعلان حكومة نيو ساوث وولز إطلاق برنامج جديد لإعادة شراء الأسلحة، يبدأ في 2 نوفمبر بدعم مالي من الحكومة الفيدرالية. ويستهدف البرنامج جمع الأسلحة التي أصبحت غير مسموح بحيازتها أو التي تتجاوز حدود الملكية الجديدة، وسط تقديرات تشير إلى أن نحو 274 ألف قطعة سلاح قد تسلم ضمن هذه العملية، في واحدة من أكبر عمليات إعادة شراء الأسلحة منذ التسعينات. كامبرا، وفق المسح، أفاد 14% من الأستراليين بأنهم اضطروا إلى تناول أطعمة تجاوزت تاريخ صلاحيتها لتوفير المال، فيما قال 68% من أصل 1010 مشاركين إنهم اتخذوا إجراءات لتقليص إنفاقهم حتى يتمكنوا من تحمل تكاليف شراء الطعام. لكن المشكلة لا تتعلق بالأسعار وحدها، فقد أظهر المسح أن كثيرا من المشاركين لا يعرفون الفرق، وهو best before والأفضل تناوله قبل use by، بين عبارتي صالح للاستهلاك، حتى ما قد يؤدي إلى التخلص من أطعمة لا تزال آمنة وصالحة للاستهلاك، وبالتالي خسارة أموال كان يمكن توفيرها. إلى إعادة النظر في نظام وضع تواريخ الصلاحية على الأغذية في OZ Harvest، تسعى منظمة أستراليا معتبرة أن المعرفة العلمية والأدلة المتاحة اليوم تطورت كثيراً منذ اعتماد ذات النظام قبل أكثر من عقدين. وترى المنظمة المتخصصة في إنقاذ الطعام أن نظام تواريخ الصلاحية يعد أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في هدر كميات كبيرة من الطعام دون ضرورة. كامبرا: بدأت أستراليا تطبيق معايير جديدة لأجور العاملين المؤهلين في خدمات توصيل الطعام والمشروبات والبقالة عبر المنصات الرقمية في خطوة مهمة لتنظيم ظروف العمل في اقتصاد المنصات والنقل التشاركي وتحدد المعايير حدا أدنى يبدأ من $31.30 أستراليا في الساعة لبعض العاملين مع اختلاف المعدل بحسب وسيلة النقل المستخدمة في التوصيل، ويأتي ذلك في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى الوطني للأجور في أستراليا $26.44 في الساعة منذ الأول من يوليو تموز 2026. لكن مبلغ $31.30 لا يعني بالضرورة حصول السائق على هذا الأجر عن كل ساعة يكون خلالها متصلا بالتطبيق، إذ يرتبط احتساب الأجر بوقف العمل المحتسب المرتبط بتنفيذ الطلبات، ما يطرح تساؤلات بشأن الوقت الذي يقضيه السائق في انتظار وصول طلب جديد. فهل ستحدث المعايير الجديدة فرقا حقيقيا في دخولهم؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. الولايات المتحدة الأمريكية: تتجه المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من التصعيد مع عودة مضيق هرمز إلى صدارة التوتر بين البلدين، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مفاوضات جارية أو مكررة مع إيران، مدعيا أن مضيق هرمز مفتوح ويقع تحت السيطرة الأمريكية. وكتب ترامب في منشور على منصة ترو سوشيال: لا توجد أي محادثات جارية أو مكررة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الحصار البحري لا يزال ساريا بشكل كامل، مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وقد أزيل جميع الألغام المائية أو فجرت. فلسطين المحتلة: أعلن مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة عدد آخر في غارة شنها الكيان الصهيوني أمس على منطقة الميناء بمدينة غزة. وفي أعقاب الهجوم الصهيوني، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية حماس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض فرص وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح اتفاق غزة، داعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذه. حاملات أمريكا تحت الضغط: تكشف حرب إيران عن كلفة تتجاوز ساحات المواجهات المباشرة، إذ ترسم تقارير أمريكية صورة لاستنزاف يطال حاملات الطائرات الأمريكية وأطقمها جاهزية الأسطول وقدرته على مواصلة الانتشار مع امتداد العمليات العسكرية لفترات طويلة. وفي سياق متصل، تحذر تحليلات من أن انتقال حاملة الطائرات USS جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل USS أبراهام لينكولن قد يخلف فجوة مؤقتة في الوجود الأمريكي بالمحيط الهادي، تمنح الصين مساحة أوسع لتعزيز حضورها العسكري. فلسطين المحتلة الخليل: لم تقتله لكنها أصابته بشلل نصفي، فصارت تقتله كل يوم مرات عدة، هذا ما فعلته رصاصة أطلقها مستوطن صهيوني على الشاب محمد مطور في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فاخترقت ظهره واستقرت في عموده الفقري فأقعدته عن الحركة. يسكن الشاب في بلدة سعير شمال شرق الخليل حيث وقع الحادث، وكان في منزل عائلته عندما تلقى اتصالا من أقاربه مفاده أن المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة هناك هاجموا المنازل الفلسطينيين في حي الدوارة، حيث شيد منزله الجديد لتقام فيه مراسم الزواج قريبا. الأمم المتحدة: حذرت الأمم المتحدة أمس من أن 3% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة لا تزال سليمة ومتاحة للمزارعين، محذرة من تداعيات خطيرة على إنتاج الغذاء المحلي في ظل اتساع مناطق الحظر العسكري. جاء ذلك في تقييم جغرافي مكان أجرته منظمة الأغذية والزراعة FAO ومركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية يونسات، استنادا إلى بيانات جمعت أواخر يونيو حزيران 2026. الإمارات تعلن: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أمس أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران قائلة إن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية للدولة، بينما سقط الصاروخ الثاني في المياه الإقليمية. وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية. فلسطين المحتلة، القدس. نكبة جديدة تهدد قرية الولجة الفلسطينية جنوب مدينة القدس، مع اخطار سلطات الاحتلال الصهيوني عشرات المنازل بالهدم، مما يهدد سكانها بالتهجير ضمن مخطط كان ولا يزال يستهدف القرية منذ احتلالها في عام 1967 وفق مسؤول محلي. شيئا فشيئا بات المواطنون يجدون أنفسهم بلا مأوى في ظل عمليات الهدم والملاحقة، وأضحت مساحة الأرض تتقلص نتيجة سياسات الاحتلال وإجراءاته العسكرية. السودان. رصدت كاميرا الجزيرة استمرار تدفق النازحين من مدينة قيسان في إقليم النيل الأزرق وسط معاناة إنسانية كبيرة، ويعاني معظم الواصلين إلى ود الماحي نقصا حادا في الدواء والغذاء والماء، في حين أفادت السلطات الحكومية هناك بأنها وزعت النازحين على مدارس مؤقتة إلى حين تشييد مخيمات خاصة. سوريا. في تطور لافت، شن الطيران الصهيوني غارات جوية مكثفة فجر أمس مستهدفا مدرج مطار أبو الظهور العسكري الواقع في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. وأثار هذا الهجوم الذي وقع على بعد نحو 300 كيلومتر في عمق الأراضي السورية وعلى بعد 60 كيلومترا من الحدود التركية موجة من التفاعلات السياسية والعسكرية في الأوساط السورية والصهيونية والتركية، عاكسا تباينا واضحا في الرؤى والمواقف تجاه دلالات هذا التصعيد وتداعياته على سوريا الجديدة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. لبنان. واصل جيش الاحتلال الصهيوني اعتداءاته الثلاثاء، إذ شهدت مناطق لبنانية عدة انتهاكات صهيونية بينها تحليق للطيران الحربي والمسير في أجوائها، بينما تعرضت بلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي بالتزامن مع توغل قوة عسكرية صهيونية في محيط بلدة شبعة. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الصهيوني يحلق فوق جرود الهرمل شرقي لبنان على علو متوسط، فيما يحلق طيران مسير صهيوني على علو منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ترامب يعلن. يرصد تقرير حسان مسعود تطورات اتفاق غزة عقب زيارة جاريد كوشنر ولقائه بنيامين نتنياهو وسط اتفاق على المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. ويستعرض التقرير تغير موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه حركة حماس بعدما أكد وجود تواصل معها عبر ما وصفها بعلاقة خاصة، ودعا الكيان الصهيوني إلى عدم قصف غزة عقب إعلان حماس التزامها بخريطة الطريق للمرحلة الثانية. سوريا. تلاقادي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أمس عبارة باسم الشعب العربي في سوريا، معلنا قرار الحكم بالإعدام بحق وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري المقلوع بشار الأسد في قضية أثارت موجة عارمة من التفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاء القرار استنادا إلى إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل وتصفية ميدانية وتعذيب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية ومحيطها خلال عهد النظام السابق. فلسطين المحتلة، غزة. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي بسبب شح الزيوت والوقود اللازمين لتشغيل المولدات والآبار ومحطات الضغط، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد المخاطر الصحية والبيئة في القطاع. وقال رئيس بلدية خان يونس الدكتور علاء الدين البطة متحدثا باسم الاتحاد إن الزيوت أدخلت إلى 40 مولدا فقط من أصل 700 مولد بالقطاع، مشيرا إلى أن منع إدخال المستلزمات اللازمة لتشغيل مولدات الآبار ومحطات الضخ والصرف الصحي أثر مباشرة في هذه المرافق للشهر الخامس على التوالي. الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعيد ترتيب أولويات سياسته الخارجية على نحو يثير القلق لدى حلفاء واشنطن وخصومها على السواء. فبينما لا تزال الولايات المتحدة عالقة في مستنقع الحرب مع إيران، يتحول اهتمام ترامب مجددا إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، مستعيدا لغة الود التي طبعت لقاءاتهما السابقة، في وقت يأمر فيه وزارة الحرب البنتاغون بتقليص المشاركة الأمريكية في المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. الحرب على إيران ترفع. ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجع الذهب وبقية المعادن النفيسة بعدما بددت الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران الأمال في تمديد وقف إطلاق النار، وأبقت المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ومضيق هرمز مهيمنة على الأسواق. بلجيكا، تسببت موجة الحر في اندلاع حرائق واسعة بمقاطعة ليج البلجيكية أتت على أكثر من 3000 هكتار من الغابات، فيما أعلن وزير الداخلية أن عددا من الدول الأوروبية سارعت إلى مساعدة بلاده في مواجهة الأزمة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أوكرانيا وموسكو. قتل 12 شخصا إثر هجوم روسي استهدف مناطق في أوكرانيا ليل الاثنين، في حين أصيب 3 أشخاص بهجمات أوكرانية واسعة بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة الروسية موسكو ومناطق أخرى في هجوم وصفته وكالة تاس الروسية للأنباء بأنه الأقوى من نوعه خلال 2 عامين. ونقلت وكالة رويترز عن حاكم مقاطعة خاركيف الأوكرانية قوله إن 10 أشخاص قتلوا إثر هجوم صاروخ روسي، في حين أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 2 واندلاع حريق جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة على زاباروجيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. نيو ساوث ويلز، 274,000 سلاح في مرمى إعادة الشراء، هل تعيد أستراليا كتابة قوانين الأسلحة؟ كامبرا، عبارة على ملصقات صلاحية الأغذية تهدر أطعمة صالحة وتستنزف جيوب الأستراليين، فما هي؟ كامبرا، أجور جديدة لسائقي توصيل الطلبات في أستراليا، والسائقون يشتكون الزحام والانتظار يلتهمان دخلنا. ومن العناوين العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب ينفي التفاوض مع إيران وطهران تتمسك بإغلاق مضيق هرمز، فلسطين المحتلة، 6 شهداء في غارة صهيونية على غزة، وحماس تتهم نتنياهو بإفشال التفاوض. حاملات أمريكا تحت الضغط، حاملات أمريكا تحت الضغط، حرب إيران تستنزفها والصين تراقبها، فلسطين المحتلة الخليل، رصاصة مستوطن صهيوني تشل ممرضا فلسطينيا. الأمم المتحدة تقول 97% من أراضي غزة الزراعية تضررت جراء حرب الكيان الصهيوني. الإمارات تعلن سقوط صاروخين باليستيين أطلقا من إيران. فلسطين المحتلة القدس، مجزرة هدم تنتظر 10 المساكن، ماذا يحدث في قرية الولجة الفلسطينية؟ السودان، معارك النيل الأزرق تدفع آلاف السودانيين إلى النزوح. سوريا، كيف علقت المنصات السورية والصهيونية والتركية على قصف أبو الظهور؟ لبنان، توغل صهيوني في محيط شبعة وتحليق مكثف للمسيرات فوق الضاحية. ترامب يعلن التواصل مع حماس، والحركة تطالبه بالضغط على الكيان الصهيوني. سوريا، باسم الشعب، الشارع الرقمي يتفاعل مع أول حكم إعدام لفرد من عائلة الأسد. فلسطين المحتلة غزة، 40 مولدا من أصل 700، بلديات غزة تحذر من انهيار وشيك لمنظومة المياه. الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يعود إلى كيم، فهل يضحي بالحلفاء من أجل صفقة؟ الحرب على إيران ترفع النفط وعوائد السندات تضغط على الذهب. بلجيكا تكافح لإخماد أحد أكبر الحرائق في تاريخها الحديث. أوكرانيا وموسكو، 12 قتيلا في أوكرانيا، وموسكو تتعرض لأقوى هجوم بالمسيرات خلال 2 عامين. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الخميس قائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 12 درجة، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: أما الآن أحبتي في الله، فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدتهم أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محر. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بضيفنا الكريم داعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. ونشرع الحوار مباشرة. حينما قضى سيدنا موسى الأجل وسار بأهله، ما الذي حدث من هذه الرحلة وحتى في طريقه نسير معه حيثما سار؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أنبياء الله ورسله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما بعد، نحن نقف كل مرة عند آيات كتاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يضيع الطريق من أقدامنا، نعم، أو ولا يضيع الوقت من أذهاننا أو من أوقات المشاهدين والمشاهدات.
2: نعم.
1: بدأت سورة طه بعد الافتتاح وهي تحدثنا عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى. عندما يقول هل أتاك حديث موسى، هو لم يأتي للرسول الله، لأنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولا كان يدري تاريخ العرب، كانوا قلة يعني عندهم معلومات ضئيلة عن تاريخ الأقوام. وكان اليهود رحالين في رحالون في منطقة الجزيرة العربية، ويخلطون الغث بالسمين في قضية التاريخ الصحيح بالخطأ، فكانوا يعني يقصوا على العرب ما يريدون قصصه كما يقصون عليهم اليوم، والناس تستمع. لكن القرآن لما نزل بالقصص الحق: وهل أتاك حديث موسى، ما أتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل
2: عليه الصلاة والسلام،
1: إذ رأى نارا. إذن القضية استأذن كريم الله موسى من والد زوجته، وأراد أن يعود إلى أمه وأهله في مصر.
2: أمه من؟ التي ربتها أم التي ولدتها؟
1: كلاهما.
2: كلاهما.
1: نعم. لا ينسى الإنسان أبدا أصحاب الفضل. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قمة الخلق، قاموس الخلق، كان يقفز من فوق الناقة، وقد عبر الواحد فوق الستين، عبر الستين يقفز من فوق الناقة دون أن ينيخها. لما يرى حريمة السعدية جاءت لزيارته من بني سعد، فكان لما يصافحها لأنه أمه من الرضاعة، كان يضع رأسه الشريف على صدرها ويربت ويقول: كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل.
2: ما نسيها.
1: لا،
2: كم من رجل ينسى.
1: لا يعني هذا الخلق وهذا الوفاء يعني يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبياء الله والصفوة تجدهم أرق الناس قلوبا، وقد اشتاق
2: حتى سيدنا موسى
1: كان
2: قويا،
1: كان قوي في الحق. أحيانا الإنسان يعني ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصون. فالقضية أن ليست القضية هذه القوة، كانت الحق. كان سيدنا عمر في أول خطبة يقول: اللهم يا رب إنك تعلم أن في شدة، فلينها ولكن اجعلها على أهل الباطل. يعني إذا لا يريد أن تنزع منه الشدة. سيدنا موسى استأذن، فتقول كتب التفسير: قال له والد زوجته: أي نعجة تلد غير أسود فهلك، من باب يعني تعويضه عن مدة الخدمة. انه لما
3: اي سنه كم اي الاجلين قضى؟
1: قضى ابر الاجلين واطولهما 10 سنوات.
3: 10 سنوات
1: نعم. لما قبل ان يغادر اخذ القطيع ليسقيه كالعاده، فكان بالعصا يلمس بطن كل نعجه عشار ويقول لها ولدي غير اسود، لانه حماش طال قال اللي تولد غير اسود، القطيع كله اسود، خرافه هو نعاجه. فبقانون الوراثه
3: ان اسود
1: اسود
3: ما يولد اسود صحيح.
1: فاقسم ابن عباس راوي الحديث ان كلها ما ولدت اسود.
3: سبحان الله العظيم.
1: فكان هذا من رزق كريم الله موسى،
3: اخذ القطيع كله
1: بفضل الله سبحانه وتعالى الناتج كما وعد وصار. نعم المال الصالح للعبد الصالح، ولكن الدنيا تصير وسيله لا غايه، وان تجعلها في يدك لا في قلبك.
3: لا.
1: هذه نقطة مهمة. فلما تاه في الصحراء،
3: واهتمام سيدنا موسى يعني ولدي غير أسود، هذا اهتمام بالمال يطلبه.
1: ما هو المال لما يستخدم، لأننا تخيل نحن الآن كمسلمين فينا الملياردير أبو بكر والمليونير سعد بن أبي وقاص وصاحب المال ابن عوف وهكذا، هل نحتاج إلى صندوق النقد الدولي أو مجموعة الثمانية أو مجموعة العشرة؟
3: لا،
1: ما نريد
3: ولا تريك حتى.
1: ما شوف، ما حك جلدك مثل ظفر فتولى انت جميع امرك. فسيدنا موسى اخذ اهله وسار، وكانت ليله يعني يبدو شديده البرد، وصحراء سيناء مشهوره انها بارده شديده البرد، يعني درجه سانت كاترين تصل درجه حراره الى صفر والى ما تحت الصفر. تاه
3: كان ليلا،
1: كان الليل دخل عليه الليل وتاه. فمكث مع أهله يعني زوجه، وإذا به يرى نارا على بعد، قال لأهلهم كثوا، مش أبقوا، لا، المكث واللبث لإيه؟ لوقت
3: قليل
1: قليل.
3: نعم.
1: كثوا، فمكث غير بعيد، يعني فترة
3: الكهف.
1: فترة قليلة.
3: نعم.
1: في الهدهد،
3: في الهدهد
1: بن
3: سليمان،
1: في النمل وقف. فمكث غير بعيد، ف امكثوا اني انست نارا. انس اي ظهر، فالانس انس لانه يظهر
3: صحيح،
1: والجن لانه يستتر
3: يستتر،
1: فالانس لظهوره والجن لاستتار. الثاني قال فلما جن عليه الليل اي ستره الليل.
3: نعم.
1: أو جنة فلان أي تتر عقله
3: صحيح.
1: فآنس ظهر له
3: وفيها أنس معنوية لنفسه،
1: استئناس. آنس من جانب الطور نار. فقال امكثوا إني آنست نارا.
3: هو جبل سيناء هذا؟
1: نعم نعم نعم، هو
3: طور سينين،
1: طور سينين هذا هو،
3: هذا هو.
1: نعم نعم نعم. وهذا الذي يعني سوف نرى ماذا الذي يحدث عنده. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس.
3: لعلي هنا،
1: لعلي هذا من أدب الطلب،
3: لم يقل سأذهب وآتي منها بقبس،
1: هو شيء ليس على التحقيق. هكذا تقول وعود بعض الناس في بعض الكراسي للناس، أنا سوف أصنع وسوف أعمل وسوف، لا، هو يقول لعلي، ربما أذهب وأفشل، ربما أذهب ولا يعطيني، ربما أذهب ولا أجد. فلازم نعلقها على الرجاء.
3: نعم،
1: أفعال الرجاء والشروع والمقاربة.
3: صحيح. ما شاء الله. درست النحو ما شاء الله.
1: لعلي آتيكم منها بقبس. قالوا أقبسته علما وقبسته ضوءا. أقبسته علما أنا أعطيه علم وأعلمه، لأنه العلم قبس.
3: صحيح.
1: سبحان الله. وذهب ليقبس نارا، يأتي بشيء من النور. ابن القيم له تعبير عجيب في هذه الموقف، يقول ايه؟ يقول كن لما لا ترجو اكثر رجاء مما ترجو. كن
3: لما ترجو
1: اكثر رجاء لما ترجو، يعني خلي الشيء اللي انت مستحيل ان يحدث، خلي عندك رجاء فيه اكثر من الشيء المضمون. يعني مثلا انا انام الان كوب ماء، هذا ايه؟ هذا مضمون.
3: نعم.
1: طيب، واليوم ليس هناك غيوم في السماء، لو عندي يقين اقول انا سوف اشرب من ماء السحابه التي هي غير موجوده لكن الله سوف ياتي بها. كن لما لا ترجو، أكثر رجاء
3: لما ترجو,
1: لما ترجو. فإن كريم الله موسى ذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة.
3: يا سلام الله, أكثر وأكثر مما كان يتصور.
1: ما يخطر بباله,
3: لكن لم تظهر عليه إرهاصات النبوة آنذاك.
1: الكلمات دي كلها إرهاصات, هذه الكلمات كلها. إني آنست أنس نارا فيها ضوء,
3: صحيح,
1: لعلي آتيكم منها بقبس
3: أو أجد
1: على النار هدى. الهدى يقال للإيه؟ للهدى في الطريق أو الهدى القلبي, يعني هدى مادي.
3: والاثنان بمعنى الوصول إلى الصواب,
1: الوصول إلى المكان المطلوب.
3: صحيح,
1: سبحان الله.
3: صحيح.
1: اهدنا الصراط المستقيم, يدلنا يعني أجد هناك من يدلنا على الطريق, أو أجد زي ما في سورة أخرى جذوة من النار لعلكم تصطلون, يعني تدفئوا بها. سبحان الله, المفاجأة المذهلة الغير متوقعة. اقترب من النار, وجد النار تتحرك, يقف النار تقف,
3: يقترب
1: يصير النار تتحرك
3: أمامه,
1: أمامه
3: عجيب.
1: إلى أن دخلت النار في شجرة, فإذا بالشجرة كلها تضيء, الفروع والثمار والورق والجذع كله والأغصان وضيئت شكلها, وكل الشجرة
3: سبحان الله
1: ضوء نور, شجرة خضراء وتضيء وكأن فيها نارا. سبحان الله, إلى الآن هو رأى آية أو شيء,
3: هو متحمل وواقف وثابت
1: إلى الآن ثابت.
3: نعم.
1: ما هو مربى, ما هو 10 سنوات في البرية, يعني يرى ما لا يرى. لا يعرف الشوق إلا من يكابده, ولا الصبابة إلا من يعانيه.
3: سليم.
1: لأن هو تعامل مع النعاج والخراف, وتعامل 30 سنة في قصر فرعون, فعنده تربية يعني سابقة. لعلي يأتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها, أتى إلى النار, نودية, فعل مبني المجهول, نودية.
3: نعم. ممن؟
1: نودية, لسه ما عرفناش.
3: طيب,
1: نودية. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. نودي من أين النداء؟
3: الله.
1: يقال إن سيدنا موسى سئل, من الذي أعلمك أن الله هو الذي يكلمك؟ قال, كلما اقتربت من مصدر الصوت أو ابتعدت ما ازداد ارتفاعا ولا نقص انخفاضا. قانون الصوت, ما قانون الصوت؟
3: صحيح,
1: إذا اقتربت
3: يزداد,
1: وإذا ابتعدت
3: يقل,
1: لأن الله صحيح. خالق الزمان والمكان.
3: الحمد لله.
1: إني أنا الله,
3: والآية صريحة, هذا صوت الله.
1: لا, الله كلم كريم الله موسى بلا كيف ولا حرف ولا طريقة, لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك, ليس كمثله شيء. زي ما
3: لكن
1: ما
3: هو كلم سيدنا موسى على وجه التحقيق,
1: وكلم
3: الله موسى
1: تكريم, كلام
3: ما كلم أحدا من
1: الأنبياء كفاحا دون, لا
3: بوحي,
1: إلا أحد الصفوة من الصحابة, الرسول عبد الله الأنصاري والد جابر بن عبد الله,
3: كان الأعرج الذي قتل.
1: فالله كلم سيدنا موسى تكليما, لكن كلام ليس كلام البشر أبدا. سبحان الله, يعني إيه, كما قال الإمام مالك, سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد, فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده, بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته.
3: يا سلام, مرة ثانية هذه تقشعري بها الأمجاد.
1: سبحان الذي استوى على العرش
3: سبحانه وتعالى
1: بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد.
3: نعم, كيف ما شاء وأراد.
1: سبحانه, فلا العرش يسنده ولا الكرسي يحمله, بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضه.
3: يا الله,
1: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وضربه مالك 50 عصر للسائل, يعني
3: ليس لنا أن نسأل كيف كلم الله سيدنا موسى.
1: خلاص, ليس
3: وكلمه.
1: لا كلمه. خلاص أيقن يا رب أن نحن نؤمن أن الله كلم كريم الله موسى. كلم كريم. خلاص. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الصلاة مخصوص بالذات لأنها عماد كل دين, اعبدني توحيد، الصلاح عباده.
3: صحيح.
1: ان الساعه اتيه، اذا بدا في العباده بدا في التوحيد في دخول الدين والاخره مره واحده. ولذلك الذين حرفوا التوراه شالوا كل شيء يخص الدار الاخره.
3: سلم يا رب.
1: العياذ بالله.
3: سلم يا رب.
1: لم يكن ناصحا الذي
3: هذه كلمات بليغه نقف عندها.
1: إني أنا الله.
3: أنا الله
1: لا إله إلا أنا فاعبدني،
3: فاعبدني
1: وأقم الصلاة
3: لذكري.
1: يعني لا تقم الصلاة، لا تقم الصلاة من أجل أن فلان موجود أصلي عشان فلان، أصلي عشان الأولاد يصلي، أصلي على أن الله أمرني بالصلاة.
3: نعم.
1: لذكري، لذكر الله، لتوحيد الله.
3: نعم.
1: إن الساعة آتيها
3: أكاد أخفيها،
1: أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتيها، لفرض إرادة الله شدة إخفائها.
3: طيب هنا نقف عند ثلاثة مواقف. الله سبحانه وتعالى لما قال إنني أنا الله، العبادة
1: الوحدانية،
3: العبادة
1: دار الآخرة،
3: دار الآخرة. ثلاث كلمات، ما دلالتها وما وقعها في حال سيدنا موسى؟ أنا
1: هذا هو الدين كله من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض معه، التوحيد، العبودية، الدار الآخرة، دين كله، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
3: يا سلام.
1: لا في الدستور يقول لك الدستور الفلاني فيه 3000 ماده، الدستور الفلاني فيه، الاسلام فيه مواد بسيطه سهله خفيفه،
3: هذه ثلاث مواد فقط.
1: التوحيد،
3: التوحيد،
1: حكم الجاهليه يبغون، ومن احسن من الله حكما، خلاص يبقى حكم واحد.
3: نعم. على العباده،
1: العباده سبحان الله، العلاقه بين العبد ورب والعبد والعبد، ثم الدار الاخره. دي كل اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ولذلك لما الغرب انحرف ماذا صنع؟ أنسى الناس الآخرة وأنسوا الناس رب الناس، وجاءت الماسونية العالمية لتوقد نيران العقلانية في مسألة الدين، فكانت أوروبا إذا بها تنقلب 180 درجة ما بين دين يكره العقل وعقلانية تحارب الدين.
3: صحيح.
1: أو وصل بهم الأمر أنهم أرادوا، يعني أسمح للمشاهدين والمشاهدين بالتعبير، هذا تعبيرات عندهم موجودة، أنسنت الإله أو ألهنت الإنسان.
3: أنسنة، قال أنسنة،
1: أنسنة،
3: فعلالة، أقر مجمع اللغة العربية،
1: الحمد لله،
3: أقر مجمع اللغة العربية،
1: الحمد لله،
3: ما شاء الله،
1: دون أدب،
3: الحمد لله،
1: أنسنت الإله، يؤنسن،
3: جعله إنسانا،
1: أو ألهنت الإنسان،
3: يؤلهون الإنسان،
1: يؤلهون العقل، كل ما يقول. ولذلك لما قامت الثورة الفرنسية، الماسونية اللي كانت خلفها عملت إيه في الجماهير؟ اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. يعني يريدون ايه؟ فوضى. انهي الملك،
3: اشنقوا اخر الملك بامعاء
1: اخر قسيس، خلاص خلصوا الدين بايه، بس انهوا الايه. سبحان الله. حتى قالوا التعبير الفرنسي، دعه يعمل دعه يمر، لزيفير لزيفاسي، يعني اعمل اترك طالما يعمل.

0: الأبناء يتبعوا أمهم.
1: صحيح.
0: الأم طارت، كما الواحد يقول لك لا لم يصمتوا. سوف لا أدري، الحدثيون هؤلاء الذين يقولون اركبوا قطار الحداثة واركبوا قطار ما بعد الحداثة، لما أوروبا سوف تعود إلى الدين. وأنا أقول، وأنا رجل يعني يعني بلغت من الكبر عتيا في مسألة في الدعوة وخلاص، يعني أدعو الله أن يختم لنا بالصالحات،
1: أمد الله في
0: أبوك عليك، أن سوف تؤوب أوروبا ويؤوب الغرب إلى الدين مرة أخرى، لأن الفطرة التي فطر الله الناس عليها سوف تدلهم إلى الخير. هناك عقلاء من الغرب كثر، يجب أن نمد لهم قنوات الاتصال، أن يعود الناس إلى الدين. ولكن أين مهمتنا نحن؟ فلما يعود تم عود أوروبا للدين، الحداثيون عندنا ماذا سوف يصنعون؟
1: والله لا شيء.
0: المهم
1: كما فعل من سار على نهج لينين وماركس،
0: للأسف الشديد
1: خصوصا من زعماء الحداثيين الحداثة اليوم، تدروف وهو روسي أيضا.
0: أنا للأسف
1: تدروف هذا روسي،
0: لا لا لا لا،
1: وجاك ديريدا أيضا هذا.
0: فللأسف الشديد أن أن أن أن الدين هو الذي يصلح الأمور والآخرة. فهم أنسوا الناس الآخرة، وقال لك الدين أفيون الشعوب والمسألة الخيبة دي، سبحان الله.
1: طب هنا ثلاث كلمات،
0: نعم.
1: العبادة، التوحيد،
0: التوحيد،
1: العبادة،
0: الآخرة.
1: إلغاء أي كلمة فيهم من حياة المسلم،
0: إلغاء للدين كله
1: تماما،
0: إلغاء للدين كله. فمن كفر بآيات من كتاب الله فقد كفر بالكتاب كله.
1: طب هنا يعني نقارن كما سنأت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما نزل على سيدنا محمد اقرأ بواسطة سيدنا جبريل، وما نزل أول ما نزل على سيدنا موسى إنني أنا الله من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. كيف نقارن بين الموقفين لنستخلص موقفا من هذه الحلقة؟
0: عندما لا يقرأ الإنسان ولا يتعلم لن يستطيع معرفة التوحيد الحق، لأن اليهود من قبل لما أدخلوا التوحيد بجهد أعملوا عقولهم في المسألة ولفوا وداروا حول القوانين الإلهية فغيروا وحرفوا وبدلوا. لكن نحن بفضل الله عندما استقرأ الصحابة ما في كتاب الله عز وجل من توحيد وحدت قلوبهم وحدت جوارحهم فغرسوا شجرة التوحيد عن طريق اقرأ، والقراءة لا تكون إلا باسم الله.
1: صحيح.
0: اقرأ باسم ربك.
1: أحسن.
0: الله عليك. أحسنت. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.
1: طب لنا أن نقف وقتا مع ذلك،
0: نعم.
1: نتعلم فضلتنا. لما الثالثة التي نص ربنا تبارك وتعالى عليها ولم ينص على التوحيد والعبادة مثلا؟ تحدث عن الساعة، فلا يصدنك عنها، عن الساعة،
0: عن الأخيرة،
1: آتيات أكاد أخفيها تحديدا. لما
0: لأن الوحدانية لا ينكرها قلب إنسان أبدا، لأنها فطرة. يعني حيبني أقضان يقول أن إحنا لو جبنا واحد كده وحطناه في الغابة أو في الصحراء وحده دون إعلام ولا تأثير ولا معلم ولا أب ولا أم، ينشأ موحدا،
1: سبحان الله،
0: دون مؤثرات.
1: هذا قول حي بن يقظة.
0: حي بن العبد يولد على الفطرة،
1: كلام الرسول
0: أيا كانت بالله، أي وأبواه هم اللذان يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يسلمان، فهم نشأ على التوحيد. خلاص فطرة الله التي فطر الله الناس عليها،
1: هذا التوحيد والعبادة.
0: والعبادة طالما أنا عرفت التوحيد يبقى لابد أن أعبد. جماعة سافروا في سفينة في سنة 56 في الخمسينات،
1: نعم.
0: من شاطئ الأطلسي إلى يوغوسلافيا، هم سفينة روسية وكانوا راجعين على البحر الأسود. فالقبطان ملحد، الكل اللي على السفينة ملحدين،
1: يا لطيف،
0: لعبت بهم الأموال، كاد السفينة أن تغرق. خرج البحارة جميعهم فوق سقف السفينة يرفعون أيديهم إلى أعلى، فلما سئلوا إلى ما كنت ترفعون أيديكم؟ قالوا لا ندري. فقال القبطان بعد أن رست السفينة على شواطئ البحر الأسود هناك قريبا من التعسفيتي الزائد، قال لو ذكرتم هذه القصة أمام أحد سوف أوشي بكم المخابرات السوفيتية فتنفون في تجري. إذن لمن كانوا يرفعون أيديهم؟
1: لله.
0: هذه الفطرة، هذه العبادة.
1: الله.
0: تأتي ولذلك سيدنا الإمام الشافعي قال له ما الدليل على وجود الله؟ قال ورقة التوت. قال له وما إيه ورقة التوت؟ قال تأكلها الدودة دوت القز، تخرجها حريرا قزا، دوت القز تخرج حرير،
1: صحيح،
0: أو خزا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا، وتأكلها النحلة فتخرجها شهدا، وتأكلها البقرة فتخرجها روثا أو بعرا،

0: من وحد الأصل وعدد المخارج؟
1: الله. الله.
0: إذن التوحيد العبادة دي مسألة في مستقلة في الفطرة. الآخرة ما الذي يجعل يصدون على الآخرة؟ لأن الإنسان محبب له حب البقاء وزين له حب الشهوات. فبالتالي هتيجي يقول طب تتوب بكرة. مش ضروري تتوب يعني مش إشكال تصلي لما إيه أو لا اتحجب لما تحج. ها؟ فإن شاء الله ترجع محجبة. ويراجع بين إيه خمس شعرات أحسن تفكرون إيه صلعاء. سبحان الله. فلا طب صلي لما تتزوج. أيوة استقيم لما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك يا موسى.
1: واتبعه فتردى لسيدنا موسى أم للذي اتبع هواه؟
0: لا فتردى أنت.
1: لسا فتردى.
0: لا تردى إذا كانت قراءة يعني كده يتردى هو. لكن تردى أنت يا موسى تهلك. لأن إنكم إذا مثلهم.
1: صح.
0: خطيرة.
1: صحيح.
0: تبدأ الإيه؟ لابد أن يعني بدأ إيه؟ قضية الوحدة لسه لم يبلغ موسى برسالة بعد.
1: هذا على جبل الطور.
0: آه تمام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال عجيب. قال هي عصاي. عصا
1: لم يقل عصا هذه العصا.
0: لا يعني مما كتب في كتب وتطول وتخسر وتعمل دلو وتحارب. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هو السؤال محدد واجابته محدده.
1: عصا.
0: لكن طبيعه المصريين يحبون لعمق ثقافتهم الاطناب في الكلام. هذه في سيرة المصري موسى مربى في مصر.
1: لا صحيح.
0: فأطنب في الكلام وأسهب. ويقال أو تقولون أنتم إن الإطناب يحب في مواقف الأحبة.
1: صحيح.
0: أما لما أنا أحبك إزاي حالك ما والله بخير وإزاي الأولاد بخير والله كذا لكن لو في ورعاد يقول لحاجة.
1: الإجمال. الحمد لله.
0: أكون بخير. بخير هات يا فلان كذا. أعطيه الشيخ بيمشي وكذا سبحان الله.
1: صحيح.
0: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى حتى يسأل وما هي المآرب سبحان الله فرصة لا تعوض لأن إذا وجدت رجلا مرموقا في الدنيا ولله المثل الأعلى أحب أن أطير وما شاء الله عليك هذه الثياب الجميلة من أين تشتريها وهذه السيارة التي تركبها سيادتكم كذا فما بالك وهو بين يدي الكريم سبحانه ويقول البعض الآخر لما أسهب موسى ثم تيقن أنه بين يدي الله فأجمل من باب الإيه؟ الأدب ولي فيها مآرب أخرى خلاص
1: لم تفصح الآيات عن هذه المآرب
0: لا خلاص المآرب ولي فيها مآرب أخرى خلاص يعني سبحان الله يعني
1: ماذا مثلا
0: لا لا لا, لا. يعني أذكر لك طرفة من من من, من الطرف الطراب العربي عربي يمسك العصا عربي عادي بدوي
1: نعم.
0: قالوا ما هذه التي بيمينك ما بيمينك يا عربي لاعبوه شو انظر ماذا يقول انت لو تقول لولد من اولادنا اكتب عن القلم الذي في يدك خمسه اسطر
1: ما يستطيع
0: كلمتين اخرى هذا قلم
1: طيب حتى لو امسك به
0: سبحان الله يقول الاعرابي
1: نعم
0: انها عصاي اركزها لصلاتي طيب امام حاجز كده عشان محدش يعد واعدها لعداتي اللي هم الايه
1: جميل
0: الاعداء وأسوق بها دابتي وأقوى بها على سفري وأعتمد في مشيتي لتتسع خطوتي وأثب بها في النهر وتؤمنني من العثر وألقي عليها كسائي فيقين الحر ويدفئني من القر يعني في الصيف أنا الصيف وفي الشتاء يعملها خيمة وتدني إلي ما بعد عني وهي محمل سفرتي وعلاقة إداوتي أعصي بها عند الضراب وأقرع بها الأبواب وأتقي بها الكلاب وتنوب عن الرمح في الطعام وعن السيف في منازلة الأقران وورثتها عن أبي وأورثها بعدي وأورثها بعدي ابني وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى كثيرة لا تحصى
1: في العصا
0: فانظر إلى هذا الأعرابي لما يقرأ ولي فيها مآرب أخرى
1: يفهمها
0: سبحان الله خلاص أنهيت المهمات يا موسى التي تعرفها في العصا عصاي
1: أتوكأ عليها
0: وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى لترى المفاجأة
1: فألقاها
0: يقول علماء القلوب ألق الدنيا من يدك تأتيك صاغرة العصا أنت بتتك عليه هي الدنيا ارمي الدنيا ألق الدنيا
1: هل نستطيع
0: يعني لمن لمن لمن يعني يقدره رب العباد عز وجل.
1: لكن استقلنا الى الارض،
0: ما هي خلاص وراضينا بالحياه الدنيا خلاص. لكن لو استشرفنا يعني وتلمحنا حلاوه ثمره الصبر لهانت علينا مراره الالم.
1: صحيح صحيح.
0: القيها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. لك ان تتخيل واحد، خلي بالك نصور المكان الان، نحن بالليل، برد، ظلمة، صحراء، أرجاء الوادي تردد الصوت المقدس،
1: مكان مخيف وزمان
0: مكان
1: مخيف
0: مكان أكثر. وبعدين إيه؟ وشيء غريب ما حدث له من قبل.
1: صحيح.
0: سبحان الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى يتوقف جبريل وتقدم أنت يا محمد، في هذا المكان يترك الخليل خليلة؟ قال أنا لو تقدمت لاحترقت. إذا المكان غريب.
1: طيب هنا موقف نقارن، طالما ذكرت فضيلتكم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني قال زملوني زملوني ودثروني إلى آخر هذه القصص كما سنأتي، لكن سيدنا موسى لم يبدو عليه أي أثر لكلامه مع الله سبحانه وتعالى. الحالة النفسية مثلا، من حيث العرق، من حيث هل تحملت أعصابه؟
0: هو أولا سيدنا موسى ولا تصنع على عين، خلاص.
1: نعم.
0: سيدنا محمد فإنك بأعيننا، حلو الكلام،
1: جيد
0: تمام
1: ممتاز.
0: قال زملوني دثروني، لأنه قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الذي أخاف ثقل التبع والمسؤولية.
1: صحيح.
0: أنا مجلس على المنبر كده وبص الناس كلها منتظرة أو عشان ومنتظرة فتوى أو رأي، لازم أراجع حسابات. فما باله أنا يعني نملة وهنانة بجوار جبال شم، كيف يعني. فهو سيدنا موسى لما ألقى هو مثبت،
1: واضح من البداية أن له سمات خاصة.
0: لا أصل ده رايح لمن؟ لأعتى خلق الله.
1: لفرعون.
0: فرعون وبنو إسرائيل وهامان وقارون
1: وجنودهما.
0: يعني رايح لبتوع البنك الدولي كله سبحان الله. المهم فألقى العصا فإذا هي حية تسعى.
1: أول هنا حية حية
0: حية حية
1: ثعبان. حية
0: حية لأن فارة ثعبان، فإذا هي ثعبان مبين.
1: نعم.
0: وكأنها جان
1: ولا مدبر
0: ولا معقب، يعني موسى أقبل ولا تخف. إذن هي جان النحيف، فبدأت يعني
1: الثعبان بسرعة، حتى
0: الجان سريع، فبدأت تلتقط الحصى والحجر، بدأت تنتفخ، بدأت تكبر، صار ثعبانا، صارت حية رقطاء. أو أول ما وجدتها تنمو، هو لم يخف.
1: يعني ليس في هذه الآيات تعارض أبدا.
0: هي
1: حية ثعبان جان
0: نمو نمو نمو
1: مراحل.
0: مراحل. لما صارت حية كبيرة رقطاء، هو خاف من التطور،
1: تلتهمه
0: سبحان الله. وهنا الشرع والطبع.
1: طبع الإنساني،
0: طبع الإنسان لا يألف للحية، يخاف
1: ولا مدبرة،
0: خلاص طبع إنسان. لتثبت بشرية موسى، لتثبت بشرية صفوة الصفوة،
1: يعني يستمع ويتحمل كلام الله سبحانه وتعالى له، والنار التي تسعى أمامه لا تتحول في شجرة إلى ضوء.
0: لا لا لا، كلام الله كله أنثى. هنيئا لك هنيئا لك يا ابن آدم، إن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة. فأنت لما تسمع كلام الله، الله يكلمك.
1: إذا لم يفزع سيدنا موسى من كلام الله،
0: وإنما فزع للإيه؟
1: للحي،
0: لأنه وراء الحي. لكن في كلام الله أنثى. حتى الطفل الصغير اقرأ عليه شيء من القرآن يهدأ. اللي عنده حالة نفسية متوترة اقرأ عليه القرآن يهدأ. سبحان الله. سيدنا عمر لما سأل بلال خادمه كيف تجدون أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين خير كله، ولكنه إذا غضب فهو أمر عظيم. قال لو كنت عنده ساعة إذن لقرأت عليه شيئا من القرآن فسكن ما به من الرحمة.
1: يا سلام.
0: فين العلاج؟ فين العلاج؟
1: القرآن كلام
0: شفاء ورحمة. أنزل الله إيه؟ شفاءين. القرآن والعقل. هذا كلام الله.
1: طيب.
0: فسيدنا موسى لما صار حية تسعى،
1: الطبع الإنساني ظهر.
0: ظهر خلاص.
1: ولا مدبر،
0: ولا جري.
1: لم يعقب، يعني
0: لم يرجع، لم يتردد،
1: ويعلم ان الله هو مكلمه.
0: اصل هي للحظه بشريه، لحظه بشريه اصابه التراب البشري،
1: لكن لم يرجع الا حينما سمع صوت الله تبارك وتعالى.
0: خلاص شعر بالانس اكثر. ما له أي مشكلة، ما الذي يضيره؟
1: أين كانت بشرية سيدنا موسى وفي معية الله تبارك وتعالى؟
0: لا والله لا، شوف شوف شوف، ما هو من أدبه لما سوف نرى لما ربنا أنعم عليه بالكلام قال إيه؟ قال ربي أرني أنظر إليه، مش دعني أرى، لا ده مؤدب،
1: أرني
0: أرني أيضا إيه؟ وقال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
1: لنريه،
0: مش ليرى، لا يستطيع أن يرى، لنريه، هكذا أنا
1: هكذا الأنبياء حتى أرني كيف تحيي،
0: ما هي نفس القضية، أرني أرني باب الأدب. فسيدنا موسى ولا مدبرا ولا معقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، فقال له رب العباد خذها ولا تخف،
1: سنعيدها سيرتها، يأخذها وهي حية
0: وهي حية، فأمسكها موسى لأنه أمر إلهي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كلام الله سبحانه وتعالى جميل. فأول ما أمسك الحية انقلبت عادت مرة أخرى، سنعيدها سيرتها الأولى، يعني سنعيدها إلى سيرتها الأولى أن تصير عصا.
1: هنا جيد نقف هنا، هنا الطبع الإنسان غلاب.
0: أيوة.
1: هنا خذها ولا تخف، كم من تنبيه إلهي يحذر الناس وينهيهم عن الوقوع في المحرمات ويضمن الله لهم الحياة الدنيا بخير ولا يستمعون إلى هذا التنبيه.
0: بعض العباد يعاملون الله بتجربة، لكن صفوة الصفة يعاملون الله بيقين، خذها ولا تخف، أمسكها، عادت سواء عادت إلى سيرتها أم لم تعد، هو خلاص أخذ الأمر الإلهي فنفذه. فلما غلب الشرع الرباني على الطبع الإنساني أضاء قلبه بالإيمان فعادت إلى العصر. وبعدين أدي آية، خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، وضم يدك إلى جناحك، ضع يدك في جيبك، جناح
1: الجيب
0: أو الصدر هكذا، سبحان الله، إلى جناح تخرج بيضاء من غير سوء.
1: كان فيه مرض جلدي؟
0: لا ولا مرض جلدي ولا غيره،
1: يعني برص مثلا
0: ولا برص ولا غيره، لأن الأنبياء من صفاتهم السلامة الجسدية
1: كلهم،
0: ما فيش نبي يعني فيه عيب تكويني، لا أحد يقول من الإخوة والأخوات والأبناء عيب خلقي، الله لا يخلق إيه، لا لقد خلقنا الإنسان
1: في أحسن تقويم،
0: ما فيش حد يقول عيب خلقي، الإخوة الأطباء ولك عنده عيب خلقي يا ابني، ما في من الذي خلق هذا العيب،
1: الله سبحان الله سبحان الله،
0: الفاران لنا فأردت أن أعيبها. أما عيب من الله، والعيب تكويني أو عيب مرض،
1: يعني كان في عيب حينما التهم الجمرة كما سنأتي.
0: نعم
1: وأنا وأخي هارون أفصح مني لساني، كان في عجمة في لساني كما سنأتي.
0: المهم
1: بياض اليد مرض، تخرج بيضاء اليد البيضاء كلها مرض.
0: هنا البيضاء تضيء كالشمس ساعة الظهيرة،
1: سبحان الله. هذه آية ثانية،
0: هذه الآية الثانية، يعني يدخل يده وتخرج كالشمس. آية أخرى، يعني إذا في آية هي
1: يبقى العصا واليد،
0: خلاص. إلى الآن
1: ما بلغ بالرسالة،
0: ما بلغ بالرسالة، الآن هو حوار، هو مذهول داخل. لكن تتخيل الموقف، يعني شو ظلمة، برودة، كلام مفاجأة، مرحبا شيء
1: حية
0: وعصا، لا لا لا سبحان الله، ولسه ما طب هذا كله مبتدأ، فأين الخبر؟ تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. هل هي الكبرى من الآيات أو الكبرى صفة لآيات؟ أنا أستريح لأنها صفة للآيات، لأن ما أكبر من
1: الآيات التسع التي ستأتي إلى فرعون وملئه
0: بالضبط كده إن شاء الله. لنريك
1: من آياتنا،
0: مش لترى، لنريك
1: كله بإذن الله،
0: كل توحيد، لا إله إلا أنا تحت عنوان لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا، سبحان الله. لأنه القدرة وأعمال القدرة رب العباد إذا وهب لا تسألنا عن السبب.
1: صحيح.
0: آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: هذا التكليف،
0: هذه الرسالة، كأن كريم الله يريد أن يقول يعني ممكن أي مبلغ إلا فرعون، أنا أبلغ أي إنسان، ده أنا فريت من مصر أساسا، لكن يد القدرة عندما تعمل تجد أن يمن ألقي فيه رضيع لا يملك من القوة المادية شيء، واليم هو الذي أمر أن يلقي الكريمة الرضيع إلى الشاطئ الآخر، يلقيه اليم بالساحل. هذا اليم لما ركبه فرعون وهو قوي وحاكم ويدعي الألوهية ومعه جنوده، كان الأمر لليم بالغرق بالإغراق، يم ينقذ طفلا رضيعا ويم يغرق ملكا جبارا عتيا، دليل على طلاقة القدرة الإلهية.
1: الله
0: لازم
1: اليم واحد،
0: اليم واحد
1: مختلف،
0: ولكن النتيجة مختلفة. هذا يم هو نفسه، هو نفس اليم، لكن يم من ينقذ مرة ينقذ ومرة وينقذ من طفل. ينقذ طفل رضيع
1: لا حول له ولا قوة،
0: والذي يدعي الحول والقوة والطول
1: أنا ربكم الأعلى.
0: والعلم أنا عايز أكثر من كده سبحان الله. والعياذ بالله، اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: أمر
0: خلاص، علم أنه إيه
1: تكليف،
0: تكليف بالرسالة، لأنه الأول قال له أنا اخترتك الأول،
1: ما فاستمع لما يوحى.
0: تمام طب هذا وحي، طب الوحي النبي، لكن اذهب إلى فرعون هذه رسالة، في نبوة وفي رسالة، النبوة فيها وحي، الرسالة فيها تبليغ. دعا ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا موسى عاش خارج مصر 10 سنوات، لا يتكلم اللهجة المصرية، لما تكلم لهجة
1: تبطية
0: يعني المهم أيا كانت
1: العبرانية،
0: المهم يعني المهم أنه كان يتكلم في مدين لهجة أو لغة غير اللغة المصرية أو غير اللغة الدارجة في مصر أو اللهجة الدارجة في مصر.
1: هي مدين أين؟
0: مدين هذه في الشعب يعني في بلاد الشعب، ربما لغة أخرى تماما. أنت عندما ترسل ولدك إلى أوروبا، تروح فرنسا مثلا أو إنجلترا أو أستراليا مثلا،
1: يأتي بكلام متداخل،
0: لا مش متداخل، 10 سنوات لا يتعامل مثلا مع عربي ولا مسلم مثلا، كيف تكون لكنته ولهجته؟
1: هو يعلمهم العربية يعني يتعلم لغتهم طبعا، ينسى العربية
0: أو
1: يتلعثم فيها لسانه.
0: هارون ما غادر مصر، أنت رجل تفقه اللهجات وتدرس اللهجات وتعلم اللهجات، اللهجات تتغير عند الشعوب بعد صحيح. سنين يعني صحيح. أنت الآن تجلس مع بعض أناس من بعض البلاد كنت أنت بينهم، فإذا بهم تسمع لهجة كلمات عجيبة
1: صحيح.
0: فهذه هي العقدة في اللسان عند كريم الله موسى.
1: أو إذن ولم يقدم له كذا فالتقم الجمرة
0: يعني هذه كلام وجد في كتب التفسير حققته فما رأيته. المهم أن القضية أن هارون أفصح مني لسانا، ما غادر مصر، وربما تكون الفصاحة عند لأن اللثغة ليست عيبة في النطق، وإنما تطفي على لغة الجمال.
1: لثغة
0: لثغة
1: لثغة ليست عيبا في النطق،
0: ليست عيبا في
1: النطق، هي جميلة،
0: لا جميلة بالراء تتنطق غينا ما شاء الله فتصير جمال، ليست هذا ليس هذا عيبة. وإن كان عندنا ألثغ يجوز أن يصلي بنا، ما فيش مشكلة
1: موجود
0: يعني ما فيش مشكلة، فهذا ليس عيب. ولكن يعني يقال ان سيدنا الحسين رضي الله عنه كان ألسغ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركة ورثها عن عمه موسى، هذه اللثغة يعني ورثها عن عمه موسى. الله اكبر.
1: بس يعني وصف سيدنا، نقول سيدنا هارون
0: طبعا النبي
1: وصف سيدنا هارون رسول ايضا،
0: هارون نبي ورسول طبعا،
1: وصف سيدنا هارون بانه افصح لسانا في البلاغه والتعبير والبيان،
0: مش في النطق،
1: مش في ليس في النطق،
0: في طريقه العرض. وكان سيدنا هارون يتسم بالهدوء، لانه اولا ما ولد الا في عام الامن، ما الجو العام يؤثر على النفسيه. يعني صحيح. مثلا ابن حزم فضل يعاديه الحكم يعادونه لغايه ما عمل ايه في الاخر، راح في قريته التي ولد فيها وقعد 9 سنوات وسبحان الله. ابن تيميه لماذا كان شديدا هكذا؟ مما راى ابن القيم تلميذه في رقه، سيدنا هارون كان فيه هذه الرقه سبحان الله. فالمهم يعني قال رب اشرح لي الصدر، يعني ان لم يكن هناك شرح صدر
1: قبل هذه بعد هذا هنا قال راه ربنا وانا اخترتك. لماذا؟
0: لا يقال لماذا، لانه هذا صار اختيار الله سبحانه وتعالى لكريم الله موسى، لأن فيه من الأشياء التي وضعها فيه رب العباد أن يختار ليصير من صفة الصفة.
1: ما الذي يعني ما حدث قبل قوله تبارك وتعالى وأنا اخترتك؟ كان لماذا؟ تهيئة، تجربة، إعداد لإثبات أنه والله لسيدنا موسى مثلا؟
0: من يكلمه؟ أنا اخترتك، من الذي اختارني؟ فالله عز وجل من البداية إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى.
1: طيب ما يعني فكيف نفهم هذه الآيات التي بدأها بالعصا واليد في الجيب تخرج بيضاء حيال سيدنا موسى؟ لما ما دلالتها؟
0: هذه معجزة، هذه معجزة. كل نبي يؤيد بمعجزة.
1: نعم
0: كل نبي يؤيد بمعجزة، هذا أمر يعني معروف، هذه سبحان الله
1: من معجزاته.
0: نعم الله يرضى عليه.
1: قال فاستمع لما يوحى.
0: نعم هذا كله وحي.
1: فأين الألواح؟ هل نزلت؟
0: لا لسه الألواح. فاستمع لما يوحى يعطيه إطار الرسالة فقط. ليس تفصيلات الشريعة.
1: إطار الرسالة وليس تفصيلات الشريعة.
0: تمام زي كتاب يقول إيه؟
1: الفرق بين الرسالة
0: والشريعة. هذا كتاب التوحيد،
1: هذا إطار،
0: هذا إطار. لا. تفتح باب الألوهية، باب الربوبية، باب
1: هذه تفصيلات
0: زي المتن والحاشية.
1: صحيح
0: صح كده.
1: طيب. إذا سيدنا موسى مكلف بتبليغ رسالة إلى فرعون فقط.
0: لماذا؟ لأن هذا الشعب لما قال ربنا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إذا آمن هذا آمن هؤلاء أمة كلها بواحد والناس على دين ملوكه.
1: صحيح.
0: نسمع إذا
1: قال رب اشرح لي صدري
0: ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي
1: اشدد به.
0: يقال إن أعظم إنسان في التاريخ منة على أحد موسى على هارون لأنه طلب له الرسالة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال الأعرابي مات ولدك؟ قال عظم أجري. قالوا له ماتت زوجتك؟ قال جدد فراشي. قالوا له مات أخوك؟ قال قصم ظهري.
1: صحيح. أخاك أخاك إلا من لا أخ له.
0: تساعى إلى الهيجة بغير سلاح أو كطائر بغير جناح. سبحان الله. نعم. ويقول الإمام علي رضي الله عنه إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك كتت فيك نفسه ليجمعك.
1: كلمات رقيقة جميلة. نعم. أين الأخوة الآن؟
0: نسأل التظل في الله.
1: وهذا وصف القرآن المؤمنون إخوة. يعني يقصد بهذا هذا الأخوة.
0: أخوة الدين أقوى من أخوة النسب.
1: المفروض أن تكون هذا.
0: يعني أنت لما تقرأ عن عن عن أحد الصحابة وأحد التابعين والصالحين تستشعر بأخوته لك. وربما أخوك الذي يعني هو من أمك وأبيك طالما ليس على الطريق فهو بعيد عنك.
1: صحيح.
0: طيب.
1: اشدد به أجري
0: وأشركه في أمري. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.
1: أيضا يطيل سيدنا موسى.
0: إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. على الإجمال كل هذا مجاب. ماذا قال الله له؟
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: يقال في كتب والتراجم والسير أن كان الله سبحانه وتعالى يقول له يا موسى انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي لا تخاف ظلما.
1: صحيح.
0: وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من سلطاني تستكمل بها القوة من أمري فأنت جند عظيم من جنودي. مش جندي، فأنت جند عظيم
1: كثير.
0: بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، لأنه عايز ينزع منه المهابة لفرعون. فرعون قل له خلق ضعيف بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني. يا ما بعد طغيان. وإني لأقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار. فإن أمرت السماء حصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت البحار أغرقته، وإن أمرت الجبال دمرته، ولكنه هان علي وسقط من عيني.
1: يا الله،
0: يعني حتى هذا العقاب لا ينزله به لأنه هان على الله،
1: سقط من عيني.
0: والعياذ بالله رب العالمين. ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي أني أنا الغني لا غني غيري، فبلغه رسالتي وادعوه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي، وذكرهم بأيام الله.
1: نعم،
0: سوف نأتي نعم الله يعني وكرم الله. وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
1: يا الله، قولا لينا بعد كل هذا.
0: وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة. ذلك حلم الله تعالى. ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا، حشم وخدم وهيلمان وتاج وذهب وعرش وكرسي وسجاجيد سبحان الله. وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة، وأنه قد أمهلك وأنت تبارزه بالمحاربة، تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله، وينطر عليك السماء وينبت لك الأرض، لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب، ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم.
1: سبحان الله.
0: لما دخل الرجل على هارون الرشيد رضي أمير المؤمنين سوف أعظك وأغلظ عليك في النصيحة، قال لا تفعل، أرسل الله من هو خير منك إلى من هو أشر مني، أرسل موسى وهارون وهما خير منه إلى فرعون وهو أشر مني، وقال لهما فقول له
1: قولا لينا.
0: يعني دعوة إيه بلو الدراع دي؟ ادعو إلى سبيل
1: الملك يعني من يدعو بهذه القسوة وتلك الغلظة
0: لن يجد مستمعا. ليه ليه قسوة وغلظة؟
1: يقول إنه الحق.
0: لا لا لا، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
1: نعم، جميل. طلب سيدنا موسى من الله سبحانه وتعالى أن يعينه بأخيه هارون،
0: أن يشرع صدره وأن ييسر أمره وأن يحلل عقدة من لسانه حتى يفقه قوله، وأن يعينه بهارون. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نعم، خلاص
1: هذه الأشياء.
0: لك أن تتخيل أول ما ذهب وصل سيدنا موسى إلى مصر أن يذهب إلى أمه طبعا، وإلى مصر
1: يذهب إلى من كما سألت فضلك؟ أولا
0: لا يذهب إلى أمه
1: التي يكابد.
0: لا يذهب إلى أمه التي ولدته، لأنه هو ذهب إلى قصر فرعون من غير شيء.
1: هو مكلف
0: رايح شغل، رايح مهمة.
1: صحيح.
0: لكن لازم يروح لأمه وأخذه حتى يطمئن ويأخذ رضاها وبركتها.
1: أين زوجه من هذه القصة؟
0: يعني زوجه كأبيه يعني تواروا في وراء الستار. يعني كانت القضية تركز على أمه وعليه وعلى هارون وعلى أخته التي قصر.
1: مش وراء كل رجل عظيم امرأة.
0: طب إيه أنا أم يعني لماذا لا تكون أمه يعني؟
1: الزوجة تقل الزوجة.
0: لا، خير وبركة الزوجة عندما تكون صالحة. هذا تعظيم لزوج موسى. لماذا؟ لأن أكيد هي وهي صامتة في كل هذا الحوار هي تعين زوجها على أداء مهمته دون شوشرة.
1: لا.
0: لو زوجة أخرى فرعون من؟ المياه تجري في العالي، حد يأكل مع الأسد، حد يأخذ أمام القطار، ما لو زوجة. لكن صمتها يدل على أنها تعين زوجها بصمتها، ولو صمتت كثيرات لتسابق الكثير إلى يعني أفق المعالي.
1: سبحان الله العظيم.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: نعم. نعم.
1: هذا كله على جبل الطور.
0: تمام.
1: على جبل الطور.
0: تمام.
1: هنا يعني الله سبحانه وتعالى يذكره ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: نعم.
1: لما يعني هذا التذكير؟ هو قد ناسي؟
0: لا لا.
1: أم يذكره؟
0: لا لا لا. أولا لكي يثبت له الإجابة. يثبت في قلبه قضية إجابة ما دعا الله به.
1: نعم.
0: يعني أنا رب عايز شرح الصدر وتيسير الأمر وحل العقدة وأخويا هارون. خلاص كل هذا قد أتيت سؤلك يا موسى، ولا تنسى أننا قد أجبنا لك من قبل أن تدعو. أنت الآن تدعو فأنا أعطيتك، أنت ما دعوتني وأعطي. أنت من قبل. من قبل. لما قلنا الأمة كذا وكذا وكذا. هل دعوتني؟
1: لا.
0: طيب أعطيتك من غير إيه؟
1: دعاء ولا
0: فما, بال... فما بالك وأنت تدعو؟
1: جميل.
0: يا رب رزقتني الإسلام وأنا لم أسألك فارزقني الجنة وأنا أسألك.
1: صح. منطق.
0: هي كده.
1: منطق.
0: هي كده. هي كده.
1: طب نقطة بسيطة ثم نأخذ فاصل ونتلقى أسئلة المشاهدين.
0: نعم.
1: نقطة بسيطة هنا لما الله سبحانه وتعالى أوحى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاجر إلى آخر هذه النصائح الإلهية لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حينما طلب من سيدنا موسى تبليغ رسالته تبليغ رسالة الله إلى فرعون لم يقل له نصائح كثيرة، لكن اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولم يقل واصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا.
0: الملوك وبالذات الطغاة لا يريدون كلاما كثيرا. في ايه؟ اي كده. طب وسألوا قالوا ايه؟ قال فمن ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. قال فما بال القرون الاولى؟ قال علمها عند ربي في كلمة. مالك انت بالكلمة؟ سبحان الله. مالك؟ هي كلمات محددة. سبحان الله.
1: وبعدين هنا يعني بارك الله فيكم أشرت النقطة خطيرة في تضعيف كلامك، حينما كان يتكلم سيدنا موسى مع الله سبحانه وتعالى يطيل الكلام مع فرعون علموه عند ربي، ما بعد القرون الأولى
0: ده أنا لا. كتر خير الله يرضى يعني عليه السلام بارك الله فيه أنه يكلمه أساسا. والله عز وجل لم يعلم كريم الله موسى أن عدوه هذا لن يسلم، وإنما ظل الأمل موجودا في قلب الكريم لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له طاقة نور
1: بإذن الله تعالى. نقف عند هذه النقطة مع سيدنا موسى على الجبل.
0: أيوة. وقبل أن يصل إلى مصر.
1: صحيح.
0: طيب يعني إحنا تابعناه في الرحلة من مدين
1: حتى الجبل حتى كلام الله سبحانه وتعالى
0: حتى تبليغ الرسالة.
1: حتى تبليغ الرسالة. لم يؤتى الألواح آنذاك يعني. لا لا لا. لم يؤتى كتابة.
0: لا لا لا لا. ده لسه لا قصة أخرى. حكايتنا قصة سيدنا موسى قصة عريضة في الزمان كله.
1: سبحان الله العظيم. سبحان الله.
0: تبارك الله.
1: نعلم أنه يضيق صدرك بأسئلة السادة المشاهدين.
0: لا لا لا لا لا يعني ليس بهذا. أنا لا يضيق صدري. لا. بل ينطلق لساني كلما علمت أنه يشاهدونني يعني من باب المحبة يعني. لكن أنا كنت أريد أن يعني نشرح في القصة ونشرح القصة ثم نرى مدلولاتها ثم نرى النتائج ثم بعد ذلك نتوقف لنتلقى الأسئلة. اما هذه يعني قصصات صفحه صفحه من القصه وكل المشاهدين والمشاهدات يريدون ان يسبقوا الاحداث وسوف يسالوا في امور
1: علهم يعيشون معنا في هذه اللقطه في هذا الموقف.
0: لا انا لا اضيف صدر. انا احب كل الذين يحبونني في الله ولكن من رصيدي عندهم كأب
1: إذا يعني كثير إذا من الدعاء يرحب جدا باسئله المشاهدين والتواصل معهم حتى من بدايه الحلقه وان لم يقل شيئا يعني يقول مرحبا افتحوا الاتصال بالساده المشاهدين. إلا حضراتكم دائما ما شاء الله تؤخرون هذا الاتصال.
0: المحبة أنواع.
1: نعم.
0: كانوا يقولون لعثمان بن عفان كيف تولي أقاربك؟ يقول أنا ولي أقاربي تقربا إلى الله سبحانه. قالوا عمر كان ليولي أقاربه كان قال أيضا كان يتقرب إلى الله تعالى. فكل شيء له طريقة لكن أنا يعني لي يعني أثق أن عندي لي رصيد بفضل الله عند الناس وأنا أحبهم وأحب لقائهم ولكن نريد أن نصل الى يعني ناتج او ثمره لمثل هذه البرامج لان دروس المساجد ابن اختفت تبخرت اصبحت هذه دروس المساجد امام الملايين الحمد لله اصبح المسجد على الفضائيه فكنا نريد ان ننشر هذا الخير ولكن اهلا بهم في اسئلتهم فانا ينشرح صدري عندما اسمع اصواتهم.
1: على الأسئلة باذن الله تكون في صميم الحلقه وفي هذا الموقف ايضا الذي تحدثت عنه. معنا اتصال هاتفي من الأخت مريم من أبو ظبي. السلام عليكم أخت مريم.
2: وعليكم السلام. مرحبا.
1: مرحبا تفضل.
2: أفادنا الله بعلمك وجزاك الله عنا ألف خير يا دكتور عمر.
0: الله يبارك فيك.
2: إني أحبك في الله في البداية.
0: بارك الله فيك.
2: إذ جعلك الله طرفا في كل خير وإن شاء الله جميعا أن يستفيد الكل بعلمك وهذا الأدب الجليل.
0: بارك الله فيك.
2: والله هي يعني طلب بسيط يا دكتور أن يكون في نهاية كل حلقة موجز الفائدة يعني في جزئية
0: لما شرح يعني. نعم
2: نعم فيما شرح في جزئية القصة.
0: جميل.
2: يعني لأن طبعا مثلا قصة موسى كانت على أجزاء يعني ونحن نتابعها من بدايتها والحمد لله بس موجز فائدة حتى لأن بعض الصديقات أو بعض الأهل مثلا يفوتهم الحلقة أحيانا تفوتهم الحلقة
1: وصلتنا رسالة أخت
0: بارك الله فيك اقتراح جيد اقتراح جيد
1: الأخ علي من السعودية السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا سيدي تفضل
3: مساك الله بالخير جميعا أسأل الدكتور عن لماذا قيل للرسل كلهم أنكم سحرة
1: نعم
3: أنهم سحرة
0: نعم لماذا اتهموا بهذا يعني
3: بهذا نعم
0: نعم
1: طيب
0: جميل
1: عبد الرحمن من دبي السلام عليكم
4: وعليكم السلام عليكم
1: مرحبا بك
4: حياك الله عمي.
1: حياك وبياك تفضل
4: بغيت سؤال بس أسأل الشيخ عمر بن كافي
1: تفضل
4: أيهما كان يعني أكبر بالسن كان هارون أم موسى عليه السلام
1: أيهما كان ماذا
4: كبير بالسن
1: أيهما أكبر يعني
0: سيدنا هارون هارون كان ولد في عام الأمن ولد بعده موسى بعام في عام القلب
1: نعم بارك الله فيك اتصلت في آخر ألو طب نجيب على سؤال الأخ علي من السعودية بالمناسبة كل سؤال يأتي نجيب عنه إن شاء الله لماذا اتهم الرسل بأنهم سحرة
0: أولا السحر هو أسوأ ما يعني ما يضر به الإنسان والإنسان
1: نعم
0: ولذلك حتى الذين كانوا يعلمون السحر في سابق زمان قال يعني كانوا يحذروا من تعلم الغير لقضية السحر وفي الإسلام حد الساحر القتل بالسيف ثبت أن هناك ساحر يقتل ثبت أنه لأن هذا الساحر مشعوذ وللأسف الشديد يدخل الناس في أشياء تخوض في عقيدة ويتعدى قضية التوحيد والإيمان وإلى آخره
1: هو فعلا يقلب الأشياء
0: هو يخيل للناس هذا قال ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هذا تخيلات تصل بالإيحاء إلى شبه قناعة فدائما يعني أعداء الرسل وأعداء الدعوة هيصفوا كذاب الكذب لا ينطلي يقول لك ساحر حتى يخاف الناس منه لأنه عندما يؤثر على الناس يقولون أنه يسحرهم بفكره أو بقوله فيتهمونه بشيء يعني يكون مطاط يعني لا وهذا تشهير
1: أخ أبو أنس من فلسطين السلام عليكم
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله
5: تحياتي لك أخي ولضيفك الكريم الحبيب
1: حياك الله وبياك
5: دكتور عبد الكافي
0: أهلا وسهلا
5: أنا ما عندي سؤال أنا اتصلت فيكم من قبل يومين في برنامج عندكم أنا طمعان في الدكتور يتوجه للقلوب الطاهرة اللي سامعينه الآن في جميع أنحاء العالم الإسلامي في دعوة تكون مخلصة لأهل فلسطين يبعد عنها الكرب
0: يا
5: إحنا عمرنا ما كنا بكرب زي هالكرب
0: لا
5: الله. فأرجوك يا دكتور أرجوك لأنه ما بسمعك الآن إلا كل قلب طاهر
1: أدعو لهم يا مرانا الآن
5: الله يعني
0: أولا قبل أن أدعو أنا أنصح أخواني وأبنائي وبناتي من أهل فلسطين العزيزة علينا جميعا والغالي على قلوبنا جميعا يعني يؤلمني أن تمتد يد فلسطينية إلى يعني نفس فلسطينية وأن يسيء فلسطيني لأخيه وأن يعني تكون هذا الذي نسمع عنه الشيء المؤلم أدعو الله سبحانه وتعالى إلى عقلاء القوم وأنتم يا أهل فلسطين البقعة المضيئة في ثوب الشرف العربي الباقي المسلم فلا تدنسوا أبدا هذه البقعة يعني قطرة دم فلسطيني من فلسطيني كونوا على قلب رجل واحد ولتجتمعوا حول عقلائكم وهم كثر كل الفصائل كل الاتجاهات كل الجماعات يجب أن تتحد لأن عدوكم واحد وأن محتلكم واحد ولا تمتد يد فلسطينية لإيذاء فلسطيني صغيرا كان أم كبيرا أدعو الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام العظيمة من شهر الحجة وهذه الأيام التي يستشرف فيها الحجيج لاستعدادا للوقوف بعرفة أن يرقى الله الدمع الفلسطيني وأن يجعل قلوبهم على قلب رجل واحد وأن لا تمتد يد فلسطينية إلى أخيه إلا بالدعاء وبالرحمة وأن يربط على كتف أخيه وأن يشد على قلب أخيه هذا الكلام نفسه أقوله لإخواننا وأبنائنا في العراق كونوا على قلب رجل واحد اجتمعوا جميعا بكل مذاهبكم وشتى يعني فصائلكم على قلب رجل عراقي واحد حتى تعود العراق إلى العراق وتعود أرض العراق إلى العراقيين هكذا لفلسطين هكذا في العراق هكذا أيضا في لبنان وفي كل أرض الله
1: بإذن الله تبارك وتعالى على الأقل نبرئ صحتنا من قول الشاعر حينما قال أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ظلام.
0: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله رب العالمين تخمد هذه النار ولا تكون إن شاء الله بإذن الله بتقوى هؤلاء، ولأن العدو واحد والعدو يفرح كلما تثار هذه النعرات بيننا كعرب ومسلمين.
1: بإذن الله يطفيها وقلاء القوم
0: إن شاء الله.
1: الأخ نظم من الفجيرة، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: جزاكم الله خير على البرنامج. وأنا لي يعني حسن حظي أني المرة هذه في الحلقة هذه حصلت الخط. فأنا أولا أشكر الدكتور، وأنا من رأيه بأنه الأسئلة التي تطرح خلال الحلقة أو خلال الحوار الذي يدور بينك وبين الدكتور يعني لو خصص له حلقة منفصلة هذا أفضل. أنا من رأي الدكتور، وبما أني حصلت الخط أريد أن أسأل سؤال الدكتور.
1: لا تسأل في الحلقة المخصصة للأسئلة.
6: معلش لأنه أنا صار لي كذا حلقة أحاول أتصل.
1: ولا أدعمك. تفضل.
6: فخليني أسأل السؤال هذا، ولي مداخلة بسيطة جدا. وقبل أن أسأل السؤال يعني أنت بالنسبة للدكتور أنت الغواص في يعني أنا أشبه الدكتور في البحر، وفي غواصين كثير بينزلوا على البحر ليصطادوا ويطلع من اللؤلؤ. مش كل غواص نزل البحر يقدر انه يطلع اللؤلؤ منه، فانت خير الغواصين يا استاذ محمد. فانت تكفي عن كل المشاهدين في غوصك في بحر الدكتور عمر لتخرج منه هذه اللؤلؤ ليسمعها الجميع.
1: بارك الله فيك.
6: فانت تكفي عن الجميع، وانت تسال يعني بلسان كل المشاهد حقيقه، وانا اشكرك على هذا. ولو في كان مذيع وكلهم يعني من خيره مذيعين، لكن انت يعني احسن المذيعين.
1: بارك الله ورعاك
6: يعني حوارا مع الدكتور
1: بنرضى عليك. اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤخذنا بما يقولون
6: امين. فلي بس سؤال بسيط لو سمحت.
1: تفضل سيد.
6: يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام له من الكرامه بمعرفتنا نحن يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني كرامه كبيره، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الله سبحانه وتعالى كما كلم موسى عليه السلام في الدنيا؟ طيب. يعني هل كلام سيدنا محمد مع الله سبحانه وتعالى كما كان كلام موسى عليه السلام مع الله عز وجل في الدنيا؟
1: حاضر حاضر.
6: وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك. إلى العين أخ صقر، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام. الله
1: مرحبا سيدي،
7: كيف الحال؟
1: بارك الله فيك.
7: بارك الله فيكم في البرنامج.
1: الله يرضى عليك.
7: بغيت أسأل بس يعني الدكتور عمر عبد الكافي.
1: نعم.
7: بالنسبة لأم اسم أم سيدنا موسى.
1: نعم.
7: قد ما ذكر يعني في كتب التفسير.
1: يكابد.
7: نعم.
1: كما قرأتها يكابد.
0: يقال ده. هذا يقال باسم يكابد.
1: تسأل عن اسم أم سيدنا موسى.
7: هي نعم اسم أم سيدنا موسى.
1: حاضر.
7: وفي مداخلة ثانية. ليش الله سبحانه وتعالى يعني ما بلغ فرعون بالرسالة على أساس إنه مرة واحدة ترى هو كان الزعيم هو كان الملك ويبلغ حاجيته ويسلمه مرة واحدة؟
1: ما يعني الله سبحانه وتعالى يبلغ فرعون مباشرة؟
7: هي مباشرة بالرسالة يعني.
0: مباشرة عن طريق من؟
7: يعني ينزل عليه الوحي وخلاص.
1: ولا هو على فرعون.
0: هذه أرض خبيثة لا تصلح لإنبات شجرة صالحة، وهذا قلب لا يكلم، وإنما هو قلب مليء بالغش والزور، فليس يتشرف بأن يكون ممن يوحي رب العباد إليه، لأنه ليس من صفوة الصفوة، وإنما هو من سوء ما يختار من البشر.
1: من سوء السوء. اتصلاتي في آخر. السلام عليكم.
8: ألو.
1: مرحبا.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف حال الشيخ؟
1: بقى أحمد من دبي تفضل.
8: أنا وياك علي بن أحمد.
1: مرحبا.
8: حبيت أشكر البرنامج والله وايد وايد. أنا من صبحي أطالع البرنامج هذا.
1: بارك الله فيك.
8: فاستأنست من البرنامج وهذا، وأشكر الشيخ دكتور جزاه الله خير على هالبرنامج الجميل، وجزاه الله خير الجميع يعني، والقناة الشارجة ما شاء الله يعني، أن تعطيني متاحة الفرصة عن الدين وعن العلوم، وهذا شيء زين يعني. فبس بغيت أنا أتكلم شيء واحد عن موضوع الحج، عن العمرة التمتع، كيف الطريقة عقب الحج. فجزاكم الله خير، الله يجازيكم جميعا.
1: بارك الله فيك. الله يسلمك، شكرا لك. يعني هنا كرامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يكلم الله سبحانه وتعالى كما كلم سيدنا
0: قضية الصلاة
1: أو في الإسراء والمعراج. لكن
0: بالدنيا لا يعني هكذا.
1: كلام الله كان خاصا بسيدنا موسى.
0: نعم نعم.
1: ده سيدنا موسى أعطي أكثر مما أعطي سيدنا موسى.
0: لا رب العبادة لا يسأل عما يفعل.
1: اسمه أم سيدنا موسى.
0: يعني يقال أنها يكابد يعني أم موسى.
1: لم يرد.
0: أوحينا إلى أم إلى موسى. موسى. هذه أمومة يعني لقبوها.
1: لا لا لم لم لم يقال أم هارون مع أن هارون هو الأكبر.
0: نعم لكن
1: هو ولد أيضا.
0: بالضبط كده ورسول.
1: ورسول.
0: ولكن يعني. ولكن ولكن موسى زعيم.
1: سبحان الله.
0: له الزعام.
1: لأنه
0: نعم
1: أصغر.
0: نعم نعم. سبحان الله. يعني. كما يقول شوقي نموا إليه فزادوا في العلا شرفا ورب فرع لأصل رب أصل لفرع في الفخار النمي.
1: صحيح.
0: نعم نعم.
1: صحيح. في آخر حال هذه الحلقة نطلب دعاء من فضياتكم كعادتنا نختتم.
0: الله يرضى عليك. بس الآخر اللي قال إن إحنا بحر بحر آسم يعني بحر إيه بس ده هذا من حسن ظنه ونسأل الله كما قلت أن غفر الله لنا ما لا يعلمون يعني وجعلنا خيرا مما يظنون ولا بحار ولا غير أين البحار أين البحار. هذه قنوات آسمة يعني نسأل الله السلام. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا واجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا يا رب شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الأيام العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم ارفع دماء إخواننا في فلسطين واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. وانزع الفتنة من أهل العراق واجعلهم على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
1: السلام. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا
0: لفضلك. بارك الله فيك.
1: الحلقة القادمة
0: إن شاء الله رب العالمين.
9: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: لما أسلم عمر وأعلنت الدعوة تضايقت قريش ضيقا شديدا واحتاروا ماذا يفعلون، فأخذوا يشتدون في مضايقة المؤمنين ويشتدون في مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هنا تجرأ أبو جهل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، لئن سببت آلهتنا بعد اليوم لنسبن الله. مع أنه يعبد الله، قريش يعبدون الله عز وجل ويعبدون الأصنام، ويعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، لكنه تجرأ هكذا مستعد يسب الله من أجل هذه المسألة. فنزل قول الله عز وجل ينهى عن سب الأصنام، ينهى عن سب الأصنام، مع أن في سبها مصلحة، لكن هناك مفسدة أكبر وهي سب الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهنا خفف المؤمنون من هجمتهم على الكفار لأجل درء المفسدة الأعظم والأكبر وهي سب الله سبحانه وتعالى. حدثت أحداث هكذا متتالية خلال تلك الفترة في السنوات التي تلت إعلان الدعوة، أحداث قليلة لكنها تشير إلى نوعية المعاملة التي كان يتعرض لها المؤمنون. من ذلك أنه عقبة ابن أبي معيط وكان من سادة الكفار أراد هكذا لعله يخفف هذا التوتر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، إلى أكل. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام رفض أن يأكل، أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فألح عليه عقبة بن أبي معيط فقال: لا والله ما أمد يدي حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. حاول عقبة بن أبي معيط، النبي صلى الله عليه وسلم مصر ما يأكل الطعام حتى يشهد الشهادتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن لو عقبة قال الشهادتين يكون أمره مثل حمزة، حمزة لما قال أتسبه وأنا على دينه كانت فلتت لسان ثم جرته إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع هكذا لو قالها عقبة بن أبي معيط لعله بسببها يدخل الإسلام. فعقبة حاول يتفلت ما استطاع، النبي صلى الله عليه وسلم مصر بالنسبة لهم الضيف أمر عظيم، فعندها شهد عقبة بن أبي معيط الشهادتين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، من أجل أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أكل من طعامه، فانتشر الخبر أن عقبة بن أبي معيط نطق الشهادتين. فهنا تضايقت قريش، ومن أشد من تضايق أبي بن خلف، وكان صاحبا مقربا لعقبة، فذهب إلى عقبة وقال: وجهي على وجهك حرام، ما أكلمك ولست صاحبا لي حتى تذهب وتتفل على محمد، لما شهدت الشهادتين رح تتفل عليه، عندها نكلمك. عقبة الآن أيضا تورط، حاول يتفلت ما استطاع، فإما يخسر محمد صلى الله عليه وسلم وإما يخسر سادة قريش، ففضل أن يخسر النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفل في وجهه الشريف من الأذى الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإهانة، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل في عقبة وصاحبه أبي قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا، أبي بن خلف، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اضله، كاد يقترب، لكن جاء أبي بن خلف وتدخل فاضله، فيعض على يديه يعني ندما، يندم يوم القيامة من شدة الألم على أنه خسر أمر الإسلام مع أنه كان قد اقترب منه. أبي بن خلف كان من أشد الناس على المؤمنين، فيوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم، عظم قديم متفتت، فأخذ العظم وفته، كسر العظم كسر إلى أن سوى رماد، ثم قذفه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت الذي تقول أن الله يحيينا من هذا الرماد، من هذه الفتات؟ من يعيد هذا إلى الحياة مرة أخرى؟ من يبعثنا بعد الموت بعدما نكون رماد هكذا؟ فنزل فيه قول الله عز وجل، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه الذي خلقها أول مرة يستطيع يخلقها مرة ثانية، أليس كذلك؟ فكانت هذه الآية في أبي بن خلف الذي تحدى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدعوة بدأت تستمر تنتشر والناس يقبلون عليها، وقريش خافت خوف شديد أن يزداد الأمر وتسيطر هذه المسألة على مكة. فاجتمع سادة قريش، اجتمعوا في دار الندوة وبدأوا يفكرون يخططون، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل أمام هذه المصيبة التي أصابتنا وبدأت تفرقنا؟ فعندئذ قالوا ندعوه إلى أمر لم ندعوه له من قبل، أمر جديد. واتفقوا على هذا الأمر، ثم استدعوا النبي صلى الله عليه وسلم للقاء مع سادة قريش، فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا محمد عرضنا عليك كل شيء ولم ينفع، الآن نعرض عليك أمر جديد وهو أشد الأمور علينا، أكبر أمر علينا. قال هاتوا. قالوا لما رأيناك هكذا مصر على دينك وعلى أمرك، ندعوك أن تعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، خلاص تصير سوية بالسوية، يوم نعبد إلهك ويوم تعبد آلهتنا. فاستهزأ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا. فتشاوروا فجاءوا إليه، قالوا نعبد إلهك أسبوع وتعبد إلهنا يوم، تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك أسبوع. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. فتشاوروا قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلى آلهتنا يوم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض. إيش هذا؟ هو لعب الآلهة هكذا؟ ففي هؤلاء في هذه الدعوة وفي هذا اللقاء نزل قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا يمكن أن يكون هناك عبادة مشتركة للآلهة. وفي هذه الحادثة أيضا نزل قول الله عز وجل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو تلين قليلا هم مستعدين يلينون، لكن في أمر العقيدة لا يجوز اللين ولا يجوز التهاون، أمر العقيدة لا بد أن تؤخذ صريحة واضحة بدون لين، ما فيها مداهنة أمر العقيدة. زاد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان من أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم جيرانه، كان من جيرانه أبو لهب عمه، والحكم ابن أبي العاصي، وعقبة ابن أبي معيط، وعدي ابن حمراء الثقفي، هؤلاء جيرانه. فتعاهدوا عليه، فكانوا كلما كان عندهم أوساخ وأقدار يضعونها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذبحوا شاة ولا بعير ولا أخذوا الأمعاء وضعوها أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لما يكون جيرانك بهذه الطريقة كل يوم أنت على هذا الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أنه إذا أتى بيته ورأى الأوساخ ورأى الأقدار أمام بيته يأخذها ويعزلها عن الطريق ويناديهم بصوت عالي، يقول أهذا حق الجوار؟ أهذا حق الجوار؟ هكذا تفعلون بالجار؟ فكان في أذى مستمر، يوم كل يوم يتعاملون معه بهذه الطريقة. تخيل الإنسان لما يكون عنده جار سوء، فلما يكون كل جيرانه جيران سوء، كيف يكون أذى؟ فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، وسادة قريش ينظرون يغلون. في هذه الفترة جاء ناس وذبحوا عند الكعبة، ذبحوا بعير جزور وشقوا أمعاء البعير وخرجت الأمعاء، وسادة قريش ينظرون، فقالوا من منكم يقوم ويضع هذه الأمعاء، سلى الجزور يسمونها، أمعاء البعير سلى الجزور، قالوا من يضع سلى الجزور على رأس محمد وهو يصلي؟ وهم يضحكون. فتطوع لذلك عقبة ابن أبي معيط، قال أنا. هكذا يمزحون، واحد يدفعها يلا يلا يلا، فقام وأخذ الأمعاء وحملها، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوضعها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، الأوساخ والأوقدار والأمعاء والدم على رأسه الشريف وهو يصلي. ورجع عقبة يضحك، طبعا الجماعة جالسين سادة قريش ينظرون لهذا المنظر، النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وعليه الأمعاء، فأخذوا يضحكون ضحك شديد حتى يصفونهم، يصفهم من يروي الحديث يقول حتى أخذوا يتمايلوا من الضحك، يتمايل يميل بعضهم على بعض من الضحك، يضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما تحرك والأمعاء عليه، إلى أن جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي تبكي وأزالت الأمعاء عن رأس أبيها. إيش هذا؟ هكذا تعامل مع سيد وشريف من أشراف مكة؟ وصل التعامل والإهانة إلى هذا المستوى؟ فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وعليه الأقدار والأوساخ، نظر إليهم وأخذ يدعو: اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بفلان، يعدهم الجالسين واحد واحد. يقول من يروي الحديث: فوالله لقد رأيت كل من سمى، كل واحد من الذين سماهم رأيته صريعا يوم بدر، كلهم قتلوا يوم بدر، هؤلاء الذين فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم متى دعا، وشوف الاستجابة متى جاءت، بعد كم سنة أصابتهم كلهم. وهذا فيه معنى عظيم، أن الواحد لما يدعي لا يستعجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. الاستجابة قد ما تأتي بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، يمكن بعد سنين، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحادث، سنين لكنه استجيب دعوته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته أخذت سنين، فما بالك بغيره؟ فلا يستعجل الواحد، يدعو بما شاء من خير ولا يستعجل، إذا استعجل لا يستجاب له. يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. من الأحداث التي حدثت أنه زادت الهجرة إلى الحبشة، زادت الهجرة إلى الحبشة، وأخذ أعداد كبيرة من المسلمين يذهبون إلى الحبشة، جعفر بن أبي طالب وغيره من الصحابة خرجوا إلى الحبشة، حتى تجمع في الحبشة 83 رجل وامرأة، 33 من الصحابة كانوا في الحبشة، وظلوا هناك في ظل حكم النجاشي يتعبدون الله عز وجل، ما أحد يؤذيهم، إلى أن حدث حادث صغير أثر على المهاجرين في الحبشة، ذلك أنه في مكة نزل الوحي بالآيات الأخيرة من سورة النجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات انتظر حتى كانت الناس مجتمعين قرب الكعبة، أعداد كبيرة من الناس مجتمعة عند الكعبة بما فيهم سادة قريش، فعندها وقف وبدأ يقرأ الآيات: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المؤمنون، وسجدت قريش، سجد الكفار. من عظمة الآيات، من بلاغة الآيات، من تأثرهم بهذا الوحي العجيب، سجد سادة قريش، كل مكة الذين كانوا يسمعون سجدوا إلا رجل عجوز ما سجد، فأخذ تراب ووضعه على رأسه قال يكفيني هذا، لكن سجد سادة قريش. وانتشر الخبر في الناس أن قريش سجدت لكلام محمد، ووصلت الأخبار إلى الحبشة أن قريش دخلت في الإسلام. هكذا وصلت الإشاعة بسبب هذا السجود، وصلت الأخبار أنهم دخلوا في الإسلام. فالذين صدقوا هذا الخبر من الصحابة عادوا رجعوا، قالوا خلاص دخل قومنا في الإسلام، فرجع بعض الذين كانوا في الحبشة رجعوا إلى مكة، فوجدوا أنه ما في لا إيمان ولا شيء، وعرفوا أن أمر الخبر هذا هو سبب تأثرهم بهذه الآيات العظيمة، لكنهم ما آمنوا. فكان هذا سببا في عودة بعض الصحابة من الحبشة إلى مكة. لما رأت قريش أنه حتى هم بدأوا يتأثرون، حتى هم سجدوا لهذه الآيات، يعني وصلت المسألة معهم إلى شيء لا يحتمل، يعني الآن ينهون الناس عن التأثر وهم تأثروا، فعندها قالوا ماذا نفعل؟ قالوا هذا أمر صار خطير، صار ساحر يؤثر حتى علينا. فعزموا على عزل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا لما أصدروا أوامرهم بالمقاطعة، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معنى المقاطعة أنه لا يشتري منهم أحد، ولا يبيعهم أحد، ولا يتزوج منهم أحد، ولا يزوجهم أحد، وإذا جاء أحد من خارج مكة عنده طعام فيمنع من بيعه على أصحاب محمد. مقاطعة، حصار اقتصادي. هنا لما رأى أبو طالب ما حدث لابن أخيه، جمع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم، قال لهم ترضون ما تصنع مكة؟ فقالوا لا. فاتفقوا جميعا على أن يكونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم يدعمونه، يدعمون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما يبيعونك نحن نبيعك، ما يعطونك طعام نحن نعطيك طعام، ولد من أولادهم ما يتخلون عنه. فهنا أبو جهل جمع سادة قريش، قال رأيتم ما فعل أبو طالب؟ نقاطع بني عبد المطلب وبني عبد مناف وبني هاشم، من يعين محمد نقاطعه. فاستطاع أبو جهل أن يؤلب قريش على هذا الأمر، وفعلا اتفقت قريش على ذلك، وكتبوا بذلك صحيفة بدأوها باسمك اللهم، ثم كتبوا فيها البنود، لا أحد يشتري من بني هاشم أو بني عبد مناف أو بني عبد المطلب أو من آمن بمحمد، ولا يبيعهم ولا يتزوج منهم ولا يزوجهم ولا يسمح لهم بشراء طعام من خارج مكة. مقاطعة كاملة، وكتبت الصحيفة وعلقت في الكعبة، داخل الكعبة. هنا خاف أبو طالب، إن وصلت المسألة الآن صار تحالف شديد ضد بني عبد المطلب ومن والاهم، فأبو طالب جمع من ناصره وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا خارج مكة يتعاونون، الآن محتاجة تعاون هذه المسألة. فخرجوا خارج مكة، جلسوا في شعب من شعاب مكة فسمي شعب أبي طالب، وجلسوا فيه، واحد يعطي الثاني طعام، واحد يشيل الثاني، حتى يخرجوا من هذه الأزمة. وبدأت المقاطعة الشديدة، واستمرت المقاطعة 3 سنوات، 3 سنوات وهم على هذا الحال، ما يستطيعون يشتروا شيء ولا أحد يبيعهم شيء، وإذا جاء تاجر من خارج مكة تتلقفه مكة، وإذا أراد أحد من أهل من بني المطلب وبني عبد المطلب أن يشتري زادت قريش في الأسعار، يعطون التاجر أضعاف ما يعطون بني عبد المطلب حتى ما يبيعهم. فما استطاعوا حتى يجدوا ما يشترون، عندهم مال ما يستطيعون يشتروا، وبدأ فيهم الجوع، بدأ الجوع الشديد. هنا جماعة من سادة مكة كانوا يحاولون أن يعينوا بني هاشم، لأن في نسب، في قرابات شديدة بينهم، صحيح قاطعوهم لكن تبقى القرابات لها أثر. فمن الذين كانوا يحاولون المساعدة حكيم ابن حزام، رضي الله عنه ما كان في ذلك الوقت مسلما، كان سيدا من سادة قريش. فحكيم بن حزام كان قريبا لبني عبد المطلب، بينه وبينهم قرابة من صلة الأم. فكان يوم من الأيام أعد طعاما على بعير ورايح بوصلة حق شعب بني طالب، فرآه أبو جهل قال إلى أين يا حكيم؟ قال ذلك شأني أنا حر. قال تأخذ الطعام لمحمد وأصحابه؟ قال ذلك شأني. قال لا ليس بشأنك. شوف الفرعون هذه الأمة، ما هو شأنك؟ والله ما تذهب الطعام إليهم. وأخذ يمنعه. بينما هم كذلك جاء البختري بن هشام، أبو البختري بن هشام، وكان أيضا سيد من سادات مكة، وكان متعاطف مع المؤمنين من باب النسب، ليس من باب الإيمان لكن من باب النسب متعاطف معهم. فأبو البختري رأى الصراع، قال علامة صراع، قال لحكيم بن حزام هذا طعام عندي أنا أريد أمشي فيه وما أشاء. قال أبو الحكم يريد أن يأخذ لمحمد وأصحابه. قال هو حر، هذا سيد من سادات مكة، كيف تمنع أنت؟ من أنت حتى تمنع؟ أبو الحكم أبو جهل كان يريد أن يسيطر على مكة، لكن باقي سادة مكة ما هم خاضعين له. أبو البختري رافض أن يخضع لأبي الحكم، فقال أبو جهل بل أمنعه. فأبو البختري غضب، قال من أنت حتى تمنع؟ والله ما تمنعه. فقال بل أمنعه، ودفع أبو البختري فلطمه أبو البختري، بدأ الضرب بينهم، فانتصر أبو البختري عليه، واستطاع حكيم بن حزام أن يأخذ الطعام، لكن قليل ما يكفي. وغيره من سادات مكة كانوا يفعلون شيء من هذا، الذين بينهم وبين بني طالب نسب أو بني عبد المطلب نسب كانوا يفعلون شيء من هذا، لكن يبقى طعام قليل لا يكفي، عشرات كانوا في شعب بني طالب. إلى أن وصل بهم الجوع، يقول أحدهم كنت خارجا أقضي حاجتي بالليل، أقضي حاجتي، يقول فسمعت أثر صوت في مكان قضاء الحاجة، يقول فنبشت فإذا جلد بعير ميت، يقول فأخذت الجلدة فغسلتها فشويتها فأكلت. فتخيل الجوع لما يصل الإنسان إلى مثل هذا المستوى، هكذا وصل بهم الجوع. إلى أن كان يوم من الأيام هشام ابن عمرو أحد سادات مكة من المتعاطفين مع بني هاشم تضايق من الذي حدث، فأخذ يفكر كيف تنقض هذه الصحيفة، كيف ترفع المقاطعة. فذهب عزم على ذلك، وذهب إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة، قال يا زهير أيرضيك الحال الذي عليه بني هاشم؟ قال والله ما يرضيني. قال كيف فعلنا بهم ذلك؟ الآن 3 سنوات وهم على هذا الحال، كيف نحن نرضى لأنفسنا نفعل بقومنا ذلك؟ قال ماذا نفعل، هكذا اتفقت قريش. قال ننقض الصحيفة. قال ما نستطيع، هذا أمر اتفقت عليه قريش، أنا وإياك ننقضه؟ قال نعم. قال من على هذا الأمر غيرنا؟ قال لا أحد، أنا وياك. قال أبغنا ثالثا، قال واحد ثالث يكون معنا. قال نعم. فذهب إلى مطعم بن عدي، قال يا مطعم ترضى هذا الحال؟ قال لا. المهم أخبره بالخبر أنهم عازمين على نقض الصحيفة. قال من على هذا الأمر غيرنا؟ قال زهير ابن أبي أمية بن المغيرة. قال أبغنا رابعا، أنكن 4 3 ما يكفي. قال نعم. فذهب إلى أبو البختري بن هشام اللي ضرب أبو جهل، يعرف أنه متعاطف في هذه المسألة، فأخبره فوافق أبو البختري. قال من على هذا الأمر؟ قال مطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال ابغنا خامسا، كن 5 نكون أقوى. فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب، وما كان في الشعب، كان مع سادة قريش، وكان من بني هاشم لكنه كان دخل مع حلف قريش في هذه المسألة من باب الدين، لكن الآن بدأ يرق قلبه. فقال له يا زمعة ترضى هذا الحال؟ قال لا. قال من معنا؟ قال فلان وفلان وفلان. قال نعم. اجتمع 5 واتفقوا على نقض الصحيفة. في اليوم التالي بينما الناس سادة قريش عند الكعبة، وقف هشام قال والله قد أسأنا الخلق مع قومنا، ايش هذا؟ ناس من قومنا نفعل بهم هذا الفعل، يجوعون 3 سنوات على هذا الحال، والله هذا عار الدهر، والله تتكلم علينا العرب، والله لننقضن الصحيفة. فقام أبو جهل قال والله ما تنقض، والله ما تنقض، هذا أمر تعاهدت عليه قريش حتى يعودوا عن دينهم. فهنا وقف زهير بن أبي أمية قال بالله والله تنقض، وبدا يحث على نقض الصحيفه. وابو جهل بدا يدافع والله ما تنقض. فقام هنا مطعم بن عدي قال بل تنقض رغم انفك يا ابا جهل. فابو جهل يدافع، عندها قام ابو البختري قال بل تنقض، وابو جهل يحاول يدافع. الان اربعه يردون عليه، فقام الخامس قال قام زمعه فقال بل تنقض. الان المشهد، اللي يشوف المشهد يشوف ان ابو جهل هو الوحيد المعارض، وخمسه من سادات قريش مؤيدين لنقد الصحيفه، وهو ما في الا هالخمسه، لكن خمسه منظمين، خمسه منظمين يستطيعون ان يغلبوا عشرات غير منظمين. فصار المشهد بهذه الصوره. هنا واحد من الخمسه دخل الكعبه، طبعا الناس الاخرين ظنوا ان قريش راضيه، لان الاغلبيه ساكته، الاغلبيه لا تريد نقد الصحيفه لكنها ساكته، والاغلبيه الصامته ليس لها قيمه. فدخلوا الكعبة يريدون أن ينقضوا الصحيفة، شافوا الصحيفة ولا الصحيفة مأكولة، أكلتها الأرض، حشرت الأرض أكلت الصحيفة، لم يبقى من الصحيفة شيء إلا باسمك اللهم، فقط اسم الجلالة الذي بقى، باقي الصحيفة كلها أكل. فتم نقض الصحيفة، وعاد بني هاشم وبني عبد مناف وبني عبد المطلب عادوا إلى مكة، وانتهت المقاطعة بهذه الطريقة. لكنها كانت فترة عصيبة، 3 سنوات من المقاطعة، من الجوع، من الأذى بهذه الحال. هكذا كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يستمر في دعوته لكن الأذى والألم والضيق مستمر، الإهانة مستمرة، العذاب لأهله ولأتباعه مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك صبر وصبر، إلى أن حدثت أحداث رئيسية أثرت على أمر الدعوة. في العام العاشر للبعثة، في السنة العاشرة للبعثة، توفي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وحاميه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، حزن شديد على عمه أبي طالب الذي رباه، كان له بمثابة الأب، رغم أنه لم يؤمن لكنه كان له حاميا وناصرا، ورأينا كيف فعل في الشعب، هو الذي ناصره رغم انه لم يكن على دينه، لكنه مع ذلك كان نصير للنبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرت ابو طالب الوفاة كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده، بلغ ابو جهل الخبر ان ابا طالب يحتضر، فجاء مسرع فاستأذن فأذنوا له، فدخل على ابي طالب، كان فيه بقية روح، والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسه يقول يا عماه قل لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمة أنافح بها عنك يوم القيامة، أدافع بها عنك يوم القيامة. هنا دخل أبو جهل شاف المنظر، قال يا أبا طالب والله لئن قلتها لنعيرنك بها أبد الدهر. فرعون هذه الأمة جالس مترصد فقط لقضية المؤمنين، هذه هم هذا المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث أبو طالب على الإيمان وأبو جهل يمنعه، وأبو طالب متردد يقولها ولا ما يقولها، ثم قال أخشى أن تعيرني بها العرب، ومات، فما مات على الإيمان. لكن كانت هذه خاتمته، النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزن شديد، كان شديد القرب من الإيمان، وكان من أكثر الناس نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه. بعد شهر وقيل شهرين من وفاة أبي طالب توفيت خديجة رضي الله عنها، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زوجته الوحيدة في ذلك الوقت، أم أولاده، أول من أسلم، أكثر من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى وهي تسانده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاءه الوحي تفرغ للدعوة، تفرغ للدعوة، وكانت خديجة هي التي طلبت منه ذلك، قالت تفرغ، لا تنشغل لا بتجارة ولا بغيرها، تفرغ لأمر دينك، تفرغ لدعوة الله عز وجل، وواسته بمالها، المال لا تحمل همه، فكان ينفق من مال خديجة رضي الله عنها. وهكذا شأن المرأة المؤمنة الصالحة التي تدفع زوجها دفعا للدعوة إلى الله عز وجل، ليس ككثير من النساء اليوم، إذا واحد انشغل قليلا في المسجد ولا في الدعوة تضايقت، كانت تدفع زوجها دفعا نحو دعوة الله عز وجل، وتدفع من مالها لأجل أن تسانده في هذه الدعوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل في أيام حياة خديجة
1: فقال يا جبريل إن الله يقرئك السلام ويقول بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصر من لؤلؤ مجوف. لا صخب فيه، الصخب هو الإزعاج، والنصب هو التعب. لا صخب فيه ولا نصب، فهي من أهل الجنة، من المبشرات بالجنة رضي الله عنها. فتوفيت خديجة بعد وفاة أبي طالب بفترة قصيرة، حتى سمي ذلك العام عام الحزن، مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من حزن على وفاة عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها. لما اشتد حزن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فكر، رأى أن قريش صار له 10 سنوات الآن، 10 سنوات وهو يدعو في قريش، لم يسلم إلا 70 رجل، 10 سنوات ما أسلم إلا 70 شخص، طبعا غير اللي كانوا في الحبشة، الذين كانوا في مكة 70 واحد فقط، هذا كل أنصاره، ماذا يستطيع أن يفعل؟ فرأى وفكر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه لا بد له من أن يبحث عن مخرج لهذه الدعوة، يبحث عن مخرج. إلى متى وهو على هذا الحال مع قريش؟ ففكر أن يخرج خارج مكة، خاصة أنه اشتد الأذى بعد ما وفاة أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شفت كل الأذى الذي تكلمنا عنه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما نالت مني قريش ما نالت حتى توفي أبو طالب. ماذا حدث بعد وفاة أبو طالب؟ كان قبل هذا كل القصص التي ذكرناها، كان الذي يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة أبي طالب كانوا سادة قريش فقط، مطعم بن عدي، أبو جهل وأمثالهم، هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما توفي أبو طالب تجرأ حتى السفهاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سار في الشارع يأتي السفهاء الذين ليس لهم مكانة وليس لهم شرف، فيأخذون التراب فيرمونه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ما عاد هناك أي مهابة أو أي احترام أو أي خوف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كان يحميه ذهب. فبدأ الأذى، ما كان يسير في شارع إلا ويسبه الناس، ما كان يتجرأ على سبه قبل ذلك إلا السادة، الآن حتى السفهاء حتى الصبيان صاروا يسبونه، ما عاد أحد يحميه. فلما اشتد الأذى وزاد، قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج مكة، يخرج خارج مكة ويبحث عن من ينصره خارج مكة. فتفكر من يستطيع أن ينصره، فوجد أن أقرب مدينة إليه هي الطائف، فقرر السفر إلى الطائف ليدعو إلى الله في الطائف. فعلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف مشيا على الأقدام، سار من مكة إلى الطائف مشيا على الأقدام حتى وصل إلى الطائف. أول ما دخل الطائف، وإلا في 3 من سادة الطائف جالسين على مشارف الطائف، على ضواحي الطائف، هم عبد ياليل ومسعود وحبيب، 3 أخوة أبناء عمرو بن عمير. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم، فطبعا رحبوا به، سيد من سادات مكة قادم من بني عبد المطلب، فرحبوا به فجلس إليهم، فأخذ يحدثهم بأمر الإسلام وأمر الدين ويتلو عليهم القرآن وهم يسمعون. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قام أولهم فقال، والله لا آمن بك حتى تتمزق أستار الكعبة، يعني لن أؤمن بك أبدا، كذاب. وقال الثاني، والله لا أكلمك أبدا، أنا أنت كذاب جاينا تكلمنا بمثل هذا الكلام. وقال الثالث، والله إن كنت نبيا فلا أنت أخطر من أن أتكلم إليك، وإن كنت كذابا فلا أنت أحقر من أن أتكلم إليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما وقد أبيتم، يعني رفضتم الإسلام، اتركوني لا تخبروا أحد، خلوني أتكلم مع غيركم. قالوا، لا والله ما نتركك تتكلم مع أحد غيرنا، لا راضين يسمعوا ولا راضين يتركوه يحدث أحد. وفورا تحرك هؤلاء الثلاثة دخلوا الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدعو. تحرك هؤلاء الثلاثة دخلوا الطائف، جمعوا السفهاء والصبيان وصفوا صفين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو، هؤلاء معهم الحجارة بدأوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يرمونه على رجله، يرمون على رجله، كل ما رفع رجله ضربوه، كل ما نزل رجله ضربوه، حتى سال الدم من قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما سمحوا له حتى يتكلم مع الناس، ما فتحوا له مجال حتى للحوار. قبل أن يفتح الحوار ضربوه. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتحدث في الطائف، هكذا كان استقبال أهل الطائف له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحال، ما في فائدة، كيف سيتكلم؟ لن يسمحوا له أن يتكلم، لن يسمحوا له أن يجلس مع أحد أصلا. فعندها قرر العودة، خلاص ما في فائدة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسار عائدا إلى مكة. في الطريق وصل إلى مزرعة لعتبة وشيبة ابنا ربيعة. عتبة وشيبة من سادات قريش، كان عندهم مزرعة في الطريق ما بين الطائف ومكة، وكانوا فيها في تلك الفترة، خارجين من مكة جالسين في المزرعة. فمر قرب المزرعة وجلس يرتاح، فرآه عتبة

سمعته منك لا تقوله العرب. العرب ما يقولون هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هذا عنده شيء. قال ما اسمك؟ قال اسمي عداس. قال من اين انت؟ قال من نينوى. نينوى في شمال العراق. قال بلدة الرجل الصالح يونس بن متى. هذا تعجب، ما احد يعرف نينوى اصلا عندهم، العرب ما يعرفون نينوى، فما بالك يعرف نينوى ويعرف تاريخها ويعرف انها فيها يونس عليه السلام. قال ومن انت حتى تعرف يونس بن متى؟ ما ادراك بيونس بن متى؟ قال ذاك اخي هو نبي وانا نبي. داس عرف انه يتكلم مع شخص ما هو عادي، فقام عداس وقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم. عتبة وشيبة ينظران، ما ينظر، ودنا له طعام افسد الغلام. بسم الله، بس مع الاكل خربه، ما طول وياه. فلما رجع عداس سألاه، انا رأيناك تقبل رأسه، ليه؟ قال والله قد قال قولا ما يقوله الا نبي، كلام ما يقول الا نبي. فقال عتبة وشيبة، قال لعداس دع عنك محمدا فوالله لدينك خير من دينه. بس يريدون يبعدوه عن الاسلام. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء عظيم يتألم فيه على الحال الذي وصل اليه، ويدعو الله سبحانه وتعالى يقول اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح به امر الدنيا والاخرة ان تكلني الى نفسي طرفة عين. الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اذا انت راضي انا لا ابالي، لا يهمني، ولكن عافيتك اوسع لي. فاخذ يدعو الله عز وجل بدعاء فيه حرقة، كيف وصل امر الاسلام الى هذا الضعف بعد 10 سنين، 10 سنين من الدعوة، الان لا هو قادر يدعو في الطائف وخايف يرجع مكة، لا احد يحميه في الطريق بين مكة والطائف. مع شدة دعائه صلى الله عليه وسلم نزل جبريل عليه السلام ومعه ملك اخر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله قد ارسلني ومعي ملك الجبال. الملك المكلف بالجبال، ويقول الله عز وجل لك ان شئت فامره يطبق عليهم الاخشبين، يطبق الجبال عليهم، يفني مكة اذا شئت يفعل ذلك، والامر بيدك الان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم رغم كل هذا الاذى وكل هذا الحال الذي وصل اليه، قال بل اصبر لعل الله يخرج من اصلابهم من يؤمن بالله. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة، اراد يدخل مكة لكنه خائف، لان ممكن الان اي واحد يؤذيه ولا يحميه احد، ليس له حماية. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى الاخنس بن شريق يطلب منه الحماية، يطلب منه الجوار، قال لا ادخل في جوارك. فارسل الاخنس بن شريق، قال انا في جوار قريش لا اجير عليهم، ما احمي احد ضد قريش، يعني لن احميك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فكر من ممكن يكون سيد من سادات مكة ويعطيه الحماية، فارسل الى سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو له قصص كثيرة، منها انه هو الذي كتب صلح الحديبية نيابة عن قريش، فكان سيد من ساداتهم. فسهيل بن عمرو ايضا رفض، قال انا في جوار قريش ما اجير على قريش. ففكر النبي صلى الله عليه وسلم من ممكن ان يحميه، فارسل الى المطعم ابن عدي. رغم شدة عداء للاسلام لكن كانت قضية الشرف والمكانة بالنسبة له كبيرة، فارسل يطلب منه الجوار. فهنا وافق المطعم ابن عدي وارسل لمحمد ان ادخل انت في جواري. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في اليوم التالي، المطعم ابن عدي معه 6 من اولاده
كلهم

محتجين بالسلاح ذهبوا الى الكعبة يطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يطوف وهم مدججين بالسلاح لابسين سلاح من فوق لتحت سلاح الحرب ويطوفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تنظر. فهنا ابو سفيان قام وجاء الى مطعم بن عدي قال يا مطعم امجير ام تابع؟ يعني انت قد اعطيت الجوار الحماية لمحمد ام انت من اتباعه الان؟ قال بل مجير، انا احميه فقط. قال اما والله لو قلت تابع لقاتلناك. وصل بهم الامر الان، لو كنت اتبعت نقاتلك، اما وقد اجرته فذاك شأنك. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بجوار المطعم بن عدي. لكن امر الاسلام وصل الى هذه الدرجة من الضعف الان، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر جديا انه يخرج خارج مكة، يبحث عن اي قبيلة عن اي قوم ينصرونه، مستعد يترك مكة ويلجأ اليهم. فالله سبحانه وتعالى اراد ان يخفف عنا هذا الالم. فكانت اول حادثة في التخفيف امر جن نصيبين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يتعبد الله عز وجل خارج مكة، يصلي خارج مكة، ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال لعبد الله بن مسعود اجلس هنا. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحرك، لا تأتيني الا ان اناديك. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بعيد، وعبد الله بن مسعود يراقب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن بصوت عالي. في هذه الفترة كان الجماعة من الجن من نصيبين، من قرية تسمى نصيبين، كانوا مارين يبحثون في الأرض، لأن الجن كان اختلف عليهم الأمر. كانوا في السابق يجلسون إلى السماء فيسمعون الأخبار من السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا يجلسون يستمعون للأنباء من السماء، أخبار السماء كان الملائكة يحدثون أن الله أمر أن يرزق فلان بكذا، الله أمر أن يعطى فلان ولد، يتحدثون بأوامر الله عز وجل وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. فكانوا يتحدثون، فكان الجن كما يقول في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى بعضهم على بعض، يركبون بعض على بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسمعون لخبر السماء. فلما جاء الوحي منع الجن من خبر السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، تحرق الشهب. فخافوا ماذا حدث، فعرفوا أنه هذا المنع من السماء لأمر حدث على الأرض، فكانوا يبحثون ماذا حدث على الأرض. فبينما هم يتجولون، هذا الجماعة من الجن كانوا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فاجتمعوا تكاثروا عليه. يقول عبد الله بن مسعود رآهم يقول رأيت رجالا كأن رؤوسهم الأباريق، فقمت خائف على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلي في صلاته فجلست. فاجتمعوا حتى تكاثروا عليه، يقول عبد الله بن مسعود فما عدت أراه من كثرة الزحمة التي عليه، ما كنت أراه. يقول الله عز وجل عن هذا المشهد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا. في هذه الحادثة نزلت ايات كثيرة. قل اوحي

0: مرهقا.
1: نزلت الآيات عن الجن وإيمان الجن هؤلاء، وكيف أنهم، لماذا كان الجن كفار؟ الجن كما يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله يقول فيهم حماقة، الجن ذكاؤهم ليس كذكاء البشر، يقول أذكى الجن كأصغر أطفال بني آدم، عقولهم مثل الأطفال ليس فيهم ذكاء. فكان إبليس هو الذكي فيهم، هو الخبيث فيهم، هو الذي يحركهم. فقال لهم أن يعبدوا مع الله آلهة أخرى يشركون، فصدقوا. فلما عرفوا الحق يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهنا يعني إبليس، هو الذي كان يكذب علينا ويقول عن الله كلام كذب. وأن طيب أنتم لماذا صدقتوا بدون ما تسأل بدون ما تحققوا؟ لأن فيهم هذا الغباء، فيهم هذه الحمقة. يقولون وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وما كنا نتوقع أن أحد يكذب على الله، هذا قلة عقل. لكن هكذا الإنسان في أحسن تقويم، هؤلاء ليسوا كالبشر، مكانتهم وذكاؤهم قليل. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أعلى المنازل، في أفضل المنازل، أكرم الخلق وأعقل الخلق. فالجن فيهم هذه الحماقة، قال لهم أن الله معه آلهة صدقوه بدون ما يناقشوا بدون ما يحققوا بدون. لماذا؟ قالوا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وكانوا يعينون الكهنة ويعينون الكفار على أمر الكفر، وكانوا يستعينون بهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يستعينون بهم فزادوهم رهقا. المهم أن جن نصيبين أسلموا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فأسلم جن نصيبين وبدأوا يذهبون يدعون قومهم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. بدأ الآن الإنس الإسلام فيهم قليل، الآن بدأ الإسلام ينتشر في الجن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عن نبيه أن لا تحزن، ما زال الأمر فيه سعة، فيه خير، في أمل. فأراد أن يعطيه أول البشارات بإسلام طائفة من الجن. ففعلا أسلم جن نصيبين وبدأوا يدعون إلى الله، وبدأ يتكاثر الإسلام في الجن. وهذا من رحمة الله عز وجل بنبيه حتى يخفف عنا. تعرف الواحد لما يحاول، الآن الواحد فينا لما يحاول في مشروع فيفشل، ويحاول مرة ثانية فيفشل، ويحاول مرة ثالثة فيفشل، أو نجاحه يكون بسيط، بعد فترة يبدأ الإحباط، يبدأ اليأس. عشر سنين لا يسلم إلا 70 واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متضايق يخشى من تقصيره هو، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنه، قال له هذا أمر الدعوة، هكذا أمر الله عز وجل.
2: المسلمين الذين كانوا في الحبشة أرادت قريش أن تسترجعهم لأنهم كانوا سالمين من الأذى، فعندها أرسلت قريش، أرسلت 2 من سادة قريش، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وكان على الكفر حتى ذلك الوقت رضي الله عنه، أرسلاهما لأن يقنع النجاشي سيد الأحباش بأن يرجع هؤلاء الذين هاجروا. وسألوا أنفسهم سؤالا، قالوا ما هي أحب الهدايا إلى النجاشي، ما الذي يحبه من الهدايا حتى يقبل هذا الأمر؟ فقالوا هو يحب الأدم، الأدم الجلد، المصنوعات الجلدية، هذا الذي يحبه النجاشي، وكانوا يشترونها من الشام، فكان عندهم شيء جميل منها. فأرسلوا هدية عظيمة للنجاشي من الأدم، وأرسلوا إلى بطارقته الأحبار والرهبان الذين معه، وكانت الحبشة على النصرانية والنجاشي كان على النصرانية. فأخذوا الهدايا وذهب الرجلان إلى الحبشة. قبل أن يبدأ بالنجاشي بدأوا بالبطارقة، أعطوهم الهدايا وأكرموهم، فتأثروا بهذه الهدايا وصروا لها، ثم حدثوهم قالوا إن عندكم أقواما هاجروا إليكم من مكة، جاءوا بدين جديد، لا هم في ديننا ولا دخلوا في دينكم، يريد أن يثيروهم ضد المسلمين. فنريد ان نحدث النجاشي في اعادتهم، فقالوا لكم ذلك يعني من قومكم انتم احق بهم طمعا. فوافق البطارقة على ان يعينوهم على هذه الوساطة. دخل الرجلان على النجاشي واعطوه الهدايا فسر لها، وكان يحب فعلا هذا النوع من الهدايا. ثم حدثاه بامر المسلمين فقال عندي يقام العدل، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ارسل المسلمين الى الحبشة الا لان كما قال فيها ملك لا يظلم عنده احد، رغم انه لم يكن على الاسلام لكن عنده عدل. قال انا عندي العدل كما سمعت منكم اسمع منهم، هذا العدل قبل لا تحكم على انسان تسمع منه، ما تكتفي بالاشاعات بالتشويهات مهما كثرت الا ان تسمع منه، كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءك الرجل وقد فقئت عينه، عينه راحت يشتكي مظلوم واحد ظلمني اذهب عيني، فلا تحكم له حتى ترى الاخر فلعله فقئت عينه فلا تستعجل في الحكم. فالنجاشي اصر، البطارقة بدأوا يتوسطون، هؤلاء من قومهم هم اعرف بهم هم اعلم بهم، قال حتى اسمع منهم، هذا ظلم احكم عليهم بدون ما اسمع منهم، حتى اسمع منهم. فامر باستدعاء المسلمين فجاءوا، وكان على رأسهم جعفر بن ابي طالب، فسألهم ما شأنكم ما دينكم هذا الذي جئتم به؟ فقال له جعفر قال انا كنا نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونعمل المعاصي والفجور ونقطع الرحم ونؤذي الناس، فجاءنا رجل هو من اوسط قومنا ومن احسننا شرفا برسالة من عند الله رب العالمين، فامرنا ان نعبد الله الواحد ونترك عبادة احجار لا تضر ولا تنفع، وامرنا بان نصل الرحم، وامرنا بالاخلاق الحميدة، وامرنا بترك الفجور وترك المعاصي وترك القتل بدأ يبين لأمر الاسلام كله امره خير. فسر النجاشي بما يسمع، قال هل عندك مما جاء به هذا الرجل شيئا؟ قال نعم. قال قل. فبدأ يقرأ عليه جعفر رضي الله عنه، بدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر له قصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام من سورة مريم، القصة المذكورة في سورة مريم. فلما انتهى قال النجاشي والله إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. المشكاة هي النافذة، كأنه دخل من مكان واحد، نفس الشيء، نفس القصة موجودة عند النصارى لكن الصياغة هنا صياغة ربانية. فتأثر النجاشي قال اذهبوا والله ما أسلمكم، وجعلهم مطمئنين في أرضه. خرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة خائبين، لكن عمرو بن العاص داهية ما تعجزه الحيلة، ففكر ماذا يفعل، فاستأذن مرة أخرى للدخول على النجاشي فأذن له، فقال له إن هؤلاء الذين أسكنتهم في أرضك وأعطيتهم الأمان يسبون عيسى ويقولون فيه قولا منكرا. قال ماذا يقولون؟ قال لا أنا ما أقول لك، استدعيهم واسألهم، أخشى أقول لك بدي أسمع منهم، اسمع منهم مباشرة، اسألهم عن عيسى. فهنا أمر باستدعائه مرة ثانية وقال ما تقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام؟ فهنا جعفر بن أبي طالب، كانوا قد تعاهدوا المسلمين لما كانوا عرفوا أن النجاشي اللي يقابلهم من المرة الأولى، تعاهدوا على الصدق ما يكذبون، والصدق منجات، الذي يقول الصدق ينجو. فعندها كانوا قد عزموا على الصدق، فلما سأله عن عيسى بن مريم ذكر له الآيات واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. واستمر يتلو الآيات في سورة مريم حتى وصل إلى قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إلى هذه الآيات ختم جعفر رضي الله عنه قصة عيسى عليه السلام، وذكر كيف الآيات بعدها فاختلف الأحزاب. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الاختلاف ليس له سبب إلا الأمر البشري، أما الآيات واضحة في خلق عيسى عليه السلام بمعجزة إلهية من أم بلا أب وليس إله. فلما انتهى قال النجاشي: الله أكبر، وأخذ عود صغير من الأرض يسمونه العرجون، فقال: والله ما تعدى عيسى ما قلت هذا العرجون. فهنا البطارقة الذين يعتقدون أن المسيح إله نخروا، بدأ ينفخون بصوت عالي، قال: وإن نخرتم والله ما تعدى هذا العرجون. وأمر بأن يطلق المسلمين ولا يمسوا بأذى ويعيشوا آمنين في بلده. لكن بدأت الفتنة في أرض الحبشة، البطارقة غير راضين على الذي حدث، كيف يقول مثل هذا الكلام؟ النجاشي عالم، النجاشي ليس فقط ملك، هو عالم من علماء النصارى، فهو يعلم ما في الإنجيل ويعلم أن هذه هي الحقيقة. فاشتد الخلاف بينهم. هنا كان يستدعي جعفر، فكان جعفر يعلم الإسلام، فأسلم النجاشي سرا، أسلم النجاشي سرا وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يأخذ صحف من القرآن، كان يأخذ صحف من القرآن يقرأها يتعلمها رضي الله عنه. فلما اشتد الأمر ورأى أن ملك بدأ يتزعزع والبطارقة بدأ يتآمرون عليه، جمعهم، وكان قد وضع صفحة من القرآن تحت صدره، تحت ثيابه، عند قلبه، فقال: ما لكم؟ ما لكم؟ أراكم يعني بدت الفتنة بينكم. قالوا: أنت قلت في عيسى غير الذي قلنا. قال: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: نحن نقول هو ابن الله. فقال، وضع يده على صدره، فقال: وأنا على هذا، على هذا يعني على القرآن الذي وضعه تحت ثيابه، وأقسم لهم أنه على هذا. فهدأوا، لكن ما زال بعضهم متشكك، فاشتد الأمر. فعندها واحد من سادة الأحباش لما زادت المسألة أعلن الثورة على النجاشي، أعلن الثورة على النجاشي، وفعلا تحالف معه مجموعة من البطارقة وانضم إليه جيش، واستطاع أن يجهز جيش ليقاتل النجاشي بسبب هذه المسألة. فعندها النجاشي جهز جيشه، والتقى الجيشان قرب نهر، كان المسلمون يعيشون على الضفة الأخرى من هذا النهر، فكانوا يرون القتال من بعيد لكن ما يستطيعون يتبينوا ماذا يحدث. فقالوا: من ينظر لنا خبر القوم؟ من يشوف لنا إيش؟ من ينتصر؟ لأن إذا انتصر النجاشي هم في خير، إذا انتصر الآخر مصيبة عليهم. من ينظر لنا الخبر؟ فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان قد هاجر في الهجرة الثانية وكان شابا، فقال: أنا أرى لكم الخبر. لكن نهر كبير يقال أنه النيل، فأخذ قربة فنفخها وربطها وتعلق عليها وبدأ يسبح حتى عبر النهر إلى الجهة الأخرى، وأخذ يراقب المعركة، وانتصر النجاشي في هذه المعركة. فعاد وبشر المؤمنين بهذه البشرى، انتصار النجاشي. فظل النجاشي على الإسلام وعلى الإيمان حتى مات رضي الله عنه. لما جاء جبريل بالخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي مات، صلى عليه صلاة الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب رضي الله عنه. وصلاة الغائب تصلى على من لم يصلي عليه أحد، أما الذين صلوا عليهم فلا يصلى عليه، لكن النجاشي ما حد صلى عليه لأنه كان يكتم إيمانه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه الصحابة على النجاشي رضي الله عنه. فهذه قصة النجاشي وما حدث في أمر المسلمين هناك. ظل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد عام الحزن فترة، إلى أن جاءت الليلة الموعودة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكرم فيها نبيه ويثبت بها قلبه، كانت ليلة الإسراء والمعراج، وهو من الأحداث العظيمة في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأحداث العظيمة في ديننا، وهي من الأسباب التي تجعلنا نقدس بيت المقدس، لأنه فيه نزل قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي أرض مباركة، البركة كيف تأتي إلى الأرض؟ من الله، الله يبارك، والله سبحانه وتعالى بارك بمكة وبارك في المدينة وبارك في بيت المقدس وما حوله، فهي أرض مباركة، وفلسطين أرض مباركة، الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ففلسطين أرض مباركة مقدسة عندنا، ومن هنا تمسكنا بها وتعظيمنا لها ليس كباقي الأراضي، لا تستوي، باقي الأراضي ليست في قدسيتها كقدسية وبركة أرض الإسراء فلسطين، فحبنا لها وتمسكنا بها، بالإضافة إلى أنها أرض مسلمين، لكن نضيف إليها أمرا عظيما، وهي أنها أرض مباركة لا يجوز التخلي عنها ليهود ولا لمن والاهم. ففي تلك الليلة الموعودة جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوسدا نائما عند الكعبة، عند الحطيم، حطيم إسماعيل، حجر إسماعيل، وبعض العلماء كان يذكرون أنه في بيت أم هانئ ولا غيرها، الحديث هذا صحيح في البخاري أنه كان نائما عند الحطيم، فلا داعي للخلاف، كان هناك عند الحطيم. فجاءه جبريل عليه السلام وأيقظه، أيقظه من النوم لتبدأ هذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، ومعه كان دابة، كان معه دابة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فوق الحمار ودون البغل، فوق الحمار ودون البغل، هكذا حجمها، لكنها كانت في منتهى العجب في سرعتها، كانت تضع رجلها على مد بصرها عند الأفق، كل رجل كل خطوة عند الأفق، فهذا سرعتها تقطع الآفاق. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأمره جبريل أن يرقى على البراق، فرقى وبدأت الرحلة العجيبة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس، ودخل بيت المقدس المسجد الأقصى، فوجد فيه اجتماع عجيب، اجتماع عجيب، جمع الله تعالى له في بيت المقدس أحيا له الأنبياء والرسل. يقول العلماء: عدد الرسل 300 رسول، وعدد الأنبياء 24,000 نبي، هذا في الصحيح. فهذا العدد الهائل يجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، كل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام اجتمعوا هذا الاجتماع الهائل في بيت المقدس، فك الله أسره من يهود. أي مكان في الأرض يتشرف باجتماع كل الأنبياء عنده ما عدا بيت المقدس ومكة، فمكة الكعبة حجها الأنبياء، حجها الأنبياء، أول بيت وضع للناس هو الذي بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأنبياء قد حجوا بيت الله الحرام. لكن هذا أيضا ثابت، أن بيت المقدس اجتمع فيه الأنبياء والمرسلين في اجتماع عظيم لم يتكرر في التاريخ، المكان الوحيد الذي اجتمعوا فيه على الأرض هو هذا المكان، بيت المقدس، المسجد الأقصى. واصطفت الأنبياء في هذا المشهد العظيم الهائل الذي لا يستطيع الإنسان أن يتخيله، صفوف من المصلين كلهم أنبياء ومرسلين، أي اجتماع عظيم هذا. ويؤم هؤلاء جميعا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قمة الشرف، أي شرف أعظم من أن يكون إماما لأئمة الخلق، وهو يوم القيامة عندما يبعث في كل أمة شهيد، يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على هؤلاء، على هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فكان هذا الاجتماع العظيم وكانت هذه الصلاة النادرة العجيبة التي لم تتكرر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس بالأنبياء والمرسلين. بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين جاءه جبريل بإناءين، إناء فيه لبن وإناء فيه خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه اللبن، اللبن الحليب، فقال له جبريل: هديت وهديت أمتك، هديت إلى الفطرة. وفيه أول إشارة إلى أن الخمر خبيث، هذا بعدين حرمت الخمر، لكنها أول إشارة إلى خبث الخمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر، ولم يشرب الخمر قط لا في جاهلية ولا في إسلام. بعدما حدث ذلك جاء بالمعراج، والمعراج لم يوصف لنا، لم يعرف ما هو، ليس هناك وصف صحيح ودليل صحيح إلى ما هو المعراج، سوى أن المعراج تستعمله العرب إلى السلم، يسمون السلم معراج، فالمعراج نوع من السلالم، لكنه ليس كسلالم الأرض ولا كالسلالم التي تعرفها البشر، سلم من نوع خاص جدا لا يعرف البشر كنهه وحقيقته. فوضع المعراج للنبي صلى الله عليه وسلم فعرج فيه، صعد فيه في هذا السلم العجيب، فإذا هي لحظات، فإذا هو عند السماء الدنيا. هذه المسافات الشاسعة الهائلة، نحن اليوم لا نعرف إلا جزء من الكون، ويقيس العلماء الكون اليوم بالسنة، السنة الضوئية، السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة، حتى نتخيلها المسافة التي يقطعها الضوء إلى الشمس تأخذ 8 دقائق، فما بالك المسافة إلى سنة ضوئية. فلنتخيل اليوم أن هناك بعض النجوم التي وصل إليها الفلك، علم الفلك، تعد ببلايين بلايين السنوات الضوئية، وهذا كله ليس طرف الكون، ما وصلوا إلى طرف الكون، ما زال الكون أوسع من ذلك. سفينة من السفن الفضاء تسير بسرعة هائلة، أكثر من 7000 كيلو في الساعة، تأخذ حتى الآن 3 سنوات حتى تصل إلى أقرب الكواكب إلينا، أقرب كوكب إلينا يأخذ 3 سنوات، من أسرع سفينة يخترعها البشر. فتخيل المسافة الهائلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات، أي إعجاز هذا، أي قدرة إلهية هذه تتجلى في المعراج، إعجاز عظيم، فيقطع هذه المسافة الهائلة في لحظات فيصل إلى السماء الدنيا، فإذا هي مغلقة فيطرق الباب، يطرق جبريل عليه السلام الباب، فينادي المنادي من الملائكة الذي يحفظ الباب: من؟ قال: جبريل. قال: أمعك أحد؟ قال: نعم، معي محمد. فقال: ما أمرت أن أفتح لغيره. سماء مغلقة لا تفتح لأحد إلا من أذن له الله، ولم يؤذن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب ودخل النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا، وشاهد من أحوالها العجائب، وشاهد الملائكة فيها وهي دخان، كيف دخان يعيش عليها الملائكة ويكون عليها كل هذه الأحداث لا ندري، هذه من إعجاز الله القدير، إن الله على كل شيء قدير سبحانه. ورأى فيها رجلا، يقول: رأيت فيها رجلا طويلا 60 ذراعا في السماء. الذراع ما نقيس به، يقيس به الناس، فهذا طوله 60 ذراع، 60 متر او 60 ياردة، شيء هائل. وحوله سواد عظيم، حوله سواد عظيم، فاذا التفت الى يمينه ضحك، واذا التفت الى شماله بكى. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، ايش هذا، ما هذا؟ فسأل جبريل، قال: يا جبريل، من هذا وما هؤلاء؟ فقال: هذا أبوك آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أنه 60 ذراعا في السماء، هكذا كان خلق البشر، هكذا كانوا طوالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما زال الخلق ينقص منذ ذاك. البشر يقصرون منذ ذلك الزمان، ولا كانوا بهذا الطول. قال: وما هؤلاء؟ ليش اذا التفت الى يمينه ضحك واذا التفت الى شماله بكى؟ قال: هؤلاء ذريته، من على يمينه اهل الجنة ومن على شماله اهل النار. هؤلاء ذريته، فاذا التفت الى يمينه رأى ذريته الذين سيدخلون الجنة فيضحك ويصر، واذا التفت الى شماله رأى ذريته الذين سيدخلون النار والعياذ بالله فيبكي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مناظر عجيبة. من هذه المناظر رأى اناسا يسبحون في نهر قيل من دم، وكانوا يسبحون ثم يأتون الى الشاطئ، يصلون الى الشاطئ فيفتحوا افواههم فتلقمهم الملائكة الحجارة، تضربهم على وجوههم بالحجارة فيدمون من الحجارة، ثم يعودون يسبحون ويرجعون مرة اخرى فتدميهم بالحجارة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة مال اليتامى، الذي يأكل مال اليتيم يفعل به هكذا إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة يرد إلى عذاب النار. هذا العذاب الخفيف، هذا العذاب الحالي، إلى أن تقوم القيامة، ويوم القيامة العذاب أشد والعياذ بالله. ثم رأى رجالا ذو بطون كبيرة مستلقين على الأرض يطعهم آل فرعون، يدوس عليهم آل فرعون. آل فرعون الله سبحانه وتعالى أعد لهم العذاب الآن قبل عذاب الآخرة، قال عن العذاب الذين يعذبونه الآن في حياة البرزخ قبل حياة الآخرة.

0: عذاب آل فرعون إلى يوم القيامة أنهم يدخلهم إلى النار بالليل ويرجعون، ويذهب بهم إلى النار بالنهار ويرجعون. يعني ما يعذبون باستمرار في النار، لكن يوميا مرتين يعذبون في النار إلى يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكونون في أشد العذاب. في أثناء ذهابهم إلى النار وعودتهم من النار يجلسون على هؤلاء الرجال أصحاب البطون الكبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هؤلاء يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء أكلة الربا الذين يتعاملون بالربا والعياذ بالله. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا يفعلون منكرا وحراما، والله سبحانه وتعالى هددهم تهديدا عظيما فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك يوم القيامة يقال لصاحب الربا: خذ سلاحك. قال: لما؟ قالوا: لتقاتل الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. على إيش؟ على 5% ولا 7% من لعاعة الدنيا لا قيمة لها؟ يخسر الآخرة عشان شيء بسيط من أمر الدنيا؟ لو صبر لكان فوزه عظيما في الجنة، لكن طمع الإنسان سبحان الله. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا معهم طعام خبيث نتن رائحته فاسدة، ومعهم طعام جميل لذيذ مغري، فكانوا يتركون الطعام اللذيذ ويأكلون من الطعام الخبيث النتن. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: من يترك هذا الطعام اللذيذ ويأكل الطعام نتن رائحة فايحة؟ فتعجب، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام: هؤلاء الزنات، الزاني الذي يترك الحلال الطيب ويذهب إلى الخبيث النجس اللي كله أمراض، ويعلمون هذا ومع ذلك يقعون فيه والعياذ بالله.
1: جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
0: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
1: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
0: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

نصروا، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا،

والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض،

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

أَإِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون.

حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.

والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

قالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله

والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم

السَّعِيرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها

في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم

يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ

تشركون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون

قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

حافظين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب.

رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

في الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

أعطيتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب

بفضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

سلاما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك

الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين.

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي

إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي،

ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا

قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.

ومن خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب

جود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.

أريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

رشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز

مهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب.

كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد.

مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم

يصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه

يعلمون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي

قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص

الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم،

أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم،

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل

قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى،

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟

لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى

إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: إن طاعة الله ورسوله ترتقي بالمسلم إلى أعلى الدرجات عند الله عز وجل. وقد روي أن رجلا من الأنصار جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. فقال له النبي: وما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح، ننظر في وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بشيء حتى أتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وبشره بها.
1: يا عظيم الجاه.

0: جاء في سورة الحج قول الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن الذبائح التي ينحرها الحجيج في نهاية أيام الإحرام هي من شعائر الله التي يحرص عليها المتقون. وقد روي في ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بناقة غالية الثمن، فأراد أحد الحجاج أن يشتريها منه ب300 دينار، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ويسأله: أفأبيعها وأشتري بثمنها نياقا أنحرها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالناقة نفسها، لأن هذا أدل على التقوى والبذل في سبيل الله.
1: شهدنا يقينا.

إن التقوى قرينة المعرفة، فكلما عرف الإنسان ربه ازدادت عظمته في قلبه. وأعرف الناس بربهم أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تبارك وتعالى من لم يعظمه حق عظمته ولم يعرفه حق معرفته، فقال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يقول ابن عباس: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. ومن تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى ترك المحرمات، فمن يجتنب معاصي الله ومحارمه فإنما يجتنبها إعظاما وإجلالا لمن حرمها سبحانه وتعالى.

لقد جاء القرآن الكريم ليخاطب كل العقول على اختلاف مستوياتها. يقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول المفسرون: الحكمة هي دعوة العقلاء وأهل العلم بالبراهين والحجج، والموعظة الحسنة تكون مع عامة الناس لتلين بها قلوبهم، والجدل بالتي هي أحسن مع أناس بين هؤلاء وهؤلاء، فما هم بالعلماء فيفهموا الحكمة، وما هم بالعامة فتلين قلوبهم، فلا بد لهم من المجادلة بالتي هي أحسن.

إن من يتأمل دعاء الاستخارة يجد فيه ثلاثة معان: الأول التوكل على الله، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. والأمر الثاني التسليم لله سبحانه وتعالى. يقول الرسول: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. والأمر الثالث الرضا بما يقضي به الله، حيث يسأل المسلم ربه أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته، وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته، ثم يقول: ثم رضني به.

إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طاهرة من مدينة القاهرة، من رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف، حيث ننقل لكم صورة حية لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذا المكان الطاهر، من منارة العلم، من الأزهر الشريف، مهبط العلماء وقبلة طالب العلم من أرجاء الدنيا كلها. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاء الفجر بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رب العزة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بالقرآن الكريم الذي أوصانا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلاوة وتجويدا، فقال لابن عمه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت شهيدا. يا علي، تعلم القرآن وعلمه الناس، فإن مت حجت الملائكة إلى

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. والآن وحتى يؤذن بصلاة الفجر، نستمع إلى ابتهالات وأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الهلباوي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى ابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد الهلباوي. إخوة الإيمان والإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أداء الصلاة في وقتها، فإذا دخل وقت الصلاة قال لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان سيدنا بلال مؤذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم فقال لهم: دخلت الجنة البارحة فسمعت خشفة، فقلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال يمشي أمامك. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا صاحب الخلق العظيم. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه أو حتى تتفطر قدماه. فلما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن سر ذلك، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. وقال له سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، خالطت العرب والعجم، فما وجدت أحسن منك أخلاقا يا رسول الله، من أدبك يا رسول الله؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من صلاة ركعتين وجلسوا في أماكنهم يعلو وجوههم النور وعليهم سكينة ووقار، ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ويتلو القرآن القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، فبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا واعتدلوا، أتموا الصف الأول فالأول، من وصل صفا وصله الله. استووا. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. الله

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا.

دين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الجامع بالأزهر الشريف بمدينة القاهرة. قرأ القرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وقدم الابتهالات المبتهل الشيخ محمد الهلباوي، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله عطية بيومي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي، ومن أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل مدحت أحمد حمودة. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
5: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: الراحمين.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. المهد هو المكان الذي ينام فيه الايه؟ الطفل. ويبقى معنى ذلك انهم في الاخرة نقلب فيهم زي احنا عايزين، لان لا قدرة لهم ولا اي شيء. ده لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم المقابل بقى، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. كلمة نزل يعني ايه؟ النزل يعني الفندق، المكان اللي أعد لنزول الضيف، يسموه ايه؟ نزل. شوف بقى النزل لما بتعملوا قدرات، يعني انت لما تروح مثلا لوكاندا زي لوكاندا اللي بيسموها سيدنا الحسين، ولا بعدين تروح المريديان، ولا تروح مش عارف ايه، تلاقي على حسب الايه اللي بيعد. ولذلك احنا مره واحنا في سان فرانسيسكو دخلنا فندق هناك لقينا حاجه ايه شيء يخيب. فكان معي زملائي واخواني فقالوا شوف العظمه دي. قمت انا قلت كده: هذا ما اعد البشر للبشر، فكيف بما أعده الله للمؤمنين؟ إيه يعني وإيه يعني ده؟ هذا ما أعد البشر للإيه؟ للبشر، فكيف ما أعده الله لمين؟ أدي النزل صحيح، أدي الفندق. نعم، نزلا من عند الله، وما عند الله إيه؟ خير للإيه؟ للأبرار. هنا بقى لا يغرنك تقلبه، قال لك وهم بيتقلبوا كده ما يأمنوش اننا ناخدهم وهم ايه في تقلبهم. ولذلك حتيجي ايه: قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته. يبقى بيتقلب كده وبيتنزح، وبعدين يجي له الايه الله. مره يجي العذاب بغته، ومره يجي جهره. قال لك اللي يجي بغته دي علشان يبقى الانسان متوقع له في اي لحظه، واللي يجي جهرة دي علشان يبتدي يرعبه ويخيفه قبل ما يقع. ولذلك هناك بقى بغتة ايه او جهرة، يعني في صورتين ايه، صورتين اتنين. ولذلك شوف الحق سبحانه وتعالى لما كنا بنفسر في قول الله: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وهم ايه؟ ينظرون. ليه؟ لان لما تيجي الموتى كده يمكن ما يدرسش بقى في حاجه. لا، وهم ينظرون دي هي الايه، هي اللحظه اللي بت ايه اللي بيجي فيها الايه الفزع. سهي علينا ونحن نتكلم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال بعض العلماء ان ايه الصلاه اللي ما يقدرش يصلي قائم يصلي ايه قاعد، واللي ما يقدرش يصلي قاعد يصلي ايه مضطجع. علشان نقول له والله انت حددتها يعني خصصتها حيث المقام للتعميم. ليه؟ قال لك لان القران ما يتعارضش مع بعض وبيفسر بعضه، واذا كنت فيهم فاقمت فلتقم طائفه منهم ايه ولياخذوا اسلحتهم، وبعد ذلك يقول تاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا ايه معك. وبعدين قال لك فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى إذن المسألة مش هنا الصلاة، ده علشان المؤمن ما يفتكرش ان ربنا خدوا الخمس اوقات دول هم بس اللي ايه اللي يذكر ربنا فيهم. لا، ده ذكر الله ودليل انه قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. يبقى حصل صلاح الاول وحصل صلاح الثاني، والذكر ده ايه؟ علشان نعرف ان ذكر الله دائما ايه؟ متصل بالبال، مش بس الصلاه. نزلا من عند الله، وما عند الله خير للابرار، وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. الحق سبحانه وتعالى يؤرخ للإيمان تأريخا صادقا أمينا. ليس معنى أن القرآن تحامل على أهل الكتاب لأنهم عاندوا رسول الله وواجهوا دعوته وصنعوا معه كل ما يمكن أن يحبط الدعوة، قال لك لا، ده فيه من أهل الكتاب من يؤمن بالله. هذا اسمه زي ما قلنا صيانة الاحتمال، لأنه ساعة يقول الحق سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب كذا وكذا وكذا، ساعة ما ينزل هذا الكلام برضو يمكن يكون ناس من أهل الكتاب مشغولون بتصديق الرسول وقاعدين بيعرضوا قضية الإيمان دي على نفسهم، فإذا ما كانوا كذلك وتظل الحمل على أهل الكتاب، ماذا يقول الذين يفكرون في أمر الإيمان بمحمد؟ يقولوا إيه؟ يقولوا ده إيه، مش منور؟ أو طب إحنا عمالين معنا زيهم، ده إحنا بنفكر في المسألة وندبر مسألة الإيمان بيه. فإذا ما سمعوا أن الله يقول في حقهم كذا، يقول دي مسألة بيننا وبين نفوسنا لسه، فمن الذي أطلع محمدا عليها إن من أهل الكتاب اللي يؤمن بكذا، يبقى ده دليل على أنه ما بينطقش عن الإيه، وأن الله يعلمه بما في نفوسنا مما لم يبرز إلى حيز الوجود. ومدام بيخبره بما لم يبرز إلى حيز الوجود يبقى صادق ولا غير صادق؟ وإلا فما الذي أعلمه بهذا؟ لأن ديا إن كانت الآيات قيلت بعد إن آمنوا يبقى ملهاش إيه، يبقى لازم دي تبشير بأن كثيرا من أهل الكتاب يفكرون في أمر صدق رسول الله في البلاغ عن الله وهم بصدد أن يؤمنوا، فقول الله ذلك يجعل العملية الإيمانية في نفوسهم مصدقة. ليه؟ لأنهم يقولون هذا أمر في نفوسنا ولم يبرز بعد إلى حيز الوجود، وما دام لم يبرز بعد إلى حيز الوجود فالرسول الذي يقول ذلك يبقى مبلغ عن إله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
2: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية هي ختام سورة آل عمران، وسورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة، والسورتان يشتركان معا في قضية عقدية أولى، وهي الإيمان بالله والتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله خاتما للرسالات ومهيمنا عليها. ولذلك تكلم الحق عن قضية الإيمان وقضية الهدى وقضية الكتاب، ثم تعرض الحق لما يعرض لعرض هذا المنهج الخاتم الجديد من رواسب ديانات سابقة تحولت عن منهج الله إلى أهوال البشر، فجادل في سورة البقرة اليهود وجادل في سورة آل عمران النصارى، وبعد ذلك عرض قضية إيمانية تتعلق بموقف المسلمين المؤمنين بالله وبتصديق رسوله في معترك الحياة، وعرض معركة من المعارك ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، ثم عرض للقضية الإيمانية حين يسوب المؤمن المتقاذل إلى منهج ربه، وبعد ذلك حين ينتهي من هذه يقول الحق يا أيها الذين آمنوا، أي بما تقدم، إيمانا بالله وتصديقا بكتابه وتصديقا لرسالته صلى الله عليه وسلم، وتمحيصا للحق مع اليهود، وتمحيصا للحق مع أهل الكتاب، وتمحيصا لا جدليا نظريا ولكن واقعيا في معركة من أهم معارك الإسلام وهي معركة أحد. فيا من آمنتم بالله إيمانا مصفا بهذه المصافي كلها، استمعوا إلى من آمنتم به، اصبروا أمر، وصابروا أمر، ورابطوا أمر، واتقوا الله أمر. أربع أوامر، والغاية من هذه الأوامر لعلكم تفلحون. إذن فمن عشق الفلاح فعليه أن ينفذ هذه الأربع: اصبر، صابر، رابط، اتق الله، لعلك أن تفلح. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حين يعبر عن الفلاح إنما يعبر بالفلاح عن أمر مشهود محسن للناس جميعا، لم يقل لك لتنجح لتفوز، إنما جاء بكلمة الفلاح. والفلاح كما قلنا مأخوذ من فلح الأرض، وفلح الأرض شقها لتتعرض للهواء ولتكون سهلة تحت الجزير البسيط من البذرة. وبعد ذلك قال: إذا فلحت الأرض بهذه المشقة حرثا وبذرا وتعهدا بالري، ماذا يحدث لك من الأرض؟ إنها تؤتيك خيرا ماديا مشهودا ملحوظا. إذن فقد ضرب الله المثل في المعنويات بالأمر المحس الذي يباشره الناس جميعا. الفلاح الذي يقصده الحق سبحانه وتعالى أي فلاح هو؟ قال: فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فلاح الدنيا بأن تنصروا على خصومكم، وأن تعيشوا معيشة آمنة مستقرة رغدة. وفلاح الآخرة أن تأخذوا حظكم من الخلود في النعيم المقيم. هناك أمور، ما دام يقول اصبروا يبقى لابد أن يكون إيذان بأن في مشقة. نقول له: نعم، والإيمان كله المؤدي إلى الجنة المحفوفة بالمكاره لا بد أن تكون فيه مشقات. هذه المشقات إذا نظرت لها تجدها في ذات النفس منفصلة عن المجتمع، وفي ذات النفس مع المجتمع. أما في ذات النفس مفصولة عن المجتمع فإن الصبر يقتضي تصبر عن ولا على، تصبر عن هذا الشيء ولا تصبر على هذا الشيء. فيه مرة نصبر عنه ومرة نصبر عليه. فإن كان يعطي الإنسان مشقة في نفسه يبقى صبرت عليه وعلى تحمل الألم منه، وإن كان يمنعك عن لذة وشهوة تحبها فيقال إنك صبرت عنها. الشهوة تلح على الإنسان، فمجاهدة المؤمن أن يصبر عن الشهوات التي نهى الله عنها، والأشياء التي تصيب الإنسان يصبر عليها. يبقى المصيبة في النفس يصبر إيه؟ عليها. والأشياء التي يصبر عنها من النواهي عن الشهوات والمتع التي يحرمها الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: أنني خلقتك وأعلم أن منازعة نفسك إلى الشهوة لأنك تحبها فاصبر عنها. والأمور التي في الطاعة أن تفعلها ستورثك مشقة في ذاتك، اصبر عليها. إذن ففي الأوامر صبر على تنفيذها، وفي المناهي صبر عن إيقاعها. دي كلها في الذات. وبعد ذلك إذا تعدت المسألة من الذاتية إلى المحيط الخارجي، قال لك هناك يقول لك صابرين فيه. يبقى عندنا صابر على وصابر عن وصابر فيه، والصابرين في الايه؟ في البأساء التي تقع عليهم من ايه؟ من المجتمع الخارج عنهم. وكيف تصيبهم البأساء من المجتمع الخارج عليهم؟ نعم، لأن منهج الحق إنما يجيء ليصوب خطأ في حركة الحياة، والخطأ في حركة الحياة إنما يستفيد منه أناس. الذين يستفيدون من خطأ حركة الحياة يحرصون جاهدا على أن يصدوا من يريد أن يثبت منهج الحق، إذن هم لا يقصرون في إيذائهم وفي السخرية منهم وفي إتعابهم وفي حربهم. يبقى دي نصبر في إيه؟ في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى إذن اصبروا. طب وإذا كان عدوك الذي جئت لتدحض منهجه الباطل بمنهجك الحق صابرك وصبر أيضا على إيذائك، تبقى صابره. صابره يعني إيه؟ اصبر غير صابر. اصبر أمر في نفسك هتصبر عليه، إنما هب أن خصمك صبر أيضا على إيذائك وصار عنده جلد ليقف أمامك، يقول لك صابره، يعني هو يعمل صبر شوية، اقوى أنت في الصبر عليه، اقوى أنت. يبقى صابر، يبقى عمل إيه؟ جاء بصبر فوق صبري. كل مادة فعلة كده، يعني مثلا لما تيجي تقول فلان نافس فلان، يعني ايه نافسه؟ المنافسه ان اتنين عايزين غايه وكل واحد يريد ان ايه يصل اليها، واللي يريد ان يصل اليها بده يصل بحرص. يقوم ان كان اللي قدامك يحرص عليها بخطوه، احرص عليها انت بايه؟ دي المنافسه. يبقى المنافسه مغالبه على الفوز، والاصل فيها وفي ذلك فليتنافس الايه، يعني ايه الاصل فيها؟ اطالة النفس حين يغطس الانسان في المية، الاصل فيها كده. سيدنا عمر قال للعباس ايه؟ قال له تنافسني، يعني ننزل المية انا وانت تحت الايه، ونشوف اينا اطول ايه نفس. ادي معنى المنافس، اللي اطول نفس يبقى ايه؟ يبقى الناصح بقى اللي عارف الحكاية دي واخد عليها يعمل ايه؟ يبقى قبل مش ينزل المية في نفس متردد، لا، ده ياخد كمية من الهواء بشهيق يتسع له تجويف صدره كلها، لا يكون عنده حصيلة يستطيع انه يمكث في المية اكتر من التاني. انما اللي يروح غطسان كده وما عندوش الحصيلة دي هياخد ايه؟ مقدار شهيق وزفير. فنافسني يعني ايه؟ يعني ايه نغطس في الماء علشان نشوف مين اللي منا اطول ايه؟ اطول نفس. اطول نفس يعني عنده كمية من الهواء تستطيع ان تؤدي وظيفة حياته مدة طويلة، ولا يمكن ان يتأتى هذا الا اذا اخذت ايه؟ شهيقه. شهيق يملأ الايه؟ يملأ التجويف الصدر كده لحد ما تقدرش ايه؟ ما تقدرش تزود. ولذلك برضو اخواننا الدكاترة لما يجي عايز يشوف الرئة وفي سكوت يقول لك خد ايه؟ خد نفس طويل، علشان هو عايزك يشوفك من غير لا عايز يشوفها كده. فاذا المصابره تبقى ايه بقى؟ المصابره ان خصمك يصابرك، انت تصبر هو يعمل ايه؟ تقول لا انت ايه اصبر اكتر، تبقى ادي الايه المصابره. المصابره يبقى في عدو بيصابرني، ولذلك احتاجت ان يتكاتف المجتمع كله على المصابره. ولذلك جاء في سورة العصر قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني إذا رأيت أخا من إخوانك المؤمنين يخور في مصابرة فحسه على الإيه؟ قل له شد حيلك، اتجدعك، اوعى تخور. ليه؟ قال لك لان النفس البشريه من الاغيار، وقد تاتي لها حدث يقوى عليها. يوم التاني اللي ما عندوش الاغيار دي يعمل ايه؟ ينفخ بالعزيمه. في مين؟ في من يخور. يقول ايه؟ قول له وتواصل. تواصل ما قالش ايه؟ ما قالش ان في جماعه يوصم جماعه، لا، ده التواصي ان تكون انت مره موصيا ومرة موصية، فساعة لا يكون عندك الضعف بتاع الأغيار تبقى توصي، وساعة يوجد عندك ضعف الأغيار توصى. يبقى مدام تواصى يبقى كل واحد منا إيه؟ موص في وقت وموصا في وقت آخر. ولا نتواصى هذه التوصية على الصبر إلا إذا كنا تواصينا أولا على الحق الذي من أجله نشأت المعركة بين صابر وصابر.
3: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
2: طيب عرفنا الصبر وعرفنا المصابرة، إيه الرباط؟ أشعر عدوك أنك دائما مستعد للقائه،
3: أدي المعنى الرباط. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، إيه
2: يعني؟ خيل مربوطة للجهاد في سبيل الله واقفة مستعدة، خيركم ممسك بعنان، أي باللجام، بعنان فرسه، كلما سمع هيعة طار إليها. مش لما تيجي المسألة نقعد نعد نفسنا لسه، لا، ساعة تأتي الأمور الداهمة لا يتركنا الحق لنستعد عند نزول الأمر، ولكن يكون استعدادنا إمتى؟ من قبل الأمر. ولذلك حين يكون عدوك عالما بأنك مرابط له مستعد للحركة في أي وقت يرهبك وإيه ويخاف. أما إذا كنت على غرة وبعد ذلك يدهمك، فإلى أن تستعد يكون خد منك الجولة الأولى ولا لا؟ إذن فائدة الرباط إيه بقى؟ فائدة الرباط أن يعلم أنك لن تغفل عن عدوك، وأنك لن تترك العدة والاستعداد له إلى أن يأتي بالمداهمة، ولكن أنت مستعد لها في كل وقت. وهل الرباط فقط أن ترابط بالخيل علشان العدو المهاجم هجوم مادي؟ أم قال لك لا، المرابطة معناها الإعداد لكل ما يمكن أن يرد عن الحق صيحة الباطل. كل ما من يرد عن الحق صيحة إيه؟ يبقى من المرابطة أن تعد الناشئة الإسلامية لوافدات الإلحاد قبل أن تفد. أدي من الرباط. ليه؟ لأن المسألة مش كلها غزو كده بخير، قد يكون غزوا بفكر يتسرب إلى النفوس من حيث لا تشعر. فإذا لابد أن تكون أيضا في إيه؟ في الرباط، بحيث إذا جاءت قضية من قضايا الإلحاد تفد على أي واحد من المؤمنين يكون عنده إيه؟ الخميرة اللي بها إيه؟ اللي بقى. ولذلك احنا قلنا ان آفة المناهج العلمية انهم اخذوا مناهجهم عن الغرب، فدرسوا التاريخ كما يدرسه الغرب، ودرسوا الاجتماع كما يدرسه الغرب، ودرسوا الطبيعة كما يدرسها الغرب، ونسوا ان لنا دينا يحمينا من كل هذه الاشياء. فلما يجي واحد بتاع التاريخ جايب لي منهجه من الغرب اللي بره ويجي يقول ان الثوره الفرنسيه هي التي اعلنت حقوق الانسان، يجب ان يكون عندنا مناعه ونرابط ونقول لا لاولادنا اذا قالوا لكم ذلك فقولوا لهم في اي سنه نشات الثوره الفرنسيه. اذا قبل الثوره الفرنسيه لم يكن هناك اعلان لحقوق الانسان، لانكم جهلتم ما عندنا من الدين. من 14 قال جاءت حقوق الانسان في القران. فلو أن كل تلميذ حين سمع أن الثورة الفرنسية هي التي أعلنت حقوق الإنسان نقول لهم كذابين، ده الإسلام أعلنها من 14 قرن وقال على حقوق الإيه؟ الإنسان. حين يقول قائل يدرس مثلا في التقنين يقول أن ألمانيا هي أول من التفت إلى الإساءة في استعمال الحق، نقول له لا يا سيدي، ده القرن 17 الكلام ده، من 14 قرن الإسلام نفسه جاء الإساءة في استعمال الحق. يبقى كون الجاهل بتشريع الله ما يؤديش إلى أنك أنت تطمس معالم الحق في منهج الله. إذا قال لك أن الطبيعة كما يدرسون في الطبيعة يقولون مثلا أن الطبيعة أمدت الحيوان الفلاني باللون اللي يناسب البيئة اللي عايش فيه علشان عدو ما يفتكش به يضلله، نقول له الطبيعة ما بتمدش، ده الطبيعة ممدة ممن؟ ما تقولش الطبيعة أمدت، من الذي أمد الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ قل له هذا الكلام يقوم أدي الرباط. إذا فالرباط لا يكون بقوة عسكرية لأن خصوم الإسلام يأيسوا أن ينتصروا على الإسلام بقوة عسكرية بعد أن كتلوا كل قواهم في الحروب الصليبية، لم يبق لهم إلا أن يتخللوا من خلال مناهجهم. ومن خلال المستشرقين هناك والمستغربين منا إلى هناك لينقلوا لنا ثقافات أجنبية بعيدة عن منهجنا، وهم معذورون لأنهم لا يعلمون منهج الله في دين الله. إذن فالرباط لازم يكون إيه؟ الرباط أيضا في رباط الأفكار، رباط المواد، وبعد ذلك يدخلون على الناس دخولات يجب أن ننبه نشأنا إليها. يقول لك أوروبا ارتقت حضاريا وانتوا تخلفتوا يا مسلمين، يقول له هل كان التخلف مقارنا للإسلام؟ الإسلام كانت دولة الحضارية الأولى في العالم 1700، وأوروبا التي تتشدقون بحضارتها يقولون إنها في العصور الإيه المظلمة، العصور الإيه. يبقى دول ما عرفوش تاريخنا، ولا هم بيتكلمهم ناس مش عارفين تاريخهم، يا إما هم مش عارفين يا بيكلموا ناس مش عارفين. إذن فالمرابطة أن توضح أمور دينك توضيحا يقف أمام أي وافدة، قبل أن تفد بالعدوان المسلح يجب أن تقف لإيه؟ لغزو الأفكار ولهدم الإيه؟ المبادئ. اصبروا صابروا واتقوا الله، ورابطوا واتقوا الله. جماع كل ذلك الصبر، صبر على والصبر عن والصبر فيه، والمصابرة للعدو، والتواصي بالصبر، والرباط بمعنييه المادي والمعنوي، يعني بالأمور المادية والأمور الإيه؟ المعنوية القيمية. واتقوا الله، اتقوا الله. احنا قلنا زمان انه حين يقول لك اتق الله كما يقول لك اتق النار، مش قال كده وكده؟ يبقى معنى اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم وقاية، اجعلوا بينكم وبين غضب ربكم ايه؟ وقاية. الوقاية هي ايه؟ ان تطيع. وما هي الطاعة؟ ان تنفذ ما امر وان تنتهي عما ايه؟ فالذي يفسر التقوى بأنها الطاعة نقول له نعم، لأنه الوسيلة إلى وقايتك من غضب الله وعذابه. فالذي يفسرها بهذا يبقى بيفسر بالوسيلة، واللي بيفسرها بالتانية بيفسر. لما أقول لك اتقوا الله يعني اجعل بينك وبين النار التي هي من جنود الله وقاية، اجعل بينك وبين غضب الله وقاية. يبقى صح ولا مش صح؟ وإذا قال لك إيه اتقوا الله يعني أطيعه في أمره وفي إيه، نقول طيب ما هي الوسيلة لاتقاء النار واتقاء غضب الله هي إيه؟ طب ما هي الطاعة؟ يبقى مرة تفسر بالوسيلة ومرة تفسر بالإيه ومرة تفسر بالغاية، مرة بالوسيلة ومرة بالإيه ومرة بالغاية. وقلنا بقى لعلكم تفلحون، الفلاح إما أن يكون في الدنيا بأن ترتفع إيه كلمة الحق وكلمة الإيمان وتنتصروا، ولا حدش يستذلكم، ولا حدش يجعلكم تبيع له، ده هذا لون من الايه من الفلاح. ولكن على فرض انهم قووهم وضعفتم انتم فسقوا انكم تعملون لفلاح اخر، لفلاح اخر، فلاح ايه؟ والا فالذين يخاطبون بهذه الايه قبل ان يدركوا نصرا للاسلام على اعدائه يفسروا الفلاح بايه؟ اللي فضلوا متعبين ومضطهدين ومش مستقرين في حياتهم وبعد ذلك ماتوا قبل أن يمكن للإسلام، كيف يكون فلاحهم؟ يبقى فلاحهم في الإيه؟ في الآخر. ولذلك تجد الاحتياط في قصة أهل الإيه؟ إنهم إن يظهروا عليكم إيه؟ بعثوا أحدكم بريقكم هذه إلى الإيه؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموك، أدي واحدة، أو يعيدوكم في ملته ولن تفلحوا إذا أبدا. إن كانوا يرجموكم هيبقوا انتصروا عليكم في الدنيا، إنما هتاخدوا إيه؟ طب وإن ردكم لدينهم تبقى ما تفلحوش في الدنيا ولا في الإيه؟ ولا في الآخرة، الاثنين. إذا فعناصر الفلاح المرادة للإنسان إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا هي أن ننفذ أوامر الله في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه المجاهدين الغر الميامين، وعلى من تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الأسبوعي حديث الروح. أيها الأحبة، تذكرون أننا في الحلقة الماضية تحدثنا عن اختيار الزوجة الصالحة لتكون أما صالحة يتخرج في حضنها أبناء صالحون بررة. ورب العزة عز وجل قد دعانا إلى البر بالوالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أجمل هذا القول، ما أجمل هذا الدعاء. والدين اللذين عانا ولقيا ما لقيا أثناء تربيتنا، ولقد جعل المشرع عقوقهما من أكبر الكبائر، فعاق الوالدين يطرد من رحمة الله، إضافة إلى أنه يكسب غضب الوالدين. إذن علينا أن نجعل رضاء والدينا غايتنا أثناء حياتهما وبعد رحيلهما. وطبعا حول هذا الموضوع، وكما عرفتم في الحلقة الماضية، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ بشير عيد الباري مفتي دمشق، فأهلا ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم.
0: وطبعا يعني لا داعي لأن نتوجه إليكم بالسؤال عن عظم بر الوالدين ويعني جمالية بر الوالدين، وبالتالي جزاء العاق لوالديه في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه البررة الصالحين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فأفضل الكلام كلام الله، وقد بدأتم أنتم بالآية الكريمة وليس بعد كلام الله كلام. يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أعظمه من قول، وما أعظم القرآن في بيانه وإعجازه وروعته. ولو أن كل مسلم تدبر معاني القرآن لاستغنى كل إنسان بهذا القرآن عن أي شيء أو عن أي مبدأ في الحياة. إن الإسلام عالج الحياة الزوجية، وعالج حياة الأولاد، وعالج حياة الأفراد، وعالج حياة المجتمع في البيع والشراء والقضاء والجنايات وفي كل مرافق الحياة. لو أننا تتبعنا القرآن في هذه الآية الكريمة بمعنى قوله تعالى: وقضى، حكم، أمر، وهو الخالق، وهو الذي إذا حكم لا يرد حكمه ولا يرد أمره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أولا وقبل كل شيء توحيد الله الخالص. ثم إذا وحد الإنسان ربه عز وجل بمعنى أنه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمقتضى هذه الشهادة يجب أن ينصاع لأوامر الله في قرآنه وأوامر الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، ليس هناك فرق أبدا بين السنة وبين القرآن. هذا كتاب منزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك سنة مستوحاة بوحي من الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. كل شيء يخرج من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حق، ويجب أن تحفظ ويجب أن تنفذ.
0: إن هو إلا وحي يوحى.
1: إن هو إلا وحي يوحى. ألم يقل بعض الناس لبعض الكتبة عندما كان يكتب ورسول الله يتكلم بالكلام، قال له: إياك أن تكتب كلام رسول الله في حالة الغضب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب في ساعة الرضا واكتب في ساعة الغضب، فوالله لا يخرج من بين هاتين الشفتين إلا الحق. أنا عندما أغضب ربما أخرج عن طوري وأتكلم بكلام لاذع، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في غضبه أبدا. إذا غضب، وكان إذا غضب إذا انتهكت حرمات الله، فكان لا يغضب لنفسه. ولذلك عندما يأتي ذلك الرجل ويقول له عن يمينه أوصني، يقول له: لا تغضب. أتاه عن شماله، قال: لا تغضب. أتاه أمامه، أتاه من خلفه، لا تغضب. فإن الغضب أس الشرور وأس المنازعات، ومن تخلق بخلق الحلم فقد ساد القوم وقد ساد الأمة بحلمه. فإنه غالبا ما يكون الذي يغضب يرجع إلى الحق وإلى الصواب بعد ذلك، بعد أن يأتي إلى الاعتذار لمن غضب عليه. وإسلامنا يقول: إياك وما يعتذر منه. لذلك لو أن كل ولد وكل شاب وكل فتاة قرأت كتاب الله قراءة تمعن وتدبر، وقرأت هذه الآية بالتفصيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم ثنت بعد ذلك الآية: وبالوالدين إحسانا، لما رأينا عاقا، ولرأينا المجتمع كله مجتمع عطف حنان. ألا ترى معي على أن الإسلام قد ربط الأمة بعضها ببعض؟ ربطني بوالدي، وربط والدي بي، وربطني بأمي، وربط أمي بي، وربطني بخالي، وربطني بعمي، وربطني بأرحامي، وربطني ثاني بذلك المجتمع الكبير، وجعلني أخا لكل هذا المجتمع الكبير، أساء لإساءته وأفرح لفرحه. هذا هل نجده في ملة أخرى أو في دين آخر؟ لا، والذي أرسل محمدا نبيا. لذلك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسان. كيف يتنكر المسلم لأمه وقد حضنته في أحشائها 9 أشهر، وقاست، وربما عند الولادة كادت أن تموت، ثم خرجت إلى الدنيا، لا لك سن يقطع، ولا لك يد تبطش، ولا لك رجل تسعى، ومع ذلك سهرت عليك الليالي و قامت بشؤونك وبخدمتك على أي شكل كان، مهما خرج منك كانت تعده جميلا وحسنا. المهم أن أملها في المستقبل أن تكون كبيرا وأن تكون شابا، وهي التي تقول: غدا سيكبر ولدي، غدا ستكبر ابنتي، غدا سأفرح بها، غدا سأزوجها، غدا سأزوج ولدي. هذه أمور لا يمكن أبدا أن تكون بغير الأم، لأنها تفعل لأنها أم. ألا ترى أن الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه ثم بإجماله.
0: نعم.
1: ثم قال: حملته أمه بالوالدين. ذلك هو العدل. يعني عندنا عيد الأم.
0: نعم.
1: عندنا عيد الأم، وهذا شيء جميل محبب. أما وهذا وافد علينا، أما في شرعنا فنحن في كل صباح لنا عيد مع أمهاتنا وآبائنا، عند الظهر لنا عيد مع أمهاتنا وآبائنا، عند العشاء، عند الليل. لا يمكن أن تنقضي ساعة من الساعات إلا وأنا في كنف والداي ما دمت على قيد الحياة، لا أسير أمامهما. ثم لا يطيب لي منام حتى أرى أنهما ناما قرير العين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
0: لو سمحت لي أيضا يعني مداخلة بسيطة. نعم. أعود إلى ما ذكرناه في الحلقة الماضية. نعم. مسألة أو موضوع العدل والمساواة.
1: نعم.
0: وحملته أمه
1: وهنا على وهن ضعفا على ضعف.
0: وصينا الإنسان بوالديه، هذه عدل.
1: نعم. نعم نعم.
0: أما حملته أمه وهنا على وهن، هنا انتفاء المساواة، هنا يجب أن تأخذ الأم حقها. نعم، لا مساواة بين الأم والأب
1: أبداً.
0: الأم هنا أعلى درجة من الأب،
1: ما في شك.
0: نعم.
1: ما في شك. ولذلك انتفاء عندما المساواة. أتاه ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. الواقع هذه الأفضلية لأنها ضعيفة، مهيضة الجناح، ربما بكلمة طيبة إذا كانت غاضبة تمتص غضبها. أما الرجل فإنه قادر على أن ينتزع حقه من ولده بكل لحظة من اللحظات. لا يتساوى الأب مع الأم، فالأم عاطفية، أما الأب فهو رجل عقلاني. لذلك نرجع أن كل الإسلام قد ربط الأسرة بعضها ببعض، وجعل رضا الوالدين هما في القمة ولو بلغا من الكبر عتيا. ولذلك عندما أدعو في صلاتي وعند انتهائي التشهد والصلاة على رسول الله قبل السلام أقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. لو أننا أعطينا هذا الولد إلى امرأة أخرى، هل ترعاه بمثل ما ترعاه تلك الأم؟ لا، والذي أرسل محمد النبي ربما ترعاه رعاية عطف وحنان. لا. أما هذه تضع حياتها وروحها في سبيل أن يبقى ولو كان الفداء روحها ونفسها حتى يكون هذا الولد على قيد الحياة سليما. أنا أرى أن الله عز وجل كما يقول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ثلاث آيات مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بدون الأخرى. يقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه. ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤتي الزكاة لم يقبل منه. ثم قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد من المشاهدين والمشاهدات أن يجعلوا سمعهم وسمع قلوبهم قبل سمع آذانهم لما أتلوه الآن ولما أذكره الآن. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل اسمه علقمة، هذا كان حمامة المسجد، وعندما حضرته الوفاة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مريض، فأرسل بلالا وصهيبا ليزوراه في حالة المرض. وقطعا زيارة المريض من السنة، والدعاء له من السنة. وأنا أقول في معترضة فيها عند هذه الكلمة أن الرجل عندما يزور محتضرا لا يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، خشية أن يتكلم بكلام يكون سببا في خروجه على طاعة الله، وإنما يجلس بأدب واحترام واتعاظ واعتبار، يقول بجانبه: لا إله
0: تذكيرا
1: إلا الله
0: له.
1: تذكيرا له. أما أن يقول له قل فليس المسلم مأمورا بذلك أبدا. نعم. فدخل بلال ودخل صهيب على علقمة فقال: لا إله إلا الله. يريد علقمة أن ينطق بلا إله إلا الله ولا يستطيع أن يقولها. سرعان ما أسرع إلى رسول الله: يا رسول الله، إن علقمة قد احتضر وقد ذكرنا أمامه الشهادة بالله وبوحدانية الله وبالرسالة، فهو يريد أن يقولها ولكن لا يستطيع بلسانه أن يقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب الحقيقي: هل له من والدين؟ قالوا: إن له أما، أما والده فقد ارتحل. قال: أخبرها، إذا استطعت أن تأتي إلى رسول الله فأتي، وإلا فرسول الله يأتي. فلما وصلتها رسالة رسول الله قالت نفسي لنفسه الفداء، أنا أحق بالإتيان إليه، وهرعت إليه على عكازتها وهي تطوي الأرض بقدميها العاجزتين حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلمت عليه كيف حال علقمة؟ قالت له يا رسول الله إنه كان كثير الصلاة كثير الصيام كثير الصدقة. قال لست عن هذا أسألك، أسألك كيف حالك معه؟ قالت إني عليه ساخطة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه اجمعوا لي حطبا. وهذا شيء الحقيقة بالأمور النفسية وبالدراسة الواقعية،
2: دراية
1: يريد أن يستخلص رضا الأم على ولدها بهذه الطريقة، لأن الأم لا ترضى مهما كانت غاضبة أن يصاب ولدها بأذى،
2: تحريك في
1: تحريك العواطف،
2: فترة الأمومة لديها.
1: نعم.
2: دافع الأمومة.
1: قالت يا رسول الله الوقت ليس وقت شتاء ولا وقت برد، ماذا تريد أن تفعل؟ قال إني أريد أن أظلم النار وأحرق ابنك، فإن نار الدنيا هي أهون من نار الآخرة. قالت يا رسول الله فلزة كبدي مهجة فؤادي أراه يحترق أمامي، هذا لا يكون يا رسول الله. قال إما أن ترضي عنه وإما النار. فقالت اشهد علي يا رسول الله بأني قد رضيت عن علقمة. في هذه الأثناء أرسل رسول الله بلالا وصهيبا وقال لهما اذهبا إلى علقمة وانظرا كيف هل يستطيع أن يتكلم بالشهادتين، فلعل أم علقمة قد رضيت عنه استحياء مني. فلما وصل إلى باب الدار سمع صوتا من أعماق الدار يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وختم لعلقمة بخاتمة السعادة، ختم له بخاتمة السعادة. ثم أمر رسول الله بغسله وأمر وصلى عليه رسول الله، ثم وضع في قبره فوقف على شفير القبر واعظا وخطيبا وقال أيها الناس يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين، من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة.
2: لأن أم علقمة كانت غاضبة أو ساخطة عليه لأنها تراه يفضل زوجتها عليه،
1: كان هو هذا السبب بالغضب،
2: زوجته عليه.
1: هذا هو السبب. هذا بالنسبة للأم. أما بالنسبة للولد بالنسبة للوالد فالإسلام قد أعطى ذلك الحق للوالد، وعقوقه وغضبه من غضب الرب تبارك وتعالى. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يشكو إليه أن والده يأخذ ماله، فقال اذهب فأتني بأبي، وهل أستطيع أن أحكم على والدك غيابا؟ ائتي. لا، لذلك كان سيدنا علي يقول لمن يوليه القضاء لا تحكم لرجل أتى يضع عينه على كفه فلعل خصمه قد قرعت عيناه، لا تأخذك العاطفة. في هذه الأثناء والولد ذاهب يأخذ برسالة رسول الله ليبلغها إلى أبيه، نزل سيدنا جبريل فقال له يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك إذا ما أتاك والد هذا الرجل فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما حضر الوالد قال بعد أن سلم عليه قال يا هذا تريد أن إن ولدك يشكو إلي أنك تأخذ ماله، فقال سله يا رسول الله هل أنفقت هذا المال على عماته أو خالاته، يعني مما تجب عليه نفقته، أو أنفقته على نفسي؟ قال الرسول هيه دعنا من هذا، قل لي عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. فقال لا يا رسول الله لا يزال الله يزيدنا بك يقينا، والله لقد قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذناي. قال قل وأنا أسمع. قال غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق كأني أنا المريض، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل، كنت أقول غدا سيكبر ولدي، غدا غدا. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة. هل هناك غلظة وفظاظة أكبر من أن تشكوني إلى رسول الله وتوقفني موقف المدعى عليه؟ جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذرفت عيناه من هذه الكلمات وهذا الشعر الرقيق، أخذ بتلابيب ولده ودفعه إلى صدر والده وقال له أنت ومالك من أبيك.
2: سيدي الفاضل، هناك من يعتقد أن بر الوالدين ينقطع بانقطاع حياتهما. فما رأيك بالاعتقاد؟
1: أتى رجل إلى رسول الله وقال إن والدي قد ماتا، فهل بقي من برهما شيء أبرهما به؟ قال نعم، الصلاة عليهما والصدقة عن روحهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. لو أن رجلا عاقا لوالديه فعل هذه الأفاعيل ثم وقف على قبر والده يطلب من الله عز وجل أن يجعل قلب الوالدين راضيا عنه، فإن الله عز وجل يحيل هذا الغضب إلى رضا ويستمر في حياة راضية مرضية.
2: لذلك أيضا هناك بر، يعني من لا يستقيم البر إلا
1: بصلة الرحيم.
2: نعم.
1: العم، الخال،
2: الصديق،
1: ابن الأخ، وإكرام صديقهما. نعم. من بعدهما. هذه الأمور الواقع، لو أن كل شاب فعل هذا الفعل وقام بحقوق الوالدين حق القيام لرأينا مجتمعا سليما من الآفات. والواقع أن الله يعجل عقوبة العاق في الدنيا قبل الآخرة، وأن الله عز وجل يعجل الرحمة بالبار في الدنيا قبل الآخرة. هذا وإن كان غنيا فسيفتقر، وإن كان هذلك فقيرا فسيغتني، ويوم القيامة يرد ذلك إلى رضوان ويدخل باب الجنة. وهذا مهما عمل من الصالحات لا يمكن أن يستفيد من عمل الصالحات، فليعمل البار ما شاء أن يفعل فليس له إلا الجنة، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فليس له إلا النار.
2: وأيضا هذا يعني الحقيقة يتأتى وكما تفضلتم خلال بر الوالدين بأولادهما قبل كل ذلك.
1: نعم. الجزاء من جنس العمل.
2: بالضبط. فعندما يقوم الوالدان بالتربية الحسنة لهؤلاء الأولاد
1: والقدوة الطيبة
2: طبعا لا بد من أن تنعكس هذه المسألة إيجابا وبرا من قبل الأولاد لأبويهما. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث،
1: صدقة جارية
2: وعلم ينتفع به
1: ولد صالح يدعو له.
2: هذا الدعاء الذي يأتي بعد ممات الأبوين. نعم. طبعا هو النتيجة الإيجابية لتلك التربية الحسنة حيث كان الولد صالحا.
1: لذلك نرى أن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ألا نرى أن هذا المجتمع الإسلامي من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة نحن نقتدي برسول الله في كل عمل من أعمال، وهو في صحيفته، فهو الذي فتح لنا أبواب الخير، وهو الذي علمنا، وهو الذي ثقفنا، فإلى سيدنا محمد ترد كل الفضائل.
2: نعم. طبعا مجتمعنا هذا الذي يعني أسسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أمتنا هذه التي هي خير أمة أخرجت للناس حقيقة بنيت على هذه القواعد وعلى هذه العلاقة التبادلية الرائعة جدا، على علاقة التربية الفاضلة للأبناء. ثم يعني هذه ما تسمى فلسفة بالعلاقة الجدلية. ثم البر بالوالدين من قبل هؤلاء الأولاد الفاضلين الذين تلقوا التربية الفاضلة.
1: يا أستاذ محمود، الحقيقة لو أن كل إنسان وضع عقله في الميزان لوجد أن الإسلام رعاه قبل أن يولد ورعاه إلى الممات. هذا في المجتمع الغربي لا يوجد، لا يوجد. لذلك وضعوا عيد الأم 21 آذار. طيب يا أخي، أنا ما بر أمي غير ب21 آذار. هذا كلام غير صحيح. هذا مجتمع من منذ الانطلاقة، منذ أن يكون الشاب يافعا والفتاة أصبحت في سن المراهقة، تأخذ طريقها في الحياة الإنسانية وتفعل، والوالد غير والوالد والوالدة غير مسؤولين عنها.
2: عيد الأم هو كل ما رأيتها عيد،
1: هكذا صباحا ومساء وفي كل لحظة.
2: عيد الأم هو أن أقوم على خدمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الجنة عند قدميها. نعم
1: نعم،
2: عيد الأم أو الأب هكذا.
1: سيدنا أبو هريرة كان عندما يدخل كل صباح على أمي يقول: السلام عليك يا أما، إنك أحسنت إلي في تربيتي صغيرة. وقالت تجيبه وتقول: وعليك السلام ورحمة الله كما أحسنت إلي.
2: نعم. وهذا إنما هذا لا يمنع يعني أن نشارك أولئك الذين أوجدوا،
1: هذا شيء جميل.
2: نعم. أوجدوا،
1: وهذا مذكر لكل من يعق والده. أما المسلم فهو على ذكر دائما في كل لحظة مع والديه.
2: وبالتالي البار بوالديه هو بار بكل الناس
1: أبدا.
2: لذلك عندما نكون بررة بأولادنا فنحن أبناء مجتمع بار بعضهم ببعض.
1: ألا ترى أن رجلا أتى على رسول الله وهو الأقرع بن حابس؟
2: نعم.
1: دخل عليه،
2: هو وقتنا انتهى، إنما لو سمحت
1: دخل عليه فوجده يقبل الحسن والحسين، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له رسول الله على الفور: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هذه رحمة.
2: نعم.
1: عندما أقبل أولادي ولا أميز بين ولد وولد، هذه من الرحمة. والولد دائما وأبدا يستدر عطف والديه بهذه القبلة التي تخرج من بين شفتيه.
2: نحن أمة الرحمة، نحن أمة البر، نحن أمة المحبة. فجعلنا الله دائما متمسكين بهذه الفضائل التي أنعم الله بها علينا. وشكرا جزيلا في ختام حلقتنا هذه لضيفنا العزيز الكريم فضيلة الأستاذ الشيخ بشير عيد الباري مفتي دمشق، الذي في الحقيقة أغنى هذه الحلقة والحلقة التي قبلها. فشكرا لكم فضيلة الشيخ، ولقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري. وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبتي في الله، في تمام التاسع بإذن الله تعالى نوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة الأولى لهذا اليوم. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 20 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والسابع من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة. نبدأها بالعناوين. كامبرا، أنت والقانون، ثلاث وثائق قانونية يحتاجها كل بالغ في أستراليا. ما هي؟ كامبرا، حماية أكبر للأطفال، تمرير قانون إعلانات المقامرة يقترب في أستراليا. ومن العناوين العالمية، فلسطين المحتلة غزة، رسائل الدم في غزة، غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي. الكيان الصهيوني، أبو الظهور حين اقترب الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء التركية في سوريا. الكيان الصهيوني يعترف، خريطة وصور فضائية أبرز الاستهدافات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد. قطر، رئيس الوزراء القطري يبحث مع قيادة حماس تطورات الأوضاع في غزة. جنوب لبنان، نزوح جديد من النبطية إثر قصف صهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر. سوريا، تصعيد بالشمال السوري، هل يتجه الكيان الصهيوني وتركيا نحو صدام مباشر؟ مستشفيات غزة، بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بمستشفيات غزة. نادي الأسير الفلسطيني، إثر تجهيز غرفة للإعدام بجناح محكومين، نادي الأسير الفلسطيني يستصرخ العالم. الكيان الصهيوني، رسائل صهيونية من جنوب سوريا، زامير في جولة ميدانية بعد قصف واعتقالات. الكيان الصهيوني، الجيش الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا ويواصل حصار منازل في قصرة. الكيان الصهيوني، ضربة أبو الظهور، نتنياهو يهدد تركيا وترامب يعلق وبراك يحذر. فلسطين المحتلة غزة، حتى البحر لاحقنا، مسن جريحة في مجزرة الميناء تختصر وجع غزة. فرنسا وألمانيا، فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوحان بعقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية، ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا. بريطانيا، نريد مزيدا من المساجد والأذان، هل يوثق الفيديو احتجاجا لمسلمين في بريطانيا؟ قائد عسكري روسي يتوقع، قائد عسكري روسي يتوقع زوال الكيان الصهيوني بعد الصراع مع إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، نؤجل أحيانا قرارات المستقبل إلى أن تفرض الظروف اتخاذها في لحظة قد لا نكون فيها قادرين على ذلك بأنفسنا. حادث مفاجئ، مرض أو ظرف طارئ قد يجعل قراراتنا المالية والصحية والشخصية بيد أشخاص آخرين. لذلك التخطيط القانوني لا يرتبط بالعمر أو بحجم الممتلكات، بل بالاستعداد لحماية أنفسنا وعائلاتنا عندما نفقد القدرة على اتخاذ القرار. فهل تكفي الوصية؟ ومن يتولى شؤوننا المالية إذا فقدنا القدرة على اتخاذ القرار؟ ومن نختار لاتخاذ القرارات الصحية والشخصية نيابة عنا؟ كامبرا، يشهد البرلمان الفيدرالي الأسترالي أسبوعاً حافلاً بالمفاوضات حول إصلاحات بارزة في مقدمتها قيود جديدة على إعلانات المقامرة. فقد توصل حزب العمال والائتلاف إلى اتفاق يحد من الحوافز الموجهة للفئات الأكثر عرضة لأضرار المقامرة، ويعتمد نظام إلغاء الاشتراك في إعلانات المقامرة عبر خدمات البث مع مراجعة القوانين بعد 3 سنوات. وفي المقابل تواجه عقبة سياسية بعدما هدد الائتلاف بعرقلتها ما لم تسرع الحكومة NDIS إصلاحات نظام معالجة ما يعرف بالثغرة الضريبية للأرامل. وفي ملف آخر، طرحت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون خفض ضريبة التبغ بنسبة تصل إلى 75% وتجميد زيادتها 3 سنوات بهدف مكافحة السوق السوداء والجريمة المنظمة. ويشير الموقف إلى تقارب محتمل بين الائتلاف وأمة واحدة فيما تستمر المفاوضات حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. أما الآن أحبة في الله، ننتقل بحضراتكم إلى الأنباء العالمية. فلسطين المحتلة غزة. لم يكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر يغادر الكيان الصهيوني عقب لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب للدفع بتنفيذ خريطة الطريق في قطاع غزة حتى تصاعدت الغارات الصهيونية في القطاع مخلفة 17 شهيدا خلال أقل من 24 ساعة. ويضع هذا التصعيد إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام اختبار جديد بعد أن بذلت بلاده جهودا من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المبرم في أكتوبر تشرين الأول الماضي. الكيان الصهيوني. تفتح الغارات الصهيونية على مطار أبو الظهور العسكري في شمال غرب سوريا فصلا جديدا من التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا بعدما بات الكيان الصهيوني يردد أن أي وجود تركي متنام في سوريا يتقاطع مع حساباتها الأمنية. وقد قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس أن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا مؤكدا أنها لن تتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني يعترف. في أحدث اعتداءاته على سوريا اعترف الكيان الصهيوني الثلاثاء 18 من أغسطس آب 2026 بقصف مطار أبو الظهور السوري في إدلب مبررا ذلك بما سماه اتفاقا سابقا كان يقضي بإبقاء الوضع القائم في المسائل الأمنية وأن سوريا كانت على وشك خرق الاتفاق مع خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو. ونفى مصدر دبلوماسي بالخارجية السورية للجزيرة ادعاءات الكيان الصهيوني بشأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين. قطر. بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية وعدد من قيادات الحركة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. جنوب لبنان. شهدت مدينة النبطية جنوب لبنان موجة نزوح جديدة خلال الأيام الماضية إثر القصف الصهيوني المكثف الذي استهدف محيطها. ويركز القصف الصهيوني بشكل خاص على تلال علي الطاهر المشرف على المدينة وسط مخاوف واسعة بين الأهالي من جولة تصعيد جديدة ضمن مساعي الجيش الصهيوني للسيطرة على تلك المرتفعات الاستراتيجية. سوريا. تسلط الغارات الصهيونية على مطار أبو الظهور العسكري شمال سوريا الضوء على تنامي التوتر بين الكيان الصهيوني وتركيا على الساحة السورية في وقت حذر فيه المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين. وشن الكيان الصهيوني فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في خطوة جاءت وسط تقارير عن اهتمام من تركي بالموقع وإمكانية إعادة تأهيله. وتكتسب العملية حساسية إضافية لأنها نقلت الاستهداف الصهيوني إلى شمال سوريا حيث يتركز جزء مهم من الحضور والنفوذ التركي. مستشفيات غزة. تزداد مأساة المرضى في قطاع غزة يوما بعد يوم ومنهم حالة الطفل بسام الذي يعاني مرضا نادرا وصعبا يصيب كبار السن غالبا إذ يعاني تليفا حادا في الرئتين يؤثر على القلب مما أدى إلى انخفاض نسبة الأكسجين في الدم لتصل إلى 70% بدلا من 90% في مستواها الطبيعي. لكن سبيل العلاج أضحت شبه منعدمة في قطاع جفت فيه ينابيع الحياة في ظل القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الصهيوني. نادي الأسير الفلسطيني. دعا نادي الأسير الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل بعد الكشف عن شروع الكيان الصهيوني بتخصيص جناح لمحكومين فلسطينيين يتضمن غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام. وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري إن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار إمعان منظومة الاحتلال الصهيوني في تحويل التحريض والتشريع الذي أقرته إلى إجراءات تنفيذية لإعدام أسرى فلسطينيين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا. الكيان الصهيوني. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني شابين في ريف القنيطرة الشمالي بالتوازي مع توغلات وقصف مدفعي شهدته محافظتا درعا وريف دمشق فيما وجهت الخارجية السورية رسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحذير من تداعيات هذا التصعيد الميداني. وفي أعقاب ذلك زار رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير جنوده المتوغلين في جنوب سوريا غداة قصف تل أبيب مطار أبو الظهور العسكري السوري الثلاثاء. الكيان الصهيوني. اقتحم الجيش الصهيوني أمس عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات في وقت يواصل فيه حصار 3 منازل ببلدة قصرة جنوب مدينة نابلس. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الجيش الصهيوني اعتقل 30 فلسطينيا بينهم صحفي خلال حملة الاقتحامات والمداهمات فجر أمس. الكيان الصهيوني قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس إن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. وأضاف نتنياهو: أوضحنا أننا لن نتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا، ويبدو أنه لم يسمعون جيدا، فحرصنا على أن يفهموا بشكل أفضل بحسب تعبيره، وذلك في إشارة إلى القصف الصهيوني الذي استهدف الثلاثاء مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. فلسطين المحتلة غزة. لم تخرج السيدة المسنة إلى البحر بحثا عن النجاة، بل عن لحظة هدوء دقائق قليلة تستنشق فيها الهواء بعيدا عن أصوات القصف وصقل الحرب، لكن البحر الذي اعتاد سكان غزة اللجوء إليه متنفسا لم يكن هذه المرة أكثر أمانا من بقية الأماكن. وقال بيان وزارة الصحة الفلسطينية إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 14 آخرون في غارة صهيونية استهدفت مواطنين في منطقة الميناء غربي مدينة غزة. فرنسا وألمانيا. أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمستشار الألماني فريدريش ميرتس تصريحات وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير التي دعا فيها إلى قتل عشرات الفلسطينيين يوميا في غزة. وأوضح الوزير الفرنسي بارو في مقابلة صحفية أن بلاده منعت بن غفير من دخول أراضيها في 23 مايو أيار الماضي، مبررا القرار بتصريحات لوزير الصهيوني الداعية إلى عمليات إقصاء وقتل يستهدف فيها من لا يشكلون خطرا، ناهيك عن نشر مقطع فيديو يظهر احتجاز ناشطين إثر إبحارهم على متن أسطول الصمود. الولايات المتحدة الأمريكية. أثارت تصريحات الناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر التي دعت فيها إلى ترحيل المسلمين جماعياً واستخدام القوة العسكرية لمداهمة المساجد وإخراج المسلمين من الولايات المتحدة موجة واسعة من الانتقادات وسط اتهامات لها بالتحريض على الكراهية والعنف ضد المسلمين. وخلال مشاركتها في بودكاست مع تشارلز داونرز قالت لومر إن من الأسهل بكثير ترحيل المسلمين جماعيا داعية إلى استخدام القوة العسكرية لمداهمة المساجد واعتقال وترحيل من وصفتهم بالغزاة الإسلاميين، ومؤكدة أن الإسلام لا مكان له في أمريكا. بريطانيا. تداولت حسابات يمينية على منصة إكس مقطع فيديو يظهر تجمعا كبيرا لمسلمين يسيرون في شوارع مدينة ليستر البريطانية، وقدمت المشاهد على أنها مظاهرة تطالب بتوسيع تراخيص بناء المساجد والسماح ببث الأذان والصلوات عبر مكبرات الصوت 5 مرات يوميا. ورافقت المنشورات أوصاف تزعم أن ليستر أصبحت إسلام آباد ثانية، وأن بريطانيا تقترب من الخلافة الإسلامية في إطار خطاب أوسع يحذر من تغير التركيبة الديمغرافية والثقافية للمدن البريطانية بسبب الهجرة والمسلمين وفق تلك المزاعم. الخبر الأخير في هذه النشرة: قائد عسكري روسي يتوقع. توقع قائد عسكري روسي رفيع زوال الكيان الصهيوني جراء الحرب الحالية والتصعيد المستمر في المنطقة، مشيرا إلى أن تل أبيب تبالغ في تقدير قوتها، وهذا التقدير الخاطئ قد يؤدي إلى انهيارها. ونقلت وكالة تاس الروسية عن القائد العسكري الروسي أبتي علاء الدينوف نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية قوله: علينا أن ندرك أن الحرب في الشرق الأوسط ستستمر في التصاعد، وأعتقد أن هدف الكيان الصهيوني بالذات هو تصعيد الصراع إلى أقصى حد ممكن وجر كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو بأكمله إليه. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. أنت والقانون، 3 وثائق قانونية يحتاجها كل بالغ في أستراليا، ما هي؟ كامبرا، حماية أكبر للأطفال. تمرير قانون إعلانات المقامرة يقترب في أستراليا. ومن العناوين العالمية: فلسطين المحتلة غزة، رسائل الدم في غزة، غارات بتوقيع نتنياهو في الموسم الانتخابي. الكيان الصهيوني أبو الظهور حين اقترب الكيان الصهيوني من الخطوط الحمراء لتركيا في سوريا. الكيان الصهيوني يعترف خريطة وصور فضائية أبرز الاستهدافات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد. قطر رئيس الوزراء القطري يبحث مع قيادة حماس تطورات الأوضاع في غزة. جنوب لبنان نزوح جديد من النبطية إثر قصف صهيوني يستهدف مرتفعات علي الطاهر. سوريا تصعيد بالشمال السوري، هل يتجه الكيان الصهيوني وتركيا نحو صدام مباشر؟ مستشفيات غزة بلا هواء أو علاج، 12 محطة أكسجين فقط تعمل بمستشفيات غزة. نادي الأسير الفلسطيني إثر تجهيز غرفة للإعدام بجناح محكومين، نادي الأسير الفلسطيني يستصرخ العالم. الكيان الصهيوني رسائل صهيونية من جنوب سوريا، زامير في جولة ميدانية بعد قصف واعتقالات. الكيان الصهيوني الجيش الصهيوني يعتقل 30 فلسطينيا ويواصل حصار منازل في قصرى. الكيان الصهيوني ضربة أو الظهور نتنياهو يهدد تركيا وترامب يعلق وبراك يحذر. فلسطين المحتلة غزة حتى البحر لاحقنا، مسنة جريحة في مجزرة الميناء تختصر وجع غزة. فرنسا وألمانيا، فرنسا وألمانيا تدينان دعوة بن غفير لقتل الفلسطينيين وتلوحان بعقوبات. الولايات المتحدة الأمريكية ناشطة يمينية تدعو إلى ترحيل المسلمين ومداهمة المساجد في أمريكا. بريطانيا نريد مزيدا من المساجد والأذان، هل يوثق الفيديو احتجاجا لمسلمين في بريطانيا؟ قائد عسكري روسي يتوقع، قائد عسكري روسي يتوقع زوال الكيان الصهيوني بعد الصراع مع إيران. أما الآن أحبة الله نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس غائم، الحرارة أقصاها 23 درجة أدناها 12 درجة. غدا الجمعة غائم بعض الشيء، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 9 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 11:59، يرفع الأذان العصر تمام 3:05، يرفع الأذان المغرب تمام 5:32، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:49. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب 20 دولارا فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
2: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252-53646. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان الحياة مع الله. الحياة مع الله وصفها بشكل عام هي حياة ليها سعادة في سعادة، فكل شيء فيك بتشعر فيه بسعادة في القلب. في القلب بتشعر بسعادة في قلبك، بحيث إنك بتشعر بإنك بقيت أفضل وتغلبت على مشاعر سلبية كتيرة زي الخوف والحزن والضيق. في عقلك بتشعر براحة البال، وقللت كمان من التفكير السلبي الكتير اللي ما بيفيدش بشيء، وانت مطمئن ما بتحملش هم المستقبل، لانك تعرف بان ربنا بيدبر لك كل خير، ولا تحمل هم حاضرك، لانك تعرف ان ربنا رح يوفقك وهو معك دايما. في جسدك لما بتقوم بأعمال العبادة بجوارحك بتشعر بإنك أكثر نشاط وحيوية، وبتأديها على أكمل وجه بكل حماس وما بتتكسلش، وبالتالي بتحافظ على صحتك أكثر. في لسانك بتشوف إن لسانك بس بيذكر الله، وما بتخلطوش أقوال قبيحة، فإما قلت خير أو ذكرت ربنا أو صمت. الحياة مع الله بشكل عام أجمل بكتير مما وصفتها، ومحدش يعرفها إلا اللي اختار القرب من الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه كلمة منقول لك معاق جسديا. المعاق جسديا عاوز انه يشرب المية وبيوقع الكاس وما بيقدرش انه يرفعه.

زي ما قلنا أحبت في الله، المعاق جسديا عاوز إنه يشرب المية، بيقع الكاس وما يقدرش إنه يرفعه. المشلول بيتمنى لو كان باستطاعته إنه يسارع عشان يساعد والدته على النهوض، لكن ما يقدرش إنه ينهض لوحده. الأصم يعرف إن هناك فكاهة أو تعليق مضحك لما بيشوف الأفواه مفتوحة، بينما ما يعرفش إيه هو الموضوع أساساً. الأبكم كل ما يخرج منه هي بس بيحاول إنه يقول لحد منهم بإنه بيشعر بالألم وقت خروجها. الأعمى بيوصف لواحد إزاي المنظر من قدامه، وبيقول الأشجار خضرة، مش المشكلة في شكل الشجرة اللي ما بيعرفوهوش، إنما اللون الأخضر إزاي بيكون. المعاق عقليا بيشوف سخريات التهنين منه، لكن بيحسبهم إنهم فرحانين بوجوده معاهم، بينما ما بيتألمش بده إلا اللي جابته، اللي ولدته. وبيستغرب نظرات الأطفال الغريبة، لكن ما عندوش اللي بيتسمى بالعقل حتى يفكر بإنه ليه هما بيبصوله. عارفين قد ايه انتوا محظوظين؟ احنا كلنا محظوظين، عارفين؟ الحمد لله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلاً.

بسم الله الرحمن الرحيم. دخل رجل على الإمام الحسن البصري فقال: يا إمام، إن السماء لا تمطر. فقال: استغفر الله. ثم دخل رجل آخر فقال: إن زوجتي لا تنجب. فقال: استغفر الله. ثم دخل رجل ثالث فقال: إني أشكو الفقر. فقال: استغفر الله. قال أحد الجالسين: عجبا لك يا إمام، أكلما دخل عليك رجل يسألك حاجة تقول له استغفر الله؟ فقال له: ألم تقرأ قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. كان هناك صديقان مسلمان يدرسان في بريطانيا ويتحدثان العربية والإنجليزية، فكانا يتحدثان العربية طالما كانا بمفرديهما. حينما يأتي صديقهم البريطاني يتحولان إلى الإنجليزية. حدث هذا عدة مرات، فتعجب صديقهم البريطاني من ذلك الفعل، فأراد أن يستفسر ويعرف السبب. فقالا له: نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتحدث سويا بلغة لا يفهمها ثالثنا. فما كان منه إلا أن قال باللغة الإنجليزية: نبيكم هذا حضاري جدا. فأسلم الإنجليزي بعد 6 أشهر وقد عكف على دراسة الإسلام، وكان من كلامه أول شيء وقع في قلبي هو ذوق الإسلام في التعامل مع الآخرين. أحبتي في الله، لدينا دين جميل، فقط لنحسن ممارسته. الدين أفعال لا أقوال فقط.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. طبعا لن يغلب عسر يسرين. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: لو شفت أخوك مكروب قل له أبشر، الفرج قريب، ولو شفته في عسرة قل له اليسر قريب. وزي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أين؟ في ألم نشرح لك صدرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر اتذكر مرتين واليسر اتذكر مرتين، لكن حقيقة الأمر إن العسر ما اتذكرش إلا مرة واحدة واليسر اتذكر مرتين. ليه وإزاي؟ قال العلماء: لو اتكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحدة، ولو اتكررت غير معرفة بالأل فهي اتنين. العسر اتكرر مرتين لكن بأل، إن مع العسر أل، اتكررت مرتين بالأل تتحسب مرتين. اليسر، العسر اتكرر مرتين يتحسب مرة بالألف وبالباء بالألف واللام، إن مع العسر يتحسب مرة واحدة لو اتكررت مرتين. إن مع العسر يسرى، إن مع الألف لام، مع العسر يسرى تتحسب مرتين، مرة واحدة عفوا تتحسب مرة واحدة. لكن اليسر ما إجا معه الأل بنحسب مرتين. عرفتوا كيف؟ يسرين والعسر مرة، العسر انذكر مرتين ولكن بنحسب مرة واحدة، لأنه إجت الأل. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. اليسرى ما إجا مع أل، لذلك بنحسب اليسر مرتين والعسر مرة واحدة، تنتين بنحسبه مرة لأنه تذكر فيهم الأل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله أن يفرج عن كل مسلم ومسلمة وييسر لهم كل عسير. آمين يا رب العالمين.

0: أحبة في الله، رح نتكلم عن الحزن واليأس. الحزن واليأس دول مش من المسلمين، فما فيش داعي للحزن يا معشر المسلمين واليأس والبؤس. ليه؟ هقول لكم ليه. قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم في سورة يونس. الآية دي بتقول لنا بأن المؤمن بيفرح برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ويقول تعالى،
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: صدق الله العظيم سورة آل عمران، ويقول تعالى،
1: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: سورة التوبة. شايفين إزاي علم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إنه ما يحزنش؟ والله إنه الكلام ده ما بيصدرش إلا من نبي صادق يعلم إنه مرسل من خالق الكون سبحانه وتعالى. ويقول تعالى،
1: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
0: صدق الله العظيم سورة فصلت. وتأملوا قد إيه بتحوي الآيات دي من رسائل إيجابية للمؤمن، بتخليه يعيش فرحان سعيد ما بيحزنش ولا بيخافش. قوله تعالى،
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
0: صدق الله العظيم. ودي سورة الزمر، هي آية مفعمة بالرحمة وملانة بالتفاؤل وعدم اليأس. وده بيفكرنا بقصة سيدنا يعقوب لما فقد ولديه يوسف وأخوه. ما يئسش من رحمة الله، وشوفوا إزاي خاطب أبنائه وقال لهم،
1: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
0: صدق الله العظيم سورة يوسف. شايفين؟ شوفوا إزاي اعتبر القرآن إن اليأس هو كفر بالله تعالى. ليه؟ عشان يدينا رسالة قوية بإن اليأس من رحمة الله محرم في الإسلام، وده اللي مارسوا المسلمون الأوائل فمنحهم القوة وفتحوا به الدنيا. يقول تعالى،
1: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
0: صدق الله العظيم. فلو طبقنا الآية دي زالت كل المشاكل والهموم واللي بتسببه من قلق وخوف، لأن المؤمن بيرضى بقضاء الله. ولو كان الظاهر إنه فيه الشر والسوء، لكن الخير راح يكون بعد كده، فبينتظر المؤمن الخير ده، فبيكون حقق التفاؤل المطلوب وبعد عن الحزن. وده علاج ناجح للقلق.
1: يقول تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: صدق الله العظيم. سورة النحل. الصبر وعدم الحزن وعدم التذمر والضيق، كل ده له نتيجة، ولكن إيه هي؟ ده اللي منلاقيه منلاقي الجواب عنه في الآية دي:
1: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
0: يا ترى في هناك أجمل من أن يكون ربنا دايما معك؟ قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. حدثنا العباس الدوري، حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ، أخبرنا حياة بن شريح، أخبرنا أبو هاني الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبر عن فضالة بن عبيد إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع كمنع. أي يا سلام يا سلام، حعيد عليكم أحبتي في الله. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. كمنع أي رضي بالقصن ولم تطمح نفسه لزيادة عليه. قال وأبو هاني اسمه حميد بن هاني، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالمؤمن يتقلب بين مقام الشكر على النعماء وبين مقام الصبر على البلاء. تأمل، أحد السلف كان أقرع الرأس أبرص البدن أعمى العينين مشلول القدمين واليدين، وكان بيقول: الحمد لله اللي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا. ومر به راجل وقال له، عافاك من ايه؟ أعمى وأبرص وأقرع ومشلول، عافاك من ايه وتقول الحمد لله اللي عافانا؟ فقال له: ويحك يا رجل، جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الله أكبر. عرفت إن الحزن واليأس هما مش من الإسلام، وإنه ما فيش شيء في الدنيا بيستحق إنك تحزن عليه إلا تقصيرك في عبادة أو يمكن انكسار معصيتك، فبيضيق صدرك وبتلاقي إن الله تعالى لا يقنط أحد من رحمته مهما كانت ذنوبه وسيئاته، وإن كان حزنك على شيء أصابك فلعل الشيء ده هو خير ليك. قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. الحديث في سنن الترمذي. يمكن عدم جوازك هو سبب دخولك الجنة، يمكن عدم عملك لحد دلوقت هو السبب دخولك الجنة، يمكن بر والديك أو إحسانك للناس. فأدعو الله تعالى أن يرزقك الخير أينما كان ثم يرضيك به، فهو أعلم بعباده وهو العليم الخبير. لا أجد ما أضيفه، خلاص كفى. فكفى بكلام الله تعالى ورسوله، خير كلام وموعظة وادي. لكن عاوز إن أقول: لا تحزنوا ولا تيأسوا، فكفى بكم أن الله هو ربكم وإني نبيكم.